منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التوجيه اليوم. مديرية الأمن العام تقول إنها ستستخدم طائرات درونز لرصد التجاوزات خلال احتفالات التوجيه. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. سلطة وادي الأردن تقول إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع طهران بهدوء وإن الحصار الأمريكي على إيران فاقم الأزمة الاقتصادية. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم صباح أردني استثنائي بامتياز، في شوية ارتباك والبيوت كلها بتستنى، خاصة البيوت اللي فيها توجيهي والأيادي مرفوعة بالدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يخيب أحد. اليوم يوم إعلان نتائج التوجيهي، يوم الحصاد، حصاد التعب وسهر الليالي الطويلة. في البداية من إذاعة عين بنحب نبعث باقة من الفرح ورسالة من التهنئة من القلب للقلب لكل أب، أول شيء تعب وجاب وصرف، ولكل أم سهرت واقتطعت من وقتها عشان ابنها اللي بالتوجيهي، ولكل أب اقتطع من ماله ومن قوت يومه عشان يوفر لابنه بطاقة وجو دراسي مناسب. بعدين لكل طالب وطالبة اليوم اتكلل تعبهم بالنجاح والتوفيق، بنقولكم ألف ألف ألف مبروك، وفرحتكم اليوم حق. والدموع اللي بتشوفها اليوم يا طالب التوجيهي من أبوك ويا طالبة التوجيهي من أمك، هاي أغلى وأعلى وسام نجاح بتحطه على صدرك. هاي الدمعة غالية بعد ما تعبتوا وتوكلتوا على الله سبحانه وتعالى وبذلتوا الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى أعطاكم. فهنيئاً لكل ناجح. وحتى على الجانب الآخر من المشهد، إحنا دائما نتفرج على الناجحين، وفي ناس اليوم بتحزن لأنها تعبت لكن ما حالفها الحظ. لكل شاب وفتاة ما حالفوا الحظ في هاي الدورة، لكل أب وأم بيشعر بغصة بعد ما تطلع علامات التوجيهي، بده يعرف الأب إنه هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وإنه التوجيهي ليس نهاية العالم، والتوجيهي أبدا بعمره ما كان هو المقياس الوحيد لقيمة الإنسان أو ذكائه أو حتى مستقبله. وكم من الناس اللي صاروا إنما صار بعد ما فشل في الدورة اللي كان فيها ثم رجع وعاد ونجح. وترى الأنبياء والصالحين والعظماء كلهم مروا بعثرات ومروا بتجارب قاسية وما وقفوا عند هاي العثرات. عدم نجاحك اليوم هو فقط مجرد تأجيل لفرحتك وعشان أنت تأخذ درس إنك تكون أحرص في المرات القادمة، وهي محطة إنك تراجع فيها أخطائك وليش صار معي هيك. وصدقني ربنا سبحانه وتعالى بيخبئ أحيانا الإنسان الخير من حيث لا يدري. امسح دموعك وارفع راسك، والفرصة أمامك، ولسه بتقدر تثبت لنفسك ولأبوك ولأمك إنك بتستحق الأفضل، وأكيد لله سبحانه وتعالى. الفرح بنعمة الله اليوم يوم فرح، والتعبير عن السرور أمر مطلوب في ديننا. ديننا بالديانة نفرح، ديننا بيحذرنا نعيش في كآبة أو عبوس، لكنه هذا الدين دين عظيم بيشجع على الفرح، وفي مساحة واسعة للفرح واللعب والضحك وإدخال السرور. وإذا بتلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قائد الأمة ونبي ومسؤول عن دولة، وهو قاضي ومشرع ومعلم ويحكم ويفصل بين الناس، كان يعيش الفرح مع أهله وزوجته، يخرج يتسابق مع السيدة عائشة رضي الله عنها مرة بتسبقه مرة بسبقها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم العيد يخرج فينظر من شرفة منزله صلى الله عليه وسلم إلى الأحباش بيلعبوا بحرابهم، بيستعرضوا مهاراتهم قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وبيخلي السيدة عائشة تتفرج وهي حاطة رأسها الشريف على كتفه الشريف صلى الله عليه وسلم وبتتفرج على لعب الأحباش، والنبي عليه الصلاة والسلام بينظر إليهم وبيشجع بيقول دونكم يا بني أرفدة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيظل واقف حتى سيدتنا عائشة تكتفي من الفرح والسرور. بيدخل على السيدة عائشة في العيد بيلاقيها تضرب بالدف هي وصاحبتها. النبي عليه الصلاة والسلام بيعيش مع الصحابة أجواء الفرح والمزاح، بيتراموا بقشر البطيخ. فالفرح مطلوب في ديننا، لكن في مرحلة وحد للفرح، إذا وصل وتحول إلى أذى وترويع للآخرين، لا هون النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ترى وقف دير بالك. النبي قال لك افرح بكل المساحة اللي ممكنة، لكن إياك بفرحك إنك تتعدى على حقوق الآخرين أو تظلمهم أو تسيء لهم. النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من أحد سفراته كان مع الصحابة، والصحابة تعبوا فناموا، فأحد الصحابة طول وهو نايم، فواحد من الصحابة بده يمزح معه ويعني بده يضحك هو والموجودين، فقام وأخذ إيش
مجموعة من السهام اللي كانت لهذا الصحابي، يعني أخذ منه سلاحه. فلما استيقظ الرجل وأجوا الصحابة بدهم يقوموا ويطلعوا، هذا الصحابي فزع، وين سلاحي؟ سلاحي مش معي، أنا كيف بدي أروح بدون سلاح؟ فالصحابة ضحكوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تبسم. ليش؟ لأنه ضحكك الآن بسبب معاناة واحد ثاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، امزح بكل الحدود، لكن لما يكون المزاح تبعك والفرح تبعك بده يتعدى على الآخرين، لا هون بتوقف. مع أنه الصحابي كانت نيته سليمة، نيته أن يضحك ويمزح وسفر، بده ملاعبة وملاطفة، لكن مع هيك النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر تخويف الناس، ترويع الناس أمر محرم لا يحل. فإذا كان هذا حكم المزاح البريء اللي أخاف إنسان لحظة، فكيف رح يكون حكم المولى سبحانه وتعالى في أفراح اليوم بتصير والمخالفات مش بتروع للحظات، لا بتروع مدينة بأكملها، بتروعش أشخاص. إحنا اليوم نفرح بنجاح أبنائنا، ألف ألف ألف مبروك، لكن من غير المعقول إنه نعبر عن هذا الفرح بإطلاق العيارات النارية كيفما يشاء. يعني الشخص لما يطلق عيار ناري تنطلق الرصاصة إلى السماء تقريبا بمعدل 1000 كيلومتر في الساعة أو أكثر، توصل لمنطقة الصفر بتنزل 250 كيلومتر في الساعة نزولها بسبب الجاذبية. العلماء بيقولوا هاي السرعة للرصاصة كفيلة تحطم جمجمة إنسان، فالرصاصة الطائشة صعودها بيكون فرح إلك، لكن نزولها ممكن يكون عناء وتعاسة وألم ومأتم وعزاء وبكاء عند آخرين. فيا إخوان، ديننا يرفض هذا السلوك، وقانوننا يرفض هذا السلوك، مروءتك يجب أن تحملك على أن ترفض هذا السلوك. لا تصنع فرحتك بدموع الآخرين ومآسيهم. من صور الفرح المتهور جدا اللي بنشوفها الشباب والبنات بيطلعوا من نوافذ السيارات ومن سقف السيارات، والسائق بيصير يسوق بسرعة مجنونة ويفحط ويخمس في الشارع، السيارة أداة نقل مش أداة استعراض، والخطر مش بس عليك وعلى الشاب، بتقول أنا مش مشكلة بتحمل، لكن الخطر بيهدد حياة ناس تانين. أنت لما تقعد تخمس وتفحط بالشارع هذا بيهدد حياة آخرين، أو من فرحك تيجي تعمل لي فاردة وزفة قد الدنيا وتسكر الشارع، في ناس بيكون محتاج يروح، في ناس بيكون محتاج يطلع عنده مشوار ضروري بده يخلصه، أنت تسكر عليه شارع عشان أنت والله مزاجك عالي اليوم وعندك واحد ناجح وبدك تفرح فيه، لا هذا حرام، هذا حرام، في تعطيل لحوائج الناس. كمان الزوامير المستمرة والمزعجة في الشوارع وبين الأحياء السكنية وبين البيوت، افرح بنجاح ابنك وبنتك هذا حقك، ولكن لما يكون في العمارة المجاورة مريض مش قادر ينام الليل بدك تراعي ظروفه، لما يكون في شيخ كبير في السن بيحتاج للهدوء بدك تراعي ظروفه، لما يكون في طفل رضيع أمه بتستنى اللحظة اللي ينام فيها عشان هي ترتاح بدك تحترم هذا الشيء كله. حريتك في التعبير عن الفرح بتنتهي لما تبدأ وتدخل على راحة الآخرين وخصوصياته، وبدك تعرف هذا للي بده ربنا سبحانه وتعالى وبيحترم قرار الله. لا يحل لمسلم إنه يروع مسلم، ولا يحل لمسلم إنه يؤذي جاره لا بصوته ولا ببوخ سيارته ولا بمسدسه ولا بشيء. الفرح الحقيقي إنك تشكر الله سبحانه وتعالى، ومش الفرح اللي بينتهي عند التعدي على حقوق الآخرين. وزي ما قال لي أخوي أحمد الطراونة، النجاح مش في الدنيا، النجاح يقاس الإنسان لما يكون ناجح في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتمم علينا نجاح الدنيا ونجاح الآخرة إن شاء الله. ربنا يجعل هذا الصباح فرحة لكل بيت أردني، وأنه يوفق الناجحين في اختياراتهم وتخصصاتهم في الجامعة، وإن شاء الله فرصة طيبة لمن لم يحالفه الحظ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم ويفتح لهم أبواب الأمل والتوفيق في الأيام القادمة، لأنه العمر طويل ومحطات النجاح ما بتنتهي. صباحكم أفراح آمنة وخواطر مجبورة ورضا من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها وارزقنا رزقا حلالا مباركا طيبا يا أرحم الراحمين. بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين، ويا رب اليوم يسعد كل الأهالي اللي طلابهم بالثانوية العامة يا رب العالمين فرح وسرور. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا يا رب متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فضهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي يلتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا.

ألتقيكم عبر 98.3 عبر هذا التردد، وأيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة، وأيضا عبر اليوتيوب على عين أف أم.

على 0784631. أستقبل اتصالاتكم ومتابعتكم دائما. أسعد الله كل هذه الصباحات. صباح الخير.

0: اليوم الرسائل اغلبها انه ادعو لابني بالنجاح يحصل على المعدل بتمناه. اللهم امين يا اسراء ويا عامر. اللهم امين يا اخوي. الله ينجح لك جود يا رب.
1: وهنا في مساء وصباح
0: سعد صباحك يا سامر الجمال يا رب. بالعكس احنا ان شاء الله انه الكل اليوم يا رب ينجح هالطلاب كلهم يا رب.
1: لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاح
2: وحياة. السلام عليكم ورحمة الله
0: سلام
2: وبركاته.
0: ورحمة الله.
2: اللهم أودع في قلوبنا ما يشغلنا بك
0: يا رب.
2: وأودع في ألسنتنا ما يهدينا إليك
0: يا رب.
2: اللهم إنا نستغفرك استغفارا يطهر النفوس من أوزارها ونشهد لك شهادة نحشر تحت ظلالها
0: يا رب.
2: فارزقنا حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان.
0: آمين.
2: ونورا وهداية. آمين. بالإيمان.
0: آمين.
2: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
0: الله يسعد صباحك أم بهاء وبارك أصبحنا. يا رب
3: وأصبح الملكل الله. اللهم أسألك هدوء النفس والطمأنينة القلب وانشراح الصدر توفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أعطينا في يومنا هذا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من سوء فوق ما نحذر ووفقنا في طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
0: اللهم آمين.
3: ويسر لنا كل عمل يرضيك عنا يا الله يا أرحم الراحمين.
0: اللهم آمين.
3: يسعد صباحك أخوي عامر محمد.
4: بسم الله
0: يا
4: الرحمن الرحيم.
0: محمد رود يا هلا.
4: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: بسم الله.
4: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: يا رب.
4: اليوم نتائج توجيهي يا رب أدخل على كل بيت عنده طالب توجيه الفرحة والسرور يا الله.
0: يا رب يا رب.
4: أفرح ابني يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: يا رب يا رب.
4: الله محفظ الأردن.
0: آمين.
4: جنوده وأجهزته الأمنية.
0: آمين.
4: حدوده وترابه. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
0: اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.
5: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك ولك الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير المستمعين اللي طالعين على دوامهم. الاجواء الجميله حلوه.
0: ربي يسعد.
5: الله يجعله يوم خير وطمانينه وسعاده علينا وبركه وخير ورزق ان شاء الله
0: يا رب.
5: الله يسعد صباحك يا رب. الله ينجح كل طلاب التوفيق.
0: اللهم امين. اللهم امين.
5: اللهم امين. ان شاء الله ان شاء الله يوم خير على الجميع.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
5: صباحك ورد بندر المراجد.
0: يا هلا نجود. بتقول لي أنا من جماعة توجيه 2009 صغيرة يعني. بتقولك ألا ليت الشباب يعود يوما. جبت 86 وما عجبني وقتها. بقول الحمد لله.
6: أبو محمد الله يسعد صباحك.
0: صباح
6: أنت والكادر الجميل الرائع. نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يعطينا من خيراته خير الدنيا والآخرة.
0: يا رب يا رب يا رب.
6: ونرفع
0: يا رب.
6: أيدينا وندعو أن ينجح طلابنا وأبنائنا يا رب العالمين.
0: يا
6: اليوم
0: رب. أيوة.
6: عندنا أربعة توجيهي.
0: آه
6: يا أبو محمد.
0: أيوة.
6: أربعة توجيهي. نسأل الله لهم النجاح.
0: إن شاء الله يا رب. يا
6: اللهم آمين. ومنهم بنتي سيرين.
0: يا رب. ربنا.
6: أخوك أبو عصام الغويري.
0: يا أبو عصام. إن شاء الله غير إنه الله سبحانه وتعالى. إنه اليوم ينزل الفرحة عندكم يا رب. عند هالأربعة وعند سيرين نجيب على واحد فيهم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك
0: يا هلا
7: عامر يا هلا وعلى كادر عين وعلى مستمعينك. يعني أنتهز هذه الفرصة اليوم بخروج إن شاء الله النتائج الثانوية العامة. أقول لطلابنا الناجحين إن شاء الله تفرحوا بإنجازكم العظيم ويكون هذا الإنجاز بداية مستقبل مشرق وأن يكون التوفيق حليفكم. ولكن أريد أن أركز على جزئية بسيطة.
0: تفضل.
7: أن نحتفل بطريقة حضارية محترمة
0: إن شاء
7: تعكس
0: الله.
7: صورة الأردني
0: إن شاء الله.
7: وأذكر طلابنا وأذكر نفسي وأذكر الجميع بأن الفوز العظيم بأن الفوز الحقيقي هو تتمركز في هذه الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة
0: فقد فاز. سنت.
7: إن شاء الله بتنجحوا وتفوزوا بالدارين الدنيا والآخرة.
0: والسامعين يا أخوي محمد والسامعين يا رب يا رب جميعا يا رب يا رب يا رب.
8: سلام الله على عامر. سلام الله على عامر. سلام الله على الجمهور. سلام الله على عامر. سلام الله على الجمهور. صباح الخير من صالح على نجم السما السامي. هلا بك يا قمر نلي مع شمس الضحالك نور. هلا بك يا الكسوف اللي على شوف العدا عامي. هلا هلا يا مطول الغيبة. هلا يا نجمنا المشهور. هلا وهلين حي الله، هلا يا عود فتنامي تغيب اسبوع يا عامر تقول انه 8 شهور.
0: الله يجبر بخاطرك.
8: تغيب اسبوع يا عامر تقول انه 8 شهور، طلبتك لا تكررها بعد ما تسمع الهامي، ترى من غيبتك صرنا كملك زز بلا ماتور، وترى من غيبتك صرنا كمل بندق بلا رامي، عسى الله يرحم الوالد ويلبسها الحلل والنور
0: جميعا يا رب،
8: على ما جاب للعالم زعيم اعلام واعلامي.
0: الله يرحم والديك يا صالح، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، بارك الله فيك اخويا صالح، الله يجزيك الخير. اي والله هيك الدارين.
9: صباح الخير اخويا عامر.
0: صباح الورد.
9: صباح الوطن الجميل.
0: يسعد صباحك.
9: الله يسعد صباحك جميعا.
0: صباحك يا
9: اخوكم مهند مصلح ابو سند من الامارات.
0: يا حي الله.
10: السلام عليكم، الله يسعد صباحكم جميعا، ان شاء الله ربنا يفرح الجميع بنجاح ابنائهم بالثانوية العامة.
0: يا رب
10: يعطي كل واحد امنيته ويهنيهم جميعا يا رب.
0: اللهم
10: وعندي ولد توجيهي، اسال الله سبحانه وتعالى انه يحقق المعروف.

0: وش.
1: ونعم يا حسام، يسعد صباحك.
2: اخي عامر، الله يصبحك بالخير. اليوم
1: صبحك.
2: نتائج التوجيه ان شاء الله مباركه لكل
1: يا
2: الناجحين،
1: رب يا رب.
2: بس ان شاء الله فرحتهم ما تكون مصيبه على ناس اخرين يا
1: لا
2: رب.
1: لا
2: يلا
1: لا ان
2: اطلاق
1: شاء الله،
2: اطلاق العير الناريه،
1: لا ان شاء
2: خلي
1: الله،
2: الله صوافته.
1: لا ان شاء الله. يعني اليوم يدبكوا هالناس، يعملوا تعاليل، ينبسطوا، كيفوا، بس بلا هالاطلاق العيارات الناريه. ترى والله العظيم ما هي مستاهله. طلقه طايشه لا قدر الله، والله بتحول هالفرح لترح.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
1: هلا يا أخوي علي.
3: ألف مبروك لكل اللي بنجحوا في التوجيه. وهذا أستاذ عامر عرس وطني
1: صحيح
3: بامتياز،
1: صحيح،
3: خاصة هذه المرحلة يا أستاذ عامر ما تنتسى في التاريخ. ولكن أنا اليوم حابب أناشد أصحابين محلات الحلويات المحترمين انه يخففوا على الناس السعر، لانه الله يكون بعون الناس يا استاذ عامر. والله انا ما عندي توجيه، ولكن انا بحكي من باب المسؤوليه المجتمعيه.
1: صحيح.
3: ووضع الناس.
1: صحيح.
3: الله يخفف على الناس ويفرح
1: اللهم
3: الجميع.
1: اللهم
3: والف مبروك للناجحين، والله يتمم عليهم بخير وسلام ان شاء الله.
1: وبارك الله فيك. بالعكس والله انه هاي يعني شيء كويس. يعني اليوم يعني كمان صعب، هم بيقصروش ان شاء الله محلات الحلويات اليوم ان شاء الله انهم ما بيقصروا. يعني اللي بده 4 كيلو يقولوا له هاي 5 كيلو زياده منها. شو لا يا احمد بيعملوهاش؟ لا بسووها، بسووها اذا بسووها. انت الثاني صباح الخير يا عامر، نجحت بالتوجيه سنه 95، كويس. يعني انت اكبر مني باربع سنين، مواليد 75 تقريبا شادي. المهم بقولك كانت النتائج تيجي على المدرسة وتعلق على شباك المدرسة. صحيح، اول ما تروح تجيب النتيجة ورجعت على الدار مبسوط مكيف ناجح. كنا نعمر بيت ثاني، ابوي الله يرحمه يومها جايب قلابين حصمة، شافني جاي مبسوط ومكيف، سألني شو مالك، شو في مبسوط؟ قلت له اليوم النتائج ونجحت. قال لي طيب طلع قلبين الحمص على السطح عشان الصبة. أما شو فرعه بقول لك من الآخر، الله يرحمه، مش مشكلة، الله يفرح كل بيت فيه توجيه يا رب. والقطر شر شر شر شرع. اللهم أمين يا شادي، اللهم أمين، اللهم أمين أخوي، اللهم أمين.
4: صباح الخير.
1: صباح الورد
4: أبو محمد الغالي، الله يسعد صباحك ومبارك سلفا لكل الناجحين التوجيهي.
1: صحيح.
4: الله يوفقهم والله. وانا مارق محلات الحلو كلياتها فاتحه
1: وقاعد
4: بجهز
1: طبعا.
4: يا الله اليوم القطر للركب،
1: للركب طبعا.
5: احمل روحي على راحتي والقي بها في مهاوي الردى، فاما حياه تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، ونفس شريفة لها غايتان وورود المنايا ونيل المنى، وما العيش لا عشت أن لم أكن مخاف الجناب حرام الحمى. لعمرك هذا ممات الصديق، لعمرك هذا ممات الرجال. عودة ميمونة الأخ والصديق العزيز أبو محمد،
1: الله يطول عمرك،
5: الله
1: يعزك يا سيدي، بارك
5: الحمد
1: فيه.
5: لله على ألف سلامة،
1: الله يسلمك، طول عمرك.
5: أبو طارق الذيابات، أبو القائد.
1: ونعم يا أبو القائد، الله يحييك. أنا خلدون الهندي سائق تاكسي، دعوة إلى أبناء الثلاث توجيهي، بنات ثنتين ولد، سندس وسدين وأحمد. إن شاء الله يا خلدون إنه اليوم رب العالمين ينزل عليك الفرح، نزل يا رب يا الله، وتنبس تحطهم بهالتاكسي وضلك لفلف بيهم يا رب.
6: صباح الخير عامر بيك. والله أنا برأيي الطالب مش يخف، مش يزيدوا. يعني إذا واحد بده 4 كيلو تعطيه كيلو زيادة، يعني يعطوهم بالدين لآخر الشهر. يوم 10 الشهر ما حدا معه مصاري،
1: ماشي.
6: اللي عنده ابن توجيهي ولا اثنين ولا عيلة عندها 4 5، أنا بقدرش يجيب 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو.
1: صحيح.
6: يعطوهم بالدين، بالدين لآخر الشهر.
1: صحيح. صحيح. او الناس يعني تروح اللي بده يروح يبارك ياخذ له صدر كناف المقتدر. والله يا رب يجعل الجميع مقتدرين. صباح الخير. بالتزامن مع اعلان نتائج ثانويه العام اليوم، النتيجه مهما كانت مش نهايه الطريق ولا بتحدد قيمه الطالب او مستقبله. في نجاحات وفرص كثيره بالحياه، الفرحه تستحق ان نعيشها بدون مقارنه او تجريح. النتيجة لم تكن كما نتمنى، تحتاج دعما واحتواء.

0: وليس لوما أو ضغط. خلينا اليوم نكون سند لبعض، نحافظ على مشاعر أبنائنا وبناتنا، لأن كلمة طيبة ممكن تغير الكثير. أخوكم الخريج العاطل عن العمل محمد الدقامسي. ويس يا محمد الدقامسي، الله يسعد صباحك.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
3: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. واحد بعث لي الآن واتساب بقول لك حكمة اليوم: لا تشتري طلق وتبلينا، اشتري كنافة وحلينا. والله أنك صادق. اليوم إن شاء الله الساعة 4 موعد إعلان نتائج التوجيهي. التوجيهي اللي كل سنة بيعيش معنا قصة كاملة. التوجيهي بالأردن ونتائجه بجزء بالأردن وغير الأردن بتكون له فرحة مختلفة تماما عن أي فرحة أخرى، لأنه إحنا منحس بأنه التوجيهي هو اللي مرحلة اللي راح ننتقل فيها من المدرسة إلى التعليم الجامعي، وبعد ذلك إلى سوق العمل، وبعدين لهالحياة. بس شو معنى كلمة توجيهي؟ يعني كيف إجا التوجيهي؟ شو معنى هاي الكلمة؟ اليوم احنا بنعرف انه المراحل الدراسية، اول شيء الابتدائي اللي بدنا نبتدئ فيه مع الطالب التأسيس، بعدين بنروح على مرحلة ثانية اسمها الاعدادي احنا بنسميها، اللي هو بدنا نعد الطالب حتى هذا الطالب لما نعده نطلعه على المرحلة الثانوية اللي فيها التخصصات اللي بده يتخصص فيها، علمي أدبي وما إلى ذلك. بنيجي على التوجيهي. الكلمة أصلها من توجيه، يعني مرحلة بتوجه الطالب وبتحدد المسار اللي ممكن يكمل فيه بحياته، من جامعة، من تخصص، من طريق مهني، من كل هذه التفرعات. لكن السؤال اليوم: هل فعلا التوجيهي لازم يظل هو المحطة اللي بتحدد مستقبل الشاب؟ يعني إذا لو ما كان في توجيهي بالشكل اللي إحنا بنعرف اليوم، شو ممكن يكون البديل؟ هل من الممكن نشوف خلال السنوات القادمة نظام جديد يصير التوجيهي مرحلة دراسية عادية، بدل ما يكون الامتحان اللي بننحبس أو بتصير الدار فيه بحالة طوارئ، كنا زمان نعيشها سنة الآن منعيشها سنتين؟ هل فعلا اليوم معدل التوجيه هو الذي يحدد مصير الشاب؟ يعني اللي جاب 99 بنفتح له كل بواب، واللي جاب 70 ممكن تسكر نص بواب بوجهه؟ ولا الحياة، خلينا نكون أكثر واقعيين، أكبر بكثير من الرقم مكتوب على شهادة؟ اليوم جيل التوجيه القديم جيل الثمانينيات التسعينيات السبعينيات تحديدا، إذا بدنا نطرح سؤال عليهم: امتحانات اليوم أسهل ولا امتحانات أيام زمان كانت أسهل؟ مين كان يعيش الضغط أكثر، طالب اليوم ولا طالب زمان؟ الأغرب انه كل واحد راح يعطينا جواب انه لا، زمان اصعب، اليوم اصعب وما الى ذلك. لكن مهما تغير الزمن، التوجيهي بظل توجيهي. التوجيهي مش قصة الطالب لحاله، لا ابدا، التوجيهي هي قصة مجتمع كامل. اللي عنده طالب بعيش هاي القصة، واللي ما عنده بعيشها مع جاره، مع قريبه، مع صاحبه، مع ابن اخته، مع ابن اخوه. اليوم لما تطلع النجاح والنتائج، إن شاء الله النجاح بيطلع لحليفهم، نجاح ابن الجيران والله بفرحك، ونجاح ابن صاحبك والله بفرحك، ونجاح ابن الحارة والله بتحسه نجاح إلك، ونجاح ابن زميلك بتحسه نجاح لإلك. ليش؟ لأنه أنت الشاعر معاناتهم، وهم بيقولوا لك شو عملنا وقديش دفعنا منصات، والولد حطينا هون وبقرأ، لا ما بقراش، بصحى الصبح، لا ما بصحاش الصبح. وهذا يمكن من أجمل الأشياء البسيطة اللي احنا منعيشها بالأردن، بس ما بنشعر فيها بالشكل الكبير. اليوم صح يوم النتائج، بس اليوم يوم الآباء والأمهات اللي صبروا سنتين على أولادهم وأمنوا لهم ما استطاعوا إليه سبيلا حتى نوصل لهذه المرحلة اللي هي مرحلة النتائج. اليوم اللي جدته طيبة، اليوم يوم جدته اللي مضتها هالعمر، كل ما تشوف روح يا جدة الله ينجحك، الله يوفقك، هذه الأدعية الطيبة. اليوم يوم الطلاب اللي تعبوا وسهروا وحلموا بهاي اللحظة، أقولكوا افرحوا، افرحوا قد ما بدكوا، وانبسطوا وزغردوا وباركوا ووزعوا الحلو وتحلوا. خلينا اليوم فرحتنا تكون على قد ما بنحب بعض.
نجاح ابنك فرحة، بس كمان سلامته وسلامة ابن الجيران وسلامة الأهل كمان فرحة كمان. خلينا نفرح بس بدون هالإطلاق الرصاص، افرحوا وانبسطوا. احنا والله بالأردن بحاجة إلى فرحة، بحاجة لمحبة، بحاجة إنه الناس اليوم توقف مع بعضها بابتسامة، بمبروك لكل ناجح، بمبروك لكل أم، مبروك لكل أبو، مبروك لهالطلاب اللي تعبوا. هذا جانب. وجانب ثاني، في اليوم طلاب مش راح يعرفوا من الحب، مش راح ينجحوا، يعني رايهم شو يعني آخر الدنيا؟ لا أبدا أبدا والله ما هي آخر الدنيا. التوجيه محطة بس مش نهاية الطريق. إذا بدنا نسأل سؤال، إنه لو إنه مش التوجيه هو الذي يحدد هذا المصير الطالب من التعليم المدرسي للتعليم الجامعي، ولا هو معدل بنستنى نتيجته، ولا سؤال كل بيت بالأردن بيعرفه، قديت جبت، قديت جاب، شو ناوي تقرأ، موازي ولا جامعة خاصة، ولا ناوي تطلع تسافر؟ برأيك لو ما كان في توجيه، شو اللي راح يحدد، شو البديل مكان التوجيهي؟ معقول علامات المدرسة، ولا شخصيتك، ولا قدرتك على التعلم، ولا المهارة اللي بتعرف تعملها بإيدك، ولا يمكن علاقاتك ومعارفك، ولا مصاري إذا أبوك معاه مصاري القدرة على التعليم والفرص اللي بيقدر يوفر لك إياه؟ إحنا تعودنا إنه نربط مستقبل الطالب برقم 70 80 90 60، وكأنه هذا الرقم هو قادر يقول لنا مين راح ينجح بالحياة ومين لا. بس بالحقيقة إنه في ناس جابوا علامات عالية وما كملوا، وناس علاماتهم كانت عادية بس عرفوا شو بدهم وتعلموا مهارة واشتغلوا على حالهم ووصلوا. اليوم بديش أسأل قديش جاب ابنك بالتوجيه، بدي أسأل لو ما كان في توجيه من الأساس، شو الشيء اللي كان لازم يحدد مستقبلك؟ في قاعدة تربوية غير التوجيهية اللي بتحدد هذا الموضوع؟ لو ألغينا التوجيه بكرة، شو المرحلة اللي بدها تحدد مصير هذا الطالب؟ إذا التوجيه اللي عرفناه طول عمرنا اتغير أكثر من مرة، مرة سنة مرة سنتين وما إلى ذلك، أنتم عارفين أكثر مني، وإذا الامتحان اللي بدأ سنة 1962 وصل اليوم لمرحلة صار فيها الامتحان موزع على سنتين بين الحادي عشر والثاني عشر، السؤال مش غريب، هل ممكن يجي يوم ما يعود فيه التوجيه بالشكل اللي إحنا بنعرفه؟ وإذا اختفى شو راح يجي محله؟ علماً بأن هناك الكثير الذي يقول بأن التوجيه هو نظام عادل، بمعنى إنه الامتحان واحد للجميع. بحكي عن نظامي، هذا الامتحان واحد للكل، لا ابن أحمد ولا ابن عامر. وقديش بتقرأ قديش بتجيب، يعني في جزء منه عدالة. أنا بقول التوجيه عدالة من حيث وضع الأسئلة، مش من حيث القدرة أني أرجيب لابني منصات وما إلى ذلك، لا أنا بتحدث من حيث الامتحان وصيغة الامتحان. لأنه بعد التوجيه بصير عندنا التعليم بالأردن طبقي، بمعنى معاي مصاري بقربني وين ما بدي والتخصص اللي بدي، ما معيش مصاري وابني جايب 90 بجوز ما أقدر أقري. وليد صباح الخير. وليد وين وليد احمد؟

0: وليد صباح الخير يا وليد.
1: صباحك سيدي.
0: زي وين رحت؟
1: مش عارف شكل الشبكة في راحت ورجعت.
0: بسيطة. تفضل يا وليد.
1: أول شيء للأمانة لما أنت ذكرت هذا الموضوع حرك جواتي إشي. لازلت الآن وحتى بعد تقريبا أنا امتحنت 2011.
2: أيوة.
1: حاليا نحن 2026. والله والله العلي العظيم لازلت أذكر قديش كان في توتر وخوف.
0: طبعا
1: والله وحتى اروح يعني احنا عفوا يعني ابوي وامي يعني مو متعلمين يعني اروح اسالهم شو اعمل شو اسوي يقولوا لي ما لك الا صلاتك وربك. اروح اظني والله لا زلت اذكر الصلاه واقرا قران وخايف والله انه صعب التوجيه للامانه.
0: والله صعب
1: ترى احنا جيل التسعينات وكان ايامنا معالي نبات ويعني كل بيعرف للأمانة والله كان صعب.
0: بس اسمع بس فرحته فرحته
1: والله لا تقدر والله
0: لا تقدر صحيح.
1: أنا جبت 80 ما يعني كنت متوقع أكثر لكن والله كأنك يعني جايب 100% للأمانة.
0: الحمد لله
1: والله.
0: الحمد
1: والله
0: لله.
1: شفتي الحمد لله يمكن صار عندي ولاد رغم ذلك لا أذكر والله اللي يعني والله إنها صعبة يعني لازم يكون في إشي
0: أخف
1: يعني للأمانة وخاصة للناس اللي يعني ما إلها يعني مرشد داعم عرفت كيف
0: صحيح. صحيح. صحيح صحيح صحيح
1: بس وللأمانة يعني وللأمانة والله الكلام طالع من قلبي. ثاني شغلة لاحظت أنا أنه حتى الناس اللي جابوا أكثر منا بالعلامات يعني طبعا هذا كله بفضل الله وهي أرزاق لكن إحنا اللي جبنا أقل يعني اندعكنا شوي واشتغلنا في البداية في المولات واشتغلنا في المحلات وكذا فضل الله يعني حاس انه احنا موفقين افضل ورواتبنا احسن.
0: الله يوفق الجميع. الله هي ارزاق ارزاق يا وليد. الله يا رب يوفق الجميع. الله يا رب يوفق
1: 100%.
0: الله يسعد صباحك. يسعد صباحك يا وليد. احمد صباح الخير يا اخوي.
3: صباح النور استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك.
3: اسمح لنا دقيقتين زياده.
0: تفضل.
3: طبعا اخوي عامر انا قصتي حلوه يمكن تضحكك شوي هسه لو اسولف.
0: اها سولف سولف.
3: أنا أستاذ عامر قدمت توجيهي بال 2018 ما بنساه.
0: 2018
3: بال 2018 طبعا أنا لما امتحنت توجيهي الحمد لله قعدت 4 سنين وأنا بعيد توجيهي.
0: 4 سنين وأنت تعيد توجيهي.
3: 4 سنين وأنا بعيد توجيهي وكان أيامنا طبقوا السنة الواحدة
0: أها
3: إنه تصير فيه تكميلي. إحنا أول دفعة
0: تكميل
3: هذا الشيء
0: كويس.
3: نعم صحيح.
0: أيوه
3: طبعا أستاذ عامر هسا الصعوبة مش بصعوبة التوجيهي، الصعوبة بصعوبة الناس اللي حواليك اللي بتظلها تضغط عليك.
0: الظروف صحيح.
3: أنا هذا اللي أنا كنت ذاكره إنه كل واحد بيشوفك إله فيك أو ما إله فيك، بقربك ما بقربك، ببلش يسمع فيك حكي
0: اسمع
3: بعدين ما بيجي بيحكي معك غير والحج أول عشان الأبو يعصب بزيادة.
0: بظل يقول لك اقرا يا عمي واقرا تكيل بتفيدك. أيوة. وروح كذا واصحى الصبح عرفت.
3: طبعا استاذ عامر
0: انا
3: لما كنت صف ثامن ما بنساها كنا قاعدين في استاذ رياضيات ما بنساه طبعا الله يسهل امره ما اني حتى اسمه نسيته.
0: ايوه
3: قال لي يا احمد انت عمرك ما بتصير ولا راح تصير.
0: ايوه
3: ولا راح نوقف معاك.
0: ايوه
3: في ناس اشطر منك. قلت له والله يا أستاذ الأيام بتثبت لا أنا ولا أنت.
0: أيوة
3: طبعا بس قعدت بالتوجيه 4 سنين تذكرت كلامه وقلت ممكن أنا ما أصير. الحمد لله يا أستاذ عامر أنا الآن طالع على جامعتي عندي محاضرة على الساعة 8:30.
0: الحمد لله. الله يسر أمرك. الله يسر أمورك.
3: أنا قدمت ونجحت والحمد لله والحج ظلهم معاي وما قصوا.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: أنا بشكرهم وبفتخر فيهم إنهم ظلوا معاي.
0: صحيح. الله الله يا أحمد يبارك لك يبارك لأهلك يا رب العالمين. بعرف إنه التوجيه تحدي. محمود صباح الخير يا محمود.
4: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك.
4: أخوي أنا بتكلمك من دولة الإمارات.
0: يا ميت أهلا وسهلا يا حي الله محمود. الله يحييك
4: استاذ عامر. هي التوجيه انا قدمت ل 2005 طبعا حملت الرياضيات الفصل الاول.
0: ايوه
4: طبعا لا في مراكز ولا في شيء والظروف الماديه الحمد لله رب العالمين كانت المهمدنا ونجحنا وكملنا جامعه ودرسنا وسافرنا لكن بقصده انه التوجيه وليس مقياس للشخص.
0: صحيح.
4: فعندي اثنين اخوان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، اثنين لم يحالفهم الحظ في التوجيه. الحمد لله احدهم الان صاحب بزنس خاص فيه في الاردن
0: ما شاء الله، الله يبارك له.
4: والثاني مصطفى سيدنا محمد، طبعا مش دارس توجيهي وراسب في التوجيه، حاليا في دولة قطر بيشتغل في فندق مشهور
0: ما شاء الله.
4: فالإنسان سبحان الله يعني هو التوجيه، أنا حبيت أشارك أحكي أنه التوجيه ليس مقياس،
0: صحيح،
4: مش نهاية، ممكن يكون بداية للشخص،
0: صحيح، والعلامة لا تحدد المصير أيضا يا محمود والله.
4: نعم نعم نعم، وفي خيارات كثيرة حتى لو كانت العلامة قليلة في كليات مجتمع،
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، صحيح.
4: في حلول كثيرة،
0: صحيح،
4: بتقدر تعيد التوجيه، المشكلة يعني
0: لا لا ما في مشكلة، أنا صحيح بتعيد توجيه مرة ومرتاح، أحمد بقولك أربع مرات ونجحت
4: ما في أي مشكلة.
0: بس هو السؤال، الله يسعد صباحك يا محمود دائما، بس هو إحنا لو إيش القد بنتحسس من التوجيه؟ لو كان التوجيه سنة عادية بفرق؟
4: لا والله ما بفرق، هو ضغط الأهل، ضغط الأهل ممكن، ضغط المجتمع
0: صحيح
4: على
0: نفس صحيح
4: نفسية الطالب، لكن هو انا بعتقد انه الاهل لازم يزرعوا فيه انه الطالب انه هو مش نهايه، ممكن يكون بدايه،
0: صحيح صحيح،
4: بدايه مشوار. في بعض الاشخاص سبحان الله يعني واصحاب بزنس هون في داخل الامارات اردنيين،
0: نعم،
4: وبعرفهم شخصيا ما معهم توجيه اصلا، يعني اقول لك في بعض منهم مش يمكن من صف عاشر وما شاء الله تبارك الرحمن الله مرحبا.
0: صحيح، لكن هاي دعوه انه كمان الطلاب انهم يدرسوا كمان، مزبوط، احنا ما بدنا ناخذ يعني حالات انه يعني ان شاء الله الله يوفق الجميع، بس القرايه مليح، القرايه مليح.
2: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزيه تويوتا، امنيه من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدا اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج؟
6: لا.
5: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التوجيه اليوم. مديرية الأمن العام تقول إنها ستستخدم طائرات درونز لرصد التجاوزات خلال احتفالات التوجيه. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. سلطة وادي الأردن تقول إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع طهران بهدوء وإن الحصار الأمريكي على إيران فاقم الأزمة الاقتصادية. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. بدروح أنا وياكم على جولة من الأخبار أو أهم أو ما يهم الناس في هذه الأخبار. يوم الأمس وجه النائب علي الخلايلي تساؤلات حول نشاط شركات حديثة ظهرت في السوق المحلي. هذه الشركات تقدم خدمة تقسيط فواتير الكهرباء للمواطنين. النائب الخلايلي تطرق إلى الشائعات المتداولة حول أسعار الخدمات، مشيرا إلى أنه يقال إن هناك رفعا على أسعار فواتير الكهرباء والماء من قبل الحكومة بناء على تعليمات من صندوق النقد الدولي. معي عبر الهاتف سعادة النائب علي الخلايلي. أسعد الله صباحك سعادة النائب.
1: صباح الخير أخي عامر، صباح الخير لإذاعة كل محتوى.
0: الله يحييك. في البداية بدي أسألك أكثر من سؤال، وبدي أتوجه بالسؤال الأول حول التساؤلات نفسها اللي تسألتها يوم الأمس حول وجود، هل هناك شركات ظهرت في السوق؟ هذه الشركات تقدم خدمة تقسيط فواتير الكهرباء والمي للمواطنين؟
1: والله أخي عامر أنا يعني بتصفح زي أي مواطن يعني وسائل التواصل الاجتماعي، فبس بظهر لي هيك أخبار إنه في نية عند الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والماء. فبالصدفة وأنا داخل على المجلس بأول قاعة من القاعات كان في اجتماع للجنة الطاقة، وأنا كنت رئيس للجنة الطاقة أكثر من مرة.
0: صحيح.
1: ورئيس اللجنة تفضل أبو خالد، فدخلت قعدت وقلت له ما أنا بدي أسأله وأطلع لأنه الجلسة كانت راح تبدأ. المهم سألت إنه هل فعلا نية لرفع أسعار الكهرباء، وإذا كان في نية لرفع أسعار الكهرباء والمي فبكل صراحة وبكل يعني تجرد، وأنا صريح بالكلام، فأنا بدي أقول لك إنه بجوز يأيدوني الزملاء اللي قاعدين أعضاء اللجنة والنواب الباقين إنه يعني ثورة شعبية راح تصير. لأن الناس مش متحملة يعني بهالعبارة هاي بين قوسين.
0: نعم.
1: ما راح أبدا الناس تسكت بكفي، وإنه أسعار الكهرباء عالية وأسعار المية عالية والكلفة على المواطن عالية ودخل المواطن متدني. وإنت بتعرف أخي عامر أنا نائب يعني 5 دورات.
0: صحيح.
1: ولامس شعور الناس وعارف الناس بضنك، وإنه الرواتب من 10-15 سنة ما صار عليها رفع، ويعني كل الناس تآكلت ومش الواحد مش مكفي إلا بالقروض وإلا إنه يستدين من اللي حواليه أو يستدين من بنوك. وبنفس الوقت سمعت أنا من زملاء وسمعت من الوسائل اللي شفت على وسائل التواصل دعايات، يعني بجوز تكون صح بجوز تكون لا، إنه في مؤسسات مالية خارجة عن ترخيص البنك المركزي. أنت بتعرف إنه
0: صحيح.
1: أي مؤسسة مالية بدها تصير في الأردن بدها تخضع للترخيص، والترخيص عندنا إحنا هون البنك المركزي رقابته صارمة على هذا الموضوع. فأنا بدي تجاوبني لرئيس هيئة الطاقة والمعادن إنه في إملاءات، إنه الدعايات هيك إنه صندوق النقد الدولي بيعمل إصلاحات اقتصادية عندنا، وإنه في إملاءات إنه ترفع سعر الكهرباء وسعر المي. فإذا في هذا الموضوع فأنا بدي أبشرك إنه سلف إنه الناس ما راح نقدر تسكت، وإنه راح يصير في بالبلد لا سمح الله يصير في
0: غضب شعبي.
1: غضب شعبي عارم راح يكون مش سهلة ترفع فاتورة الكهرباء وفاتورة المي عالية. فكانت الإجابة إنه لا نية لرفع هذا الموضوع، وإنه ما في مخاطبات من صندوق النقد الدولي. وجنبي جمال قمو زميلي كمان كان رئيس لجنة الطاقة
0: معروف،
1: فقال بدأ يتطرق يعني يقول إنه صندوق النقد الدولي وإملاءات وكذا، يعني هو اتجاهه يساري. قلت والله أنا بحبه لصندوق النقد الدولي. اليوم عاملين علي حملة على الفيسبوك إنه علي الخلايلي بقول أنا بحبه. قلت له أنا بحبه لأني أنا بعرف إنه هذا الصندوق بقرضنا بدون فوائد ولفترات طويلة وبهمه الإصلاح، وفي يقال إنه بتدخل بالسياسة في إملاءات سياسية.
0: هو أنا هذا اللي بطرح عليك سعادتك، هل فعلا علي هل هناك إملاءات من صندوق النقد بتشوفها؟
1: ما عمرها مرت علي يعني أنا ما عمري سمعت إنه يعني لا في تحت الطاولة أو فوق الطاولة، ما بعرف. أنا ما عمري سمعت إنه صندوق النقد الدولي بده يفقرنا حتى يسيطر علينا. أنا بعرف أنه هو بهمه الإصلاحات والتنمية في الشعوب النامية، وإحنا لا شك من الشعوب النامية، وأنه ما في فرض. يعني أنا ما عمرها مرقت علي، أما بجوز يكون في واحد سياسي غيري يقول لي لا أنت غشيم، حر هو، بس أنا صار لي 16 سنة في السياسة، ما عمري سمعت أنه في إملاءات سياسية علينا. المهم خلاصة الحكي،
0: نعم،
1: أنه إنه إنه إنه رئيس هيئة الطاقة والمعادن هو يشرف على على على وزارة الطاقة مع الوزير،
0: نعم،
1: إنه لا ما في إملاءات وإنه ما في عندنا نية للرفع.
0: طيب هذا في جانب إنه لا يوجد نية لرفع أسعار الكهرباء والمياه. من جانب بعض الشركات التي لا تملك ترخيص من قبل البنك المركزي اللي بتعمل على خدمة تقسيط الفواتير،
1: ما يعني هلا هاي المؤسسات بتظهر،
0: يعني موجودة، أنا هذا ما أقصده، هي
1: موجودة للكهرباء وموجودة لغيرها. يعني إذا أنت بتتصفح مزبوط وبتتبع،
0: أنت تقصد شركات التمويل؟
1: ممكن واحد يكون عامل شركة في مكتب يعني، وبيجوا المواطنين على المكتب وبيقول له أنا بدي قرض، ويأخذ عليه ضمانات عالية ويقرضه بفوائد تكون مرة ونص قد البنك يعني، أو مرتين دبل يعني. في سيارات، في للسيارات أنا بعرف بالبلد، وفي للقروض الشخصية.
0: هذه شركات التمويل، بس أنا يعني اللي بطرحه على يعني،
1: لا مش مرخصة هاي الشركة، مش
0: يعني. هل الناس تذهب اليوم أيضا، معلش أنا بدي أسمعها، أنا بعرف الإجابة بس بسمعها منك أيضا، اليوم الناس تذهب لتقسيط فواتير كهرباء ومي؟
1: وصلت لهاي المرحلة،
0: وصلت يعني إلى هذه
1: المرحلة إنه إحنا نذهب بهذا الاتجاه. في وعد بآخر موازنة مع عامر لما إحنا قريناها، إنه الحكومة السنة هاي ما راح ترفع، السنة الجاي اللي هي 27 راح يكون في رفع عالي للرواتب، ويكون في عليها دراسة، وإحنا هنا عم نعمل دراسة. هذا حكي الحكومة هاي، إنه وزير المالية هذا المحترم
0: قال 30 دينار.
1: 30 دينار، ومجلس النواب ممكن يوافق ممكن يطلب أعلى، لكن هو في وعد انه سنة 27 راح يكون في رفع للرواتب، وانه الناس بطلت تتحمل، واحنا كان في ضغط رهيب من المجلس، لكن يعني الموازنة مشت يعني.
0: طيب ماشي، انا معلش بدي ارجع على نقطة كثير مهمة اللي هي شركات التمويل. هل وصل الاردني اليوم الى حالة انه حتى يروح على شركة تمويل غير مرخصة تدفع عنه فاتورة كهرباء ب50 ولا ب70 دينار؟
1: للأسف.
0: ويقسط له إياها وبعد ذلك يدفع لها.
1: كل المسؤولين اللي بالبلد يسمعوا كلامي أنا وياك. نعم نعم، وكمان شوي.
0: طب وين المسؤولين طبعا. وين المسؤولين، وين أيضا السادة النواب عن موضوع بعض شركات التمويل الغير مرخصة اللي نازل بها الناس فرم؟
1: يعني إحنا إحنا بنخاطب، هلا سمعوني، ضربت امبارح على عادل شركة ما جاوبني على التليفون، اجى على بالي يعني اقول له انه انت سمعت مقابلتي ولا ما سمعت، انه في رقابه. بس كمان يعني انا دوري مش الان اني انا اخلي عاد رئيس البنك المركزي يتحرك ويمنع هاي المؤسسات.
0: هم يعني للامانه انا عملت حلقه وهم الان قاعدين بيمنعوها، وكل شركه بتفتح وبيعرفوها قاعدين بيسكروها.
1: الله يعمر، ليش نمنعهم؟
0: ليش نمنعهم؟ لانه يا سيدي ال100 ليره بتطلع عليك ب 400 ليره
1: المتقاعد، بتطلع ب 400 يمنعهم
0: 18% يا سيدي، 18% بياخذوا فوائد يعني، وبياخذوا 20 و21.
1: اذا هيك انا معك يعني، اما اما الناس شو بدها تسوي يعني؟ في ناس انا بعرف، في ناس بيجيني على تليفوني مسجاته من 15 سنة الله بيقدرنا وبيساعد، ما بدي اعمل دعاية لحالي، بس كثير عم بيجيني انه ابو خالد انا نايم بالعتمة، ابو خالد بنتي عندها امتحانات، ابو خالد انا كذا كذا.
0: يعني الوضع الوضع
1: الوضع المالي للناس متدني جدا، وانا من خلال اذاعتك المحترمه،
0: نعم،
1: رفع الاجور سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص يجب ان يكون الرفع قريب جدا. الناس ماكله هوا بكل صراحه، الناس ماكله هوا، والله يكون بعون الناس.
0: طيب سعاده النائب، يعني في اللقاءات الثلاث الأخير أصبحت تصريحاتك نوعا ما جدلية، هل هل النائب علي الخلايلي يتقصد أن يذهب في تصريحاته إلى الجدلية؟
1: عامر صدقني إنه هذا الإشي المراقب ممكن يشوفه هيك، وجوز أنت شفت هيك، بس اللي بيعرفني أنا من نيابتي من النيابة الأولى أنا اللي عندي بحكي. في واحد صديقي يعني قبل يومين كنت سهران انا وياه، بقول لي انت زي فهد الفانك الله يرحم فهد الفانك اذا بتتذكر.
0: طبعا صحفي كبير،
1: انت بتحكي مباشره. الجدليه اللي بدك تسالني عنها موضوعين، موضوع ال 25%
0: صحيح
1: اللي اختطى ذاك اليوم، خليني انا
0: أسأل. وتعزيه يعني الامريكان
1: نعم. خليني احكي لك واحده واحده. ال 25% كل الاستملاكات اللي تمت في المملكه الاردنيه الهاشميه كلها اللي موجوده الان منذ نشأة هذا البلد، 25% بتكون حق للدولة، بالمقابل الدولة بتعمل تحسين. يعني عندك 4 دولمات، أخذنا منك دولم شارع، بالمقابل الشارع بيجي عرضه 12 متر 14 متر بحسن لك أرضك لأنها صارت على شارع. هذا القوانين متبعة في كل دول العالم، في تطلع النسبة وبتقل. هلأ سكة الحديد ما كانت أصلا معرفة إنها طريق،
0: صحيح، وكان الناس تأخذ تعويض.
1: اللجنة اللي هي القانونية اللي أنا مش عضو فيها هي اجت وصار جدلية وتأخروا 4-5 أيام على تعريف الطريق، وراحوا جابوا التشريعات من مصر ومن الدول العربية اللي حوالينا ومن دول أوروبية، لقوا إنه الطريق معرفة، السكة معرفة طريق. يعني إنه دخلوها بتعريف الطريق، صارت إيش؟ يأخذوا 25%، فدايركتلي لازم تتعرف انه 25%. بدي اقول لك شغله عامر، هلا محطه التنقيه واجيبها على الزرقاء عندنا في منطقه اسمها الخرب السمراء،
0: معروفه
1: كل الميه العادمه اللي في عمان بتيجي وين؟
0: على الخرب،
1: على الخرب السمراء. وميه الزرقاء نفس الشيء، المنطقه فيها ملاكين كثير. الخرب السمراء محطه التنقيه ما بتعمل رفع لقيمه الارض والمنطقه، بالعكس الرفع إذا بده يصير رفع نمو سكاني طبيعي، وما صار رفع. أنا ملاك في المنطقة، اشتريت مشترى، اشتريت قبل 8 سنوات قطعة أرض، والله سعرها من 8 سنوات لليوم هو نفس السعر.
0: لا أنا معك، أنا معك، لكن سؤالي بأن السكة لم تكن طريق.
1: بس خليني أكمل لك.
0: ما هو أنا معك.
1: محطة التنقية بالاختصار ما بتعمل تحسين، والدولة لما تيجي تستملكها تأخذ 25% منها إلها، يعني تيجي بتدفع لواحد ثمن الأرض 25% بتخصمه لأنه هذا حق للدولة ومحطة التنقية. فلذلك الطريق السكة الحديد هي طريق، هي تنقل بضائع
0: ماشي،
1: تنقل ركاب
0: ماشي، لكنها لن تزيد أسعار الأرض، لن يعني تعمل شو تحسين وتنمية في المنطقة إلا لذا المحطة اللي بتبدأ فيها وتوقف عندها.
1: طيب خليني أقول لك إشي فني هذا. هلا هو هيك مختصر سريع، انت بتقول الان هيك على المدى القريب سكتين ثلاثة أربعة ممكن، لكن احنا عم نشرع لسنوات. يعني هلا هذا داخل الزرقاء بده يصير سكك حديدية، داخل عمان بده يصير سكك حديدية، في مدن ثلاثة ربطت مع بعض اختلطت اللي هي مادبة وعمان والزرقاء، راح يكون اكثر من سكة. في إشي اسمه تروماي، قطار صغير داخل المدن يوصل الركاب، هاي كلها اسمها سكك وكلها راح تاخذ استملاكات. ال 25% يعني لما بدهم يجوا وبالكاد انه يعني السكه مش زي الطريق، السكه اقل شوي، يعني العرض بتراوح من 30 الى 50 متر، ما بتجاوز العرض اكثر من 50 متر.
0: ماشي.
1: بعدين القانون لما عملناه احنا شو عملنا؟ على ان لا يزيد عن 25%، يعني ممكن تيجي على زاويه ارضك وعلى جنبها وتاخذ 5%، تاخذ 10%، الباقي 20% بضل لك،
0: وممكن تأخذ 25%،
1: وممكن الحد على أن لا تزيد عن
0: 25%. يعني ربع الأرض اللي إلي قوشانها باسم الحكومة.
1: هلأ هذا الأمر مشى، إحنا شو استثنينا مبارح ماسكين شلنا إنه الحكومة
0: اللي استثنت
1: قررت إنها تعوض بالغور وبالمناطق هاي. لا، المادة 29 في القانون اللي أقرينا بودي لك إياها.
0: 28
1: المادة 28 يستثنى المناطق التي كانت في اعداد الاستملاك، يعني في مشروع في استملاك ومكتوب في كتب وفي مراسلات وفي كشوفات وفي لجان طلعت عليه من 4 سنوات والسكك المستملكه والتي لم يدفع تعويضها.
0: طيب سعادتك
1: الماده 28
0: أنا
1: غير مشموله.
0: طيب انا بدي اتحدث بهذا الحديث.
1: مجلس الوزراء امبارح قرر تطبيق التشريع، بس ما عمل بالبيان. انا اعتدت على الحكومه انه ليش ما عملته تطبيقا لقرار مجلس النواب، انه احنا نفذنا المادة 28 وهينا بدنا نعوض هدول 100%. قالوا لانه القرار طلع من النواب ولم يكتسب الدرجة القطعية قرار الاعيان والارادة الملكية السامية، فلذلك ما عشرنا الى قرار مجلس النواب.
0: طيب بدي اسألك سؤال معلش، مجلس الاعيان فيما يخص السكة راح تمشي هذا القانون ولا بتتوقع الاعيان
1: يرد؟ اعتقد راح يوافق عليه كما جاء من النواب.
0: شكرا جزيلا لسعادة النائب على الخلايا العضو.
1: ما بدك نحكي عن موضوع التعزية؟
0: تفضل.
1: التعزية يعني هذول الجنود في اتفاقية للإرهاب بيننا وبينهم من زمان. موضوع القاعدة وما القواعد، أنا بؤمن في أحدية الدولة أنه ما في قواعد، في فرق
0: اتفاقيات
1: اتفاقيات. هلا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل أمريكا عدو للشعب الأردني ولا صديق؟ في حليف احنا وياهم سياسيا؟
0: أمريكا لم لا، لكن أنت اليوم
1: هي عدو على الشعب الأردني.
0: أنا سؤالي سعادة النائب، ألم تشارك أمريكا بقصف إسرائيل، القصف مع إسرائيل على غزة؟ ألا تدعم أمريكا اليوم موقف نتنياهو بالضفة وبالقدس؟
1: ألا
0: تعتبر القضية الفلسطينية جزء رئيسي وأساسي من القضية الأردنية؟ ألم يتحدث الأردن حول أنه إذا أي شيء حدث في القدس فإحنا الحرب؟ ألم يتحدث عن الأردن عن التهجير؟
1: كلامك سليم عامر. أنا لما أنا قلت التعزية، أنا عضو في لجنة الصداقة الأردنية الأمريكية، في لجان صداقة في البرلمانات. أنا تحدثت في مبدأ أخلاقي بحت. هذول الجنود
0: بس بس بس بس سؤال اليوم وين كانت كمان، يعني هل اليوم الموقف الأمريكي فيما يتم في قطاع غزة وفي فلسطين موقف أخلاقي من الأمريكان؟
1: والله شوف، الإسرائيليين ما عندهم أخلاق،
0: والأمريكان اللي مشوا معهم
1: وأنا ضدهم. أنا بالنسبة لي، بالنسبة لحربي الآن مع إيران، أنا بعتبر إسرائيل سرطان وعدو وكذلك إيران. أنا بدي أقول لك شغلة عامة، لا يمكن الشرق الأوسط أن يستقر، لا يمكن الشرق الأوسط يستقر، لا يمكنه، وبالذات الدول العربية والنظام الإيراني، نظام الحرس الجمهوري الإرهابي موجود، دمر دول العربية كثير، بيهدد الدول العربية، إذا قصفتوا عنا المحطات الحيوية إحنا راح نقصف الدول المجاورة وراح نحتل الكويت وبيهدد. هذا النظام دمر لبنان، دمر سوريا، دمر اليمن، دمر العراق، حاول يخترق الأردن ما قدر.
0: الحمد لله، إن شاء الله ما حدا بيقدر على الأردن بإذن الله.
1: ما بيقدر. أنا
0: قوي
1: أنا
0: الأردن.
1: أنا بكون سعيد وراح أوزع حلو إذا سمعت إنه النظام الإيراني سقط وإنه فلوا بالشوارع، حتى ننقذ الشعب الإيراني نفسه. الشعب الإيراني هذا حبيس من سنة ثورة الخميني المقبور، وهو حبيس للإرهاب النظام الثوري.
0: ماشي، يعني سؤالي، أنت عندما خرجت بالتعزية يعني تحدثت من منطلق الصداقة بأنك لجنة صداقة؟
1: من منطلق أخلاقي بحت. هذول الجنود موجودين عندنا.
0: لا، أنا أطرح سؤال اليوم لما يخرج التصريح من نائب غير لما يخرج التصريح.
1: أدوات عسكرية بدافع عن سماء الأردن وبدافع عن
0: أرض. إحنا سيد إحنا من دافع عن سماءنا سعادة النائب، إحنا اللي من دافع عن سماءنا.
1: هم شركاء معنا في هذا.
0: بس إحنا اللي من دافع عن سماءنا يا سيدي.
1: طبعاً من دافع، وإحنا مش قاصرين.
0: صحيح، إحنا اللي من دافع عن سماءنا.
1: أي واحد تمتد إلى الأردن وسلامة الجيش العربي والجيش الأردني، لكن الأمريكان في ناس ماخذ منهم موقف
0: يا سيدي، هم اللي عملوا فلسطين قليل الأمريكان يعني.
1: لا والله، أنه أنا أقول لك شغلة، أنا بالنسبة إلي
0: يعني اليوم ده بتروح على الأمريكان أولوية إسرائيل ولا الأردن الأمريكي اليوم؟
1: ما فهمت السؤال.
0: بقول لك اليوم الأمريكي أولوية إسرائيل ولا الأردن؟
1: لا، هو في في في في علاقة احتلال كاملية بين الأمريكان
0: الاحتلال والأمريكان. فبالتالي إحنا يعني إحنا اليوم دائما السياسة الأردنية الحمد لله حصيفة، يعني الحمد لله رب العالمين، سياستنا الخارجية اليوم قدى جلالة الملك، احنا شايفينها حصيفة ومقدرة وبنشتغل فيها وعندنا احترام لدى الجميع.
1: يعني سياسة التوازن يعني كثير، حتى انا وزير الخارجية يعني حاولت ارن عليه اول امبارح، يعني انا كل الاحداث هاي اللي صارت عامر، وانا اردني من حقي احكي، يعني هو مصطلحاته هي ضرورة التهدئة، ضرورة الحفاظ على ضبط النفس، ضرورة، يعني هاي المصطلحات احنا كأردنيين وانا كنائب ممثل الشعب الأردني مليناها. يعني انا بدي اسمع تصريح ضد ايران، يعني بدي اسمع انه والله نادى السفير القائم بالاعمال الايراني وسكر هالسفارة في دول كحشتهم. يعني أنا بدي يكون موقف. تصريحاته مش عاجبتني
0: يعني ماشي سعادة نائب، يعني هذا حقك سعادة نائب، هذا حقك، هذا حقك صحيح، هذا حقك. بس والله شوف، إذا بدك رأيي شخصي فيما يخص تصريحاته من الصفة دي، وزير الخارجية يعني الرجل كان على قدر عالي من المسؤولية، خصوصا في طوفان الأقصى كيف كان موقف الأردن وكيف كانت تصريحاته وما زالت تصريحاته فيما يخص إسرائيل وما إلى ذلك. وتحدث
1: البحث بدي أسمع منه تصريح قوي
0: يا سيدي، هذا يعود إلى السياسة الخارجية الأردنية، وإن شاء الله بس يجي أيمن الصفدي نحاول نتواصل معه ونسمع أيضا رأي السياسة الخارجية.
1: يعني هو ابن دائرتي يعني، وبصوت لي بالانتخابات.
0: كيف صوت؟
1: أبوه أصحابه، هو زلمة كويس ونظيف. بس بدي إياه أسمع عن إيران تصريح قوي.
0: هو بدي ماشي يعني هذا
1: يطرد السفير، ينسب لسيدنا، هو اللي بيقود السياسة.
0: سعادتنا
1: يا سيدي بدنا نطرد السفير هذا القائد.
0: ماشي سعادتنا، أنا هذا أنا هذا
1: يأكل ويشرب وعامل اللي بورد فساد، وبعض السياسيين بروحوا بزوروا السفارة الإيرانية، بعض
0: ماشي. السياسيين بروحوا ماشي. سعادة النائب بندشر لأنه معي على الهاتف أيضا، سعادة النائب على خلال عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك، معي عبر الهاتف أيضا رئيس مجلس بفوضيته تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مهندس زياد السعيدة. أسعد الله صباحك مهندس زياد.
2: صباح الخير أخي.
0: نعتذر على الإطالة، بس سعادة النائب علي الخلايلي كان لديه الحديث فبعتذر على الإطالة، لأني والله عادة بحترم التوقيت اللي بيعطيه للضيوف.
2: لا حبيبي الله حبيبي.
0: الله يكرمك مهندس. فيما يخص ما تحدث به سعادة النائب على خلال يوم الأمس والأسئلة التي طرح، هل هناك نية لرفع أسعار الكهرباء؟ وسؤال آخر، هل فعلا هناك بعض الإملاءات من صندوق النقد مقابل في الأردن؟
2: صباح الخير. صباح عامر. أول شيء يعني لا يوجد رفع للكهرباء. واليوم إذا في أي حكي على هذا الموضوع، الأصل الإجابة تكون من هيئة تنظيم قطاع الطاقة
0: والنقل. صحيح صحيح.
2: اللي هي المعنية بالتعرفة الكهربائية، وحكى عن موضوع آخر إنه في شركات بتسدد فواتير الكهرباء بفوائد. إحنا اليوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات التوزيع أبوابها مفتوحة لعمل تسويات على الذمم. وأنا شخصي كرئيس مجلس مفوضين لم أسمع بهذه الشركات، وما إجاني أي مواطن قال أنا رحت على شركة وبدي أدفع فواتير. اليوم إحنا عاملين سياسة تسهيلات لتخصيص الذمم الكهربائية على أي مواطن، ومن خلالك أخ عامر
0: تفضل،
2: أنا بأي مواطن عليه ذمم كهربائية والكهرباء مفصولة عنده وعنده نية لعمل هذه التسوية، بإمكانه مراجعة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حتى إنه نعمل له التسهيلات والتسويات بدون أي فوائد وبدون أي إجراءات.
0: بارك الله فيك. يعني وإحنا بنتحدث فيه إنه الناس اللي بتتروح على بعض الشركات الغير مرخصة لغايات تسديد أو تقسيط فواتير الكهرباء، اليوم شركات الكهرباء أو عن طريق هيئة الطاقة اليوم بتقول لك يا عم إحنا بنعمل هذه التسويات، اللي عنده القدرة يجي يسدد يجي، واللي عنده الكهرباء مقطوع عنده يجي يدفع دفعة وبنعمل له هذه التسوية.
2: وتسهيلات بسيطة وحسب وضع المواطن. اليوم هناك عندنا تسويات إحنا وشركائنا شركات الكهرباء، أبواب شركات التوزيع مفتوحة لعمل التسويات.
0: نعم.
2: باب هيئة تنظيف قطاع الطاقة والمعادن مفتوح. الآن ما سمعت انه في مواطن اجاني وقال لي انا رحت على شركة عشان اخذ قرض وادفع لشركة الكهرباء، هذا الحكي ما صار وما سمعت فيه. وبأكد لك مرة ثانية انه احنا موضوع الذمم الكهربائية هناك تسهيلات موجودة في شركات التوزيع وبالشراكة معنا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا عطوفة المهندس زياد السعيد رئيس هيئة الطاقة والمعادن، شكرا لك، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا شكرا. أمس قررت الحكومة الموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، بحيث لا يخصم الربع القانوني من التعويضات حتى مع امتداد إجراءات الاستملاك، وتشمل آلية تعويض أصحاب الأراضي عن كامل المساحة المستملكة وقيمة ما عليها أو مبادلتها بأراضي مماثلة مع تخصيص نحو 6000 دنم.

0: في عاطفة. هل يعتبر ذلك استثناء؟
1: لا، هذا ليس استثناء سيدي. أولا، مجلس الوزراء في قراره المتخذ كان في قرار استملاك سابق
0: نعم
1: بالجزء المتعلق بغور صافي البوتاس، تبين لأسباب فنية أنه هذا الخط يمر في مناطق قد تشكل خطر على السكة، فتقرر تغيير المسار. اليوم في الاستملاك كان جزئين، جزء لغايات استخدام شركة البوتاس استنادا للقانون التصديق على اتفاقية الامتياز،
0: نعم
1: والجزء الآخر للخط. فعندما تغير الخط، الجزء المتبقي شركة البوتاس استنادا لقانونها طلبت انه يبقى الاستملاك، فتم تغيير المنفعة من غايات خط سكة الحديد وغايات شركة البوتاس إلى غايات شركة البوتاس فقط. الآن في هذه اللحظة سيدي، هذا ليس خط سكة الجزء المتبقي، وبالتالي لا ينطبق عليه أصلا، حتى لو سار القانون الربع القانوني لا
0: يعني
1: ينطبق عليه.
0: هناك من قال من الساد النواب بأن ما قامت به الحكومة التفاف، بمعنى أنها بدلت أن يكون طريق إلى إلى إلى إلى أعمال البوتاس.
1: لا، ليس التفاف سيدي، لأنه الخط الآخر الآن مرسوم وسيستملك الخط الآخر، لكن فعلا لأسباب فنية هذا يعود إلى الشركة اللي بعد إجراء دراسات تبين. تعرف المنطقة الملحية فيها مناطق فيها كهوف ملحية، الآن الدراسات أثبتت أنه قد يكون هناك خطر، فتم التغيير لمنطقة أخرى بعيدة عن هذه المنطقة. اليوم من سنة 58 أستاذ عامر،
0: نعم
1: قانون التصديق على اتفاقية امتياز البوتاس المنشور في الجريدة الرسمية في 18/2/58 يجيز لهذه الشركة أن تطلب من الحكومة أن تستملك بعض الأراضي المجاورة، إما تستأجرها إذا كانت مثلا للحكومة، أو تطلب استملاكها إذا ما استطاعت استئجارها لغاياتها، يعني لغايات التعديل. وهذا النص موجود منذ عام 58، مش جديد. الآن هذا مقابل طبعا تعويض عادل، يعني يدفع للأشخاص.
0: التعويض العادل
1: اللي صار،
0: سوقي ولا إداري القيمة؟
1: لا، اللي صار كالتالي سيدي، كان في احنا عندنا مرحلتين،
0: نعم
1: ومرحلة المفاوضات مع الناس. المفاوضات الحكومة أضافت إلى أنه إذا لغايات المحافظة على الرقعة الزراعية، ولغايات أيضا إذا كان بعض الأشخاص يرغب باستكمال مهنته الزراعية، شركة البوتاس ستستصلح حوالي 6000 دونم قريبة من المنطقة، وسيتم الاستبدال. بمعنى آخر، إذا شخص بده قطعة أرض مقابل قطعة الأرض
0: مبادلة.
1: اللي راح تستملك للبوتاس، ويعوض عن المنشآت على قطعة الأرض الأولى، وبالتالي يستكمل. إذا ما بده، التعويض ما بيكون على الربع، على عفوا السعر الإداري، لأنه هذا السعر الإداري المعادلة الجديدة كانت في القانون الجديد اللي لم يصدر
0: صحيح.
1: بعد. فبالتالي راح يعوض وفقا لآلية التعويض القديمة اللي هي في قانون الملكية العقارية لعام 2019، المستمد من قانون الاستملاك لعام 87، بمعنى تعويض عادل كامل.
0: ماشي، يعني القيمة الإدارية ما زالت مشوهة أرقامها.
1: لا، هي ليست مشوهة، القيمة الإدارية هي جزء من آلية التعويض. القيمة الإدارية النص اللي وضع في القانون الجديد سيدي، حتى نزيل أي احتجاجات على التقديرات القديمة، أضاف نص بأنه يجب أن تكون خلال سنة من تاريخ الاستملاك،
0: خلال سنة. طيب
1: وبالتالي راح يعاد النظر فيها من قبل دائرة الأراضي والمساحات. إذا كان في قيمة إدارية قبل 4 أو 5 سنوات لا تعكس حقيقة قيمة الأرض، النص الجديد في المادة 192 المعدلة تطلب أن يكون السعر الإداري محدد بما لا يزيد على سنة إذا
0: بما
1: كان
0: لا
1: في
0: يزيد
1: سنة.
0: عن سنة.
1: وبالتالي يفترض أن يكون حديث.
0: طيب دكتور،
1: اليوم آلية تحديد السعر الإداري، حتى تكون بس بصورة
0: تفضل
1: أستاذ عامر،
0: تفضل.
1: في لجان من الأراضي، وفي لجان مركزية واستئنافية، وفي مندوب من الأهالي، يعني المنطقة إذا مر في قرية معينة أو في منطقة معينة في مندوب من الأهالي. اليوم أنت بدك تعطي، إذا
0: نعم
1: نحكي على القانون الجديد، بدك تعطي مش بس السعر الإداري، عندك خيارين، إما
0: نعم
1: السعر الإداري
0: نعم
1: زائد 20% أو معدل آخر 3 بيوعات زائد 20%، أيهما أعلى؟ لكن هذا لم يسري بعد، يعني ما زال القانون في طور الأمور الدستورية.
0: طيب أنت قلت لي أسباب فنية، أم الاستجابة لاعتراضات أصحاب الأراضي بالدرجة الأولى، أم كلاهما؟
1: لا، هذا القرار سابق سيدي، هذا القرار فنيا اللي بيعرف منطقة البوتان

0: الناس، مش بس قبل مدة طويلة كان في أحد السدود أزالته المياه. ليه؟ لأنه كان تحت السد كان في خطأ في التصميم، لأنه كان في كهوف ملحية لما تعبى مي نزلت، وبالتالي هذا شيء معروف يعني في المنطقة. فبالتالي وبعدين احنا كمان نحترم اعتراضات الناس،
1: صحيح.
0: وبدليل انه الحكومة قررت انه تعطيهم فرصة.
1: ما
0: يعني انا لما استصلح لك ارض وبعوضك على المنشآت اللي عليها، انا ما بدي احرمك اذا بدك انت تكمل موضوع الزراعة.
1: ماشي دكتور، اليوم المواطن يعني هو مخير، بمعنى إما أرض مبادلة أرض بديلة أو تعويض، مزبوط؟
0: مظبوط
1: ليس لديه
0: مظبوط.
1: الحق بالاعتراض، إنه بيقول لك لا أنا ما بدي لا أرض ولا حق ولا
0: لا شوف، ما هو في قانون
1: تعويض.
0: اخ عامر، يعني قانون استملاك اصلا هو نزع الملكيه جبرا.
1: صحيح.
0: يعني اليوم انا للمنفعه بقدر، وهذا بوجوب قانون، مش اليوم اللي حطه في الحكومه ولا النواب الحاليين. يعني احنا كان عندنا 58،
1: يعني
0: هذا ما هوش موجود عندنا بالاردن
1: إذن
0: في
1: إما المبادلة أو التعويض العادل.
0: والا اذا مش عاجبك لا مبادله ولا تعويض عادل، بامكانك الطعن بالتعويض
1: بالقضاء.
0: المحدد امام محكمه البدايه، والذي يقبل الطعن تمييزا، استئنافا عفوا وتمييزا يعني، والمحكمه بتنتخب خبراء،
1: نعم.
0: وهؤلاء الخبراء بيقدروا التعويض العادل. وفي حالات في استملاك السكه الوطنيه في منطقه الشمال، في ناس اخذ بجوز ضعف المبلغ بالمحكمه.
1: كيف ترد على من يقول بأن الحكومة تبحث عن الشعبوية فيما صدر يوم الأمس؟
0: لا، الحكومة تهدف إلى تطبيق القانون، والحكومة تهدف، الحكومة مش بحاجة شعبويات، الحكومة واجبها تخدم المواطن، الحكومة واجبها تحترم الناس،
1: نعم.
0: ولذلك أخذت القرار من منطلق حماية مصالح الناس، وبرضو كمان في مصالح عليا للدولة. يعني موضوع سكة الحديد لخدمة البوتاس والفوسفات، والخط طبعا له تشعبين، واحد بيروح على الشبيه على الفوسفات،
1: صحيح.
0: وواحد بيروح على غور الصافي للبوتاس، لكن هذه مشاريع كبرى. يعني هذا مشروع بيكلف على الأقل 2.5 مليار تقريبا. الحكومة مش جاية على بالها تصرف هاي المبالغ لو ما في حاجة فعلا حقيقية لخدمة المجتمع. هذا بالإضافة إلى الناقل الوطني، إلى مشاريع عديدة بدها تاخذ قرارات. الحكومة كانها ظل ساكنة، ما بتاخذ قرارات، وبالتالي ما بتخدم المواطن. لكن في كل قرار يتخذ في له مؤيدين وفي له مخالفين.
1: شكرا جزيلا لك معالي الدكتور فياض القضاء، وزير الدولة للشؤون القانونية. شكرا لك دكتور فياض،
0: عليك
1: شكرا، يسعد صباحك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
3: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. باشرت إدارة السير بتنفيذ خطتها المرورية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة اليوم للحفاظ على انسيابية حركة السير والحد من المخالفات المرورية التي قد ترافق مظاهر التعبير الخاطئ عن الفرح. الحديث معي أكثر عبر الهاتف رئيس شعبة المباحث المرورية في إدارة السير المقدم أمجد الزبون. أسعد الله صباحك أمجد بيك.
1: صباحك أخي عامر وصباح أخواننا المستمعين.
0: سيدي شو الإجراءات اليوم؟ ما هي الخطة المرورية بالتزامن مع نتائج الثانوي العامي؟ والله يبسط الجميع وينجحهم يا رب.
1: إن شاء الله يا رب الكل ينجح. أخي عامر خلال فترة إعلان النتائج والاحتفالات المصاحبة لها راح تركز إدارة السير على متابعة السلوكيات والمخالفات التي قد تصحب هذه النتائج والتي قد تشكل خطر على مستخدمي الطريق أو تؤثر على حرية الآخرين خلال تعطيل حركة المرور أو تؤثر على انسيابية الحركة. وأحب أستعرض من خلالكم هاي من أبرز من هاي المخالفات. من أبرز هاي المخالفات هي المخالفة الخطيرة والرئيسية هي مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية. وقيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية هون أخوي عامر لا تقتصر على فقط التشفيط بالعجلات وإنما هي مخالفة يوجد لها فروع أخرى من خلال ممكن يكون مخالفة خروج أجسام ممكن تصل إلى قيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية. يعني مثلا خروج الأجسام من النوافذ هي بحد ذاتها خروج أجسام.
0: أنا هذا اللي كنت أسألك يا يعني اليوم إذا بتعرف طلاب التوجيه بطلعوهم من هالشبابيك السيارة وبطلعوهم وما إلى هل يعد ذلك مخالفة اليوم؟
1: نعم
0: ولا بتمشولهم إياها اليوم للطلاب الناجحين؟
1: لا مخالفات جميع المخالفات التي تصحب النتائج جميع المخالفات سوف يتم متابعتها ورصدها وإجراء اللازم عليها سواء كانت خروج أجسام أو قيادة المركبة تهور استعراضية أو مسير بشكل مواكب وعاقة حركة المرور أو أي مخالفة أخرى غير المخالفات اللي تكون بالمواكب. يعني في ناس ممكن يشجع بالاحتفال ممكن يزيد احتفاله أو يقوم بتغيير المسارب يقوم بتجاوز إشارة ضوئية حمراء يقوم بالمسير بعكس اتجاه السير. جميع هاي المخالفات سوف يتم رصدها خلال متابعة مخالفات المواكب.
0: العقوبة شو هي بالله المخالفة كم قيمتها ولا كل مخالفة لها قيمة محددة؟
1: كعامة كل مخالفة لها عقوبة ولها قيمة معينة. يعني عداك عن القيمة المادية احنا كإجراءات مديرية الأمن العام احنا في إجراءات على كل مخالفة عليها إجراءات حجز في عليها إجراءات تحويل للحاكم الإداري والحجز هذا يعني حسب طبيعة المخالفة. يعني كانت المركبة بصورة متهورة استعراضية يختلف حجزها عن المسير بشكل مواكب.
0: طيب هل سيكون هناك مخالفات غيابية؟
1: طبعا راح يكون مخالفات غيابية التي سوف يتم رصدها من خلال وسائل التقنية اللي موجودة عندنا. وأيضا يعني أخي عامر إحنا مجموعاتنا سواء مجموعات إدارة السير سواء باللباس العسكري لقضاء السير سوف يكون منتشرين في جميع المواقع. يعني راح تلاحظ الانتشار اللي موجود في الميدان وراح يكون ايضا وجود المباحث المروريه من خلال الرقابه المخفيه
0: مباحث
1: مدنيه ومركبات مدنيه موجودين بين المركبات موجودين بين المواكب.
0: جميع
1: اخواننا سواء كان باللباس العسكري او مدني سوف يقوموا برصد هذه المخالفات ورصد السلوكيات التي قد تم تجاهها.
0: فتحه السقف مخالفه مزبوط اذا كان فيها اجسام اذا خرج منها الشاب او البنت من فتحه السقف مخالفه؟
1: لا مخالفه عليها اجراء ايضا حجز المركبه واجراء اداري ايضا.
0: حجز المركبه واجراء اداري
1: عليها حجز المركبه واذا كانت المخالفه خطره سوف يكون الاجراء ميداني ومباشر سوف يتم حجز المركبه مباشره.
0: في اليوم اليوم في درون كمان؟
1: نعم راح يكون طائره درون راح يكون في عندنا جميع وسائل التقنيه اخي عامر. احنا بفضل الله وبدعم من عطوف مدير الامن العام عندنا من وسائل التقنيه والتكنولوجيا والرقابه الالكترونيه الكافيه لرصد جميع السلوكيات التي قد تنتج سواء من خلال درونز سواء من خلال كاميرات داش كام. جميع آلياتنا موجود عليها كاميرات داش كام مرتبطة بغرفة عمليات رئيسية بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من خلال مديرية الأمن العام من خلال الرقابة الغرف الرقابة اللي موجودة داخل إدارة السير.
0: لكن نحن نناشد المواطنين اليوم احتفلوا بدون أنه نخرب على بعض أو نطلق عيارات نارية أو نعمل فاردات أو نسكر الطريق أو ما إلى ذلك مزبوط أمجد بيك؟
1: نعم أخي عامر إحنا لا نقف ضد فرحة الناجحين بالعكس إحنا نفرح معهم ولكن إحنا نحرص أن تكون هاي الفرحة فرحة آمنة وخلال الفرحة آمنة يجب أن يكون هناك حزم في تطبيق القانون سوف يكون هناك لا يوجد تهاون في تطبيق القانون، وسوف نتعامل مع جميع السلوكيات والمخالفات الخطرة التي قد تنتج من البعض بكل حزم ضمن أحكام القانون والتشريعات النافذة.
0: شكرا جزيلا لرئيس شعبة المباحث المرورية في إدارة السير المقدم أمجد بيك لزبون. شكرا لك أمجد بيك.
1: كل الشكر يا سيدي.
0: شكرا شكرا والله. الله يبسط الجميع يا رب العالمين.

0: نتمنى ورأيكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو جوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التوجيه اليوم. مديرية الأمن العام تقول إنها ستستخدم طائرات درونز لرصد التجاوزات خلال احتفالات التوجيه. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. سلطة وادي الأردن تقول إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع طهران بهدوء وإن الحصار الأمريكي على إيران فاقم الأزمة الاقتصادية. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
3: الآن بلا العصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
8: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، الأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
10: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
11: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. ومعنا مين معنا يا شباب؟ سيف، صباح الخير يا سيف.
1: يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: يا هلا بسيف، يا هلا خيو.
1: الله يعطيك ألف عافية وسعد صباحك.
0: ربي يعافيك وسعد صباحك.
1: أنا الدكتور سيف الإسلام النوافلة.
0: يا هلا بالدكتور سيف الإسلام النوافلة.
1: الله يعطيك
0: ألف. الله يحييك يا أخوي دكتور، تفضل دكتور.
1: يحييك وحيي صوتك الحر يا أستاذ عامر.
0: الله يحييك يا دكتور ويكرمك يا أخوي.
1: دكتور أستاذي، أنا ما بعرف قديش أنا معي وقت أحكي، ولكن يعني خلنا نحكي باختصار
0: سيدي. هذا دكتور هذه المتابعات حتى أنك تتحدث، تفضل قد ما بدك أنا أحكي، تفضل.
1: أنا بكون شاكر لك سيدي. أنا تقريبا من سنة ونص أنا طبعا عندي أملك مركز في منطقة الزعتري، مركز شامل يعني طبي شامل. وعن طريق تعرف يعني كزمالي وكأخبار بتتناقل بين الزملاء، سمعت انه في شيء بسموه الدفاتر الأمنية والدفاتر الآمنة اللي بتطلع على الطبيب الأخصائي، اللي بكتب عليها وصفات خلينا نحكي الأدوية اللي بتدخل فيها بعض المواد المخدرة. فتم الاتصال برقم مسجل عندي اسمه النقابة، قالوا السلام عليكم، هل بيطلع على الطبيب العام يطلع الدفاتر الأمنية المخدرة هاي او لا؟ ولا بقولي مظبوط بطلع. والله رحت وقدمت وطلعت الدفاتر المخدرة، لأن يعني 300 وصفة كل 3 شهور بطلع للطبيب العام.
0: كل 3 شهور كم وصفة بطلع للطبيب العام؟ بالله
1: 6 دفاتر ما يعادل 300 وصفة، كل دفتر 50 وصفة.
0: نعم، هاي كل 3 شهور.
1: كل 3 شهور. نعم
0: نعم.
1: بعد هيك تواصلنا مع النقابة بعد ما سمعت إشاعة خلنا نحكي بالمنطقة إربد بالذات بتحكي إنه في أطباء بيستخرجوا كل شهر 6 دفاتر وكل أسبوعين 6 دفاتر، يعني وكأنه الموضوع يعني مبني على علاقات عامة داخل النقابة، ما بعرف شو المعيارية متخذيتها النقابة. فتواصلت أنا، رديت مرة ثانية مع النقابة إنه بدي أفهم هل هناك يعني معيار يحدد لكل طبيب كم دفتر بيقدر يستخرج؟ هل يعني خلينا نحكي كرايتيريا معينه نقدر نمشي عليها احنا كاطباء؟ ولا بحكي لي الشخص اللي انا تحدثت معه انه هذا الشيء ما بخصه؟ قلت له كيف ما بخصني؟ انا عضو في الهيئه العامه الطبيه وحقي اعرف
0: طبعا.
1: اول شغله من واجب وطني، وثاني شغله انا امي كانت الله يرحمها مريضه السرطان،
0: الله يرحمها،
1: وكانت ماشيه على الدواء هذا. والصراحة الواحد يعني ما بحبش يعطيه لعدو، مش لا
0: يعطيه. ومعلش دكتور أنا بدي أتدخل بنقطة، وأذكر جيدا أني بنيت حوار حول هذه الدفاتر، أنا خلينا نسميها دفاتر اللي فيها دفاتر وصفات. نعم. كان بعض الأطباء يتاجر فيها، البعض أقول
1: بالضبط،
0: كان يبيعها بخمس ليرات وبعشر ليرات وبخمسة عشر ليرة، بس أكمل لك، وبعشرين ليرة هذه الوصفات. وبعدين إجت النقابة وشددت على ذلك ومنعت، وقالت الأطباء فقط الأطباء الاختصاص اللي بيأخذوا بعض اللي بيسمح لهم يعطوا هذه الأدوية، لأنه هاي الأدوية مثل يعني مخدرة تعطى
1: إدمان
0: تعطى لعدد محدد من المرضى. تفضل.
1: سيد العزيز، الموضوع أنا ما بناقش موضوع الدواء، على العكس يعني أنا تعرضت لجلطة قلبية قبل تقريبا 4 شهور، كان المنقذ لي هي إبرة المورفين اللي أعطوني إياها بالطوارئ، وأنا بحكي لك من خبرة طبية، قد يكون الألم هو القاتل أكثر من المرض نفسه. يعني لولا المستشفى، قرب المستشفى على البيت 5 دقائق كنت أنا بالآي سي يو، أعطوني إبرة المورفين من شدة الألم، يعني قد يعني أكون موتت من شدة الألم مش من الجلطة. فصعب إنك تحدد طبيب عام أو طبيب خاص، ولكن صار الموضوع إنه في أرقام فلكية لبعض الدفاتر. يعني أنا زودت الفريق الإعداد عندك ببعض الوصفات لأسامي، ولأسامي ذو حيثية موجودة في المجتمع، أخصائيين كبار وأطباء عامين أيضا، بعضهم مستخرج 46 ألف وصفة من تاريخ صدور القرار اللي هو تقريبا من 1/4/2022.
0: كم بالله من 1/4/2022 كم دفتر؟
1: كم دفتر في واحد بطلع 6 لغايه الان 30 الف وصفه، يعني ما يعادل 700 دفتر. وفي واحد طبيب عام معجلون مطلع 46 الف وصفه، وفي عندك اطباء عامين والله يعني انه الاسامي قد ما كثير انه موجوده على برنامج الاعداد، يعني عندك 188 الف وصفه وارقام فلكيه. فلما رديت واصلت مع النقابه بالموضوع هذا فتم قلب الايه، تم تنزيل منشورات على صفحه تسمى مقهى الاطباء الاردنيين انه في دكاتره بتبيع شعبويات للحصول على هذه الدفاتر. لما انا سميت بين الدكاتره انك انت نبشت عش الدبابير ودير بالك وما دير بالك، صار الموضوع يعني انه تفتحش الموضوع هذا احسن لك. لا كيف ما افتحش الموضوع هذا احسن لي؟
0: بس دكتور لحظه بس معلش يا دكتور، انا الدفاتر عندي شباب بيقولوا لي عليها اسماء اطباء، عشان هيك مش راح اقدر اطلعها لانه عليها اسماء اطباء.
1: بالضبط. اما في ارقام تسلسليه موجوده، هاي بتوضح كل طبيب كم وصفه مستخرج.
0: طب دكتور هاي الوصفات الاطباء ليش يعني الماخذ 36 الف وصل، شو كان يعمل فيهن هذا؟ يبيعهن يعني؟
1: دي البربل بتوصل سعر الوصفة 50 إلى 100 دينار، بيشتريها البياع المخدرات بدون تقرير. وإذا بده الدكتور يحمي حاله بالذات إذا كان عظام مثلا، بطلب من المريض روح على المستشفى الفلاني يجيب صورة بكتب له عليها أي تقرير، فهنا هو أخذ 20 دينار على التقرير و20 دينار كشفية و50 دينار حق الوصفة، فبطلع وبكتب عليها مواد كوزمتك تجميلية ما يعادل 100 دينار بالاتفاق مع بعض الصيدليات. وكأنها تقريبا بتصير الفاتورة 200 دينار. تباع الحبة بالسوق السوداء زي ما بيسموها،
0: أيوة.
1: 6 و7 دنانير. هاي مشكلة كبيرة جدا من واجهها احنا، وانا عضو مؤسس في جمعية مكافحة المخدرات التطوعية بلشتها بالعقبة، وياتنا ماشيين فيها وان شاء الله غير توصل لكل ارجاء المملكه باذن الله تعالى.
0: لا لا يعني لا لازم توصل، هاي لازم توصل. لما تقول لي دكتور 46 الف وصل ودكتور 36 الف وصل، واليوم اذا بدك الوصفه الواحده بتنباع ب 50 دينار، معناته هي بدك تروح ممكن تروح لواحد مدمن، ما تروحش علاجيه.
1: هي رايح لواحد مدمن. وانا لما تعرضت للمشكله الاولى توقفت على ثلاث ساعات عن طريق النقابه للاسف، اللي هي وقفتني 6 ساعات، يعني ما مرقتش علي نقابة توقف منتسب لها، وجدت النقابات لتدافع.
0: طيب معلش سيف، دكتور سيف خليك معي لأنه معي نائب نقيب الأطباء الدكتور صدام الشناك. صباح الخير دكتور صدام.
2: صباح الورد، هلا والله.
0: سمعت تفضل فيه الدكتور سيف.
2: أول شيء الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك
2: يا مرحبا للمستمعين.
0: الله
2: يعافيك عزيزي. يعني أنا ما بعرف أنه إذاعة مثل إذاعة عين كيف بتبث معلومات أو كيف تقبل انه تبث معلومات حتى لو من زميل طبيب بهذه بدون مصداقيه. يعني هذه معلومه تسيء لكل الطب في الاردن.
0: تسمح لي
2: يعني احنا كيف بنيجي بنقول
0: تسمح لي
2: المعلومات تسمح لي. واذا كان في شخص، لا خليني احكي، انت سمحت له يحكي ولا عندك خليني احكي؟
0: لا ما انا لازم اوضح لك شيء، انا فاتح خط للناس كلها تحكي، عشان هيك ماشي. لو انا ما بدي اتبنى، لو ما بدي اسمع، لو بدي اتبنى بس روايته وبدون ما اخذ حديثك
2: لك،
0: عشان هيك بعطيك روايتك. اعطيني روايتك، اعطيني روايتك،
2: لانه الموضوع صراحه مش دقيق ومش صحيح. يعني هذا الشيء صراحه يسيء لكل الاردن، مش فقط للنقابه الاطباء. وهذا المريض الان بسمع راح بيقول لك هذا الموضوع مش يعني مش حقيقي صراحه.
0: طيب اتفضل.
1: لا حقيقي 100%.
0: دكتور سيف
2: استاذ عامر، اذا بيصير سجال بيني وبين اي شخص انا بنسحب من المحادثه اذا سمحت.
0: دكتور صدام بس اسمعني، انت فايت علينا حامي يا زلمه. طول بالك علي شوي.
2: تفضل.
0: الرجل قال ما قال، الدكتور سيف قال ما قال،
2: بس انا
0: بس اكمل لك. يرحم ابوك يا دكتور، يا دكتور بس يرحم ابوك ثاني. وبعث لي عندي على الواتساب مجموعه من اللي تفضل فيه الدكتور سيف. انا بسمع منك الان، تفضل
2: اشرح لك على اللي عندك.
0: تفضل يا ريت تفضل.
2: هذا الرقم رقم متسلسل لكل الاطباء اللي اخذوا وصفات. المطبعه ما بتطبع لكل طبيب عدد خاص فيه، يعني هذا الرقم لما يكون مثلا عندك 33 الف، هذا الرقم لكل من استخرج الوصفات في الاردن.
0: لكل الأطباء رقم... لكل نعم. ليس يعني لطبيب رقم... واحد
2: نعم هذا الرقم متسلسل للجميع، ما في رقم لطبيب معين. لا يوجد هذا الشيء. يعني هاي معلومة مغلوطة تماما ومعلومة خاطئة وتشوه كل النظرية. عزيزي هذه الوصفات الأمنية هذه متابعة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء تماما. يعني معانا هاي مؤسسة كاملة أردنية وطنية. ثانيا مؤسسة عندنا دائرة مكافحة المخدرات.
0: نعم.
2: عندنا ثالثا نقابة الصيادلة. هذه مش وصفة عادية تصدر عشان يطلع شخص ويقول صرفوا وما صرفوا.
0: طيب معلش سؤال
2: غير صحيح.
0: معلش سؤال، اليوم لما تقول لي 33 ألف وصفة إن وصف لكل الأطباء، هل 33 ألف وصفة بيروحن على اسم طبيب واحد؟
2: لا طبعا، هذا بيروحن عزيزي بيروحن للمستشفيات. الآن المستشفيات تطلب أعداد كبيرة، بتعرف المستشفيات لما يدخل عندهم مريض
0: ماشي،
2: وكمان لمركز الحسين للسرطان يعني كل المؤسسات تصرف هذه الوصفات. سواء مريض بدخل بعد العملية بأخذ مسكنات، لديه ممكن أمراض خطيرة مثل السرطانات كذا، هذه وصفة تصرف للأردن كلها. نقابة الأطباء وضعت يعني وضعت إجراءات عديدة لضبط هذه الوصفات. أولا هاي الوصفة عليها تقريبا 16 إشارة أمنية، يعني لا تستطيع هذه الوصفات أن تزور. لم يستطع أي شخص أن يزور هذه الوصفات. ثانيا هاي الوصفات عليها نفسها زي دفتر الشيكات، عليها زي الكعب. إحنا أيضا أي طبيب قبل ما يعيد، يعني مثلا هو بنصرف له ولم يقل كما قال، يعني ما في هذا العدد من الأطباء، كل طبيب أصلا حسب تخصصه
0: طيب
2: يقوم بصرف هذه الوصفات له.
0: أكثر طبيب قديش قديش أكثر طبيب بياخذ مثلا؟
2: طبيب الأورام والسرطانات يأخذ أكثر شيء اللي هو 5 دفاتر شهريا.
0: 5 دفاتر شهريا.
2: نعم.
0: طيب سيف، دكتور سيف.
3: نعم سيدي.
0: الدكتور صدام يقول بأنه هذه الوصفات 33 ألف ما بتروح على اسم طبيب واحد.
3: لا سيدي، كل طبيب يبدأ بتسلسل من رقم واحد، والدليل دفاتري اللي أنا طلعتها سيف الإسلام صالح أحمد نوافلي ببلش من رقم واحد لما ينهيهن ويسلم نسميها القرمية الدفتر مثل دفتر الشيكات. تسلم للنقابة ببلش بتسلسل من 301 إلى 600، بخلصن برد أبلش من 601 ل 900. كلام الدكتور صدام الشناق مع احترامي الكبير له كزمالة يعني مش دقيق أبدا. أنا تواصلت مع الغذاء والدواء، والغذاء والدواء قالت إحنا وجهنا بكتب خاصة إلى نقابة الأطباء وإلى نقابة الصيادلة إن أنتم نظموا العملية هاي، وموضوع إنه الاستشاري والأخصائي وبطلع له 5 دفاتر كل 5 شهور، هذا الحكي غير دقيق، لأنه أنا عندي محضر نقابة الأطباء اللي كان على المجلس السابق يحدد للطبيب العام كل 3 شهور 6 دفاتر والأخصائي 9 دفاتر كل 3 شهور وليس كل شهر 5 دفاتر. والوصفات اللي أنا بعثت لك إياها هي تخص كل اسم بالورقة والقلم، كل واحد قديش نطلع يعني. انا
0: بس في انت دكتور، في دكتور بعث لي يعني رقم كبير علي يا دكتور،
3: طبيب عام 46,000 في عجلون واسمه عندك، انا ما بدي
0: لا لا لا لا تذكر اسماء، انت لا تذكر اسماء، اياك تذكر اسماء يا دكتور سيف الله يرحم ابوك.
3: لا لا ما
0: طبيب عام 46,000 وصفه،
3: هذا اللي بيحكي لك حددنا انه بس الاخصائي 5 دفاتر. طب كيف الطبيب عام 46,000 وصفه وانا بحكي لك وفي عندي أكثر من تجربة، ووديت أكثر من تست على النقابة عشان أتأكد من موضوع التسلسل قبل أن ألقي التهم جزافا كما تفضل الدكتور صدام الشناك. كل طبيب يحمل تسلسل خاص، أنا بلشت برقم واحد، كيف أنا بدي أجي أصف وراء الدكتور صدام؟ الدكتور صدام طلع من 4 سنوات أجي أصف وراء برقم، ليش بعطيته رقم 500,000؟ هذا ما في بالأردن 55,000 دكتور، يعني بدي أبلش أنا برقم 500 مليون إذا بدي أبلش زي ما تفضل الدكتور صدام. كل طبيب يحمل رقم خاص فيه من 1 إلى 300 سيف النوافلي، بيجي سيف النوافلي بخلص خلال 3 شهور، بعد 3 شهور برد يأخذ من 301 إلى 600 وهكذا. واسأل مطبعة إيفرست وبتقدر تتواصل مع النقابة مع وزارة الصحة، كل طبيب بيحمل تسلسل خاص فيه. أصلا أنا كيف بدي أحاسب سيف النوافلي إذا كاتب وصفة هيك ولا هيك؟ إذا كل دكتور بده يصف ورا الثاني راح يصير ليخة.
0: طيب ماشي العمي. خليك يا دكتور، لازم نسمع من الدكتور صدام، تفضل دكتور صدام.
2: دكتور عزيزي هذا الكلام عاري عن الصحة، وأي شخص بيقدر يطلع ويقول ما يشاء، عرفت؟ لأنه لا يوجد، اولا احنا اتفقنا مع الجهات الاعلاميه انه اولا يوجهوا للنقابه ويسالوا عن اي شخص بدي يطلع معاهم علشان يجروا معاه مقابله حتى يعرف انه هذا الشخص مؤهل لاجراء هذه المقابله او لا. وهذا تم توجيهه من خلال وزير الصحة للأسف. الآن احنا بنحكي بموضوع انا لست هنا
0: شو وجه وزير الصحة بس شو شو
2: احنا وجهنا له انه اي طبيب بده يطلع على إذاعة يجب انه اولا نسأل عن هذا الطبيب من خلال نقابته من خلال كذا، هل هو مؤهل عن هذا الموضوع نفسه اللي بده يطلع يحكي عنه ولا لا، هل لديه معلومات ولا بده يطلع بس.
0: ليش احنا من متى تكميم الافواه يا دكتور؟ معقول انتوا نقابه اطباء
2: عزيزي عامر انت بتعرف
0: يا دكتور
2: شخص محبوب وشخص
0: الله يكرمك بس يا دكتور بس ما بصير ما بصير طبيب معلش يا زلمه طبيب عضو نقابه ممنوع يطلع ليش؟ بس جاوبني اذا طبيب ممنوع يطلع مين
2: اذا كان عنده مشكله في نفس هذا الموضوع مع النقابه ما بصير يطلع.
0: انت عندك مشكله يا دكتور سيف مع النقابه بهذا الموضوع؟
3: لا والله انا عملت فحص للنقابه قدمت وبعديها بلشت باجراءات.
2: استاذ عامر انت الموضوع اردت ان يعني نخرج لعمل سجال ونقاش وليس لفائده
0: والله يا دكتور صدام ما بعرف ليش قاعد تتهرب بالاجابه انت وقاعد كل ما اقول لك كلمه تقول لي لا اريد سجال ولا اريد سجال لا اود الحديث. يا دكتور صدام لك ما شئت يا اخوي يا دكتور اما انت اجاباتك كلها اتهامات
2: الا لا الوصفات الامنيه
0: يا اخي رد على الدكتور
2: اذا سمحت
0: رد على الدكتور سيف مش علي انا حاكي
2: إيش
0: معك
2: ارد عليه ايش ارد عليه
0: هل هناك
2: ايش ارد عليه واحد بيقول لك معلومات ما انا قلت لك هذه المعلومات غير صحيحه إيش
0: غير صحيح.
2: اعمل انا
0: خلص خلص بس قول
2: قول ولا شيء عشان اكد لك انه هاي المعلومات
0: ولا شيء خلص يا دكتور دكتور سيف هذه المعلومات التي تحدثت بها انت الان يقول الدكتور صدام عنها غير صحيح.
3: يا سيدي انا جاهز اني اجيب لك اوراق تثبت ذلك
2: او يا سيدي خليه يجيب احنا هناك جهات عزيزي هناك يستطيع ان هو اذا عنده اي معلومه
3: اقول لك معلوماتي كامله وانا ما تطرقت اني احكي معك او ابعث لك الا بعد ما رجعت لاكثر من مرجعيه نقابيه سابقه وحاليه واسبق من الـ من الـ من الـ يعني المجلس السابق والاسبق منه وكلهم اكدوا ذلك الحكي. انا املك الكتاب الذي صدر في 1/4 والذي حدد كيفيه صرف المواد المخدره التي كانت تصرف على ورقه بيضاء روشتة عاديه للاسف تحولت الان الى تجاره وتم منح عن الطبيب العام حتى يبقى بعض الاشخاص المستفيدين والمتنفذين في هذا الموضوع يبيعوها ب 50 و 60 دينار وبديش اذكر اسماء برجع بقول لك ما بدي اذكر اسماء طيب. احنا بنحل مشكله وطنيه واذا الدكتور صدام زعلان مني لاني انا بحكي بمشكله بتهم الوطن وامن الوطن هذا شيء بيرجع له. انا بدافع عن وطن وما فيش حدا بيقدر يمنعني اني اطلع احكي ادافع عن وطن. انا عضو مؤسس اذا الدكتور صدام ما بيعرف بوحده مكافحه المخدرات التطوعيه ندفع من جيبتنا عشان احنا نقدر نحكي وندافع عن الناس.
2: استاذ عامر
3: لما جيش الحسين الطيران
2: استاذ عامر
0: طيب سؤال يا سيف سؤال سيف سؤال الوصفات لاعمار قديش الاعمار قديش بنصر في هاي الوصفات اللي انت مطلع عليها؟
3: في عندي انا وصفات 30 سنه 29 في 22 سنه وكلهم الله وكيلك ديسكات ب 3 و4 وكل طبيب يحمل تسلسل خاص وما زلت مصر على ذلك.
0: طيب. سيدي العزيز. طيب دكتور سيف أنت تحدثت والدكتور صدام يقول لا يوجد من هذا الحديث صحيح يا دكتور صدام؟
2: صحيح عزيز.
0: ماشي. اترك الموضوع دكتور سيف دكتور صدام شكرا جزيلا لكما. شكرا بس خلنا نسمع منهم الشكرا كمان يعني.
2: معه ما خليتنا احنا اتفضل ندافع عن حالنا يعني.
0: اتفضل
2: يعني انا مش عارف استاذ عامر هذه الوصفات الامنيه هذا موضوع خطير احنا ما عندنا مشكله بنقاشه في اي وقت ونحن نقاش واحنا هناك لجنه تحت تحديث هو بيحكي عن الوصفات اول ما اسست الوصفات في كتاب هذا طلع قبل 5 سنوات احنا استاذ عامر لدينا تحديث شبه مستمر يعني احنا اخر كتاب صدر لدينا قبل شهرين هو لا يعلم لانه احنا ما بنبلغ هذا اشي داخلي وهذه اجراءات يتم تبليغ الغذاء والدواء والمكافحة وغيرها احنا الوصفات عزيزي الان الطب العام اللي احنا كان عندنا يعني هناك كان عليهم شوية خلاف الان الطبيب العام يجب ان يكون لديه خبرة 20 سنة حتى نقوم بصرف دفاتر وصفات ويأخذ فقط دفتر واحد اللي هو 50 وصفة بالشهر وليس كما يقول 43 وهذا كله مثبت لدينا بالسجلات أستاذ عامر احنا لا نتلف حتى اللي هي كعب الوصفات موجود لدينا يعني احنا نستطيع ان ندافع عن حالنا لانه احنا عندنا كل الاشياء مخزنة لدينا هذا الشيء حتى قانونا يجب ان نحتفظ به هاي اول شغلة انا بحب اطمن الجميع إنه هذه الأمور ليست كما يشاع عنها. هذه الدفاتر هناك لجنة كاملة تقوم حتى أستاذ عامر إذا واحد بضيع وصفاته أو بتنسرق نوقف صرف الوصفات عنه 6 أشهر حتى لو أنها انسرقت حتى نتتبع أين ذهبت هذه الوصفات. ما عندنا شيء يسمى بهذه الطريقة. ثانيا كل تخصص لديه عدد محدد وهذا شيء مدروس بناحية علمية تامة. يعني مثلا عندك أطباء النفسي أستاذ عامر وبعدين هاي الوصفات يصرف عليها دواء واحد. يعني مثلا طبيب النفسي ممكن يجي مريض تعرف مريض النفسي وهو بالنهاية مريض وهي بالنهاية هي أدوية صحيح هي ممكن المريض يدمن عليها لكن بالنهاية هذا علاج لا نستطيع أن نمنعه عن المرضى. بالنهاية احنا نتعامل مع دواء اكثر من ما هو شيء مخدر ولكن يجب ان نراقبه.
0: طيب هاي الوصفات اللي معي اللي ارقامها 33648 وما الى ذلك شو هاي الوصفات؟
2: وصفات متسلسلة لكل الاطباء. احنا ما عندنا هذا العدد. يعني هي اصل الوصفات الامنية استاذ عامر يعني بدأت تقريبا قبل 5 سنوات. هذه الوصفات الامنية لاي طبيب من وهي أكثر يعني الأعداد الكبيرة تصرف للمستشفيات. تعرف المستشفى أنا ما بقدر أمنعه لأنه كل يوم عنده في مستشفيات عنده 20 و30 و50 عملية. هذا بعد كل عملية بده ينصرف هاي الوصفات فأنا ما بقدر.
0: بس هو بقول يعني لك إنه كل طبيب له أسماء محددة من 1 ل300 عام.
2: له لا لا
0: من 301
2: لا لما نعطيه إحنا من يعني لما نيجي نصرف لكل طبيب مثلا طبيب بصرف طبيب باطني مثلا بصرف 2 دفتر في الشهر. احنا المطبعة لانه العدد لانه هاي وصفات امنية فما بتقبل انه تصرف فقط 2 دفتر يعني الحد الادنى 5 دفاتر فاحنا بنعطيه لمدة 3 اشهر عرفت 6 دفاتر ماشي الحال. انا وصفات امنية والاوراق غالية يعني ما بزبط انه تصرف زي ما بدك. هاي وصفات مراقبة يعني من قبل مكافحة المخدرات ومن الجميع مراقبها. الان احنا هذا الشخص لما ياخذ هذه الدفاتر احنا بنتبع عين وصفاته. ثانيا اي طبيب يجب ان يكون عنده احنا حاطين محاذير انه في ملف يعني من حق احنا او المؤسسة الغذاء والدواء او مكافحة المخدرات ان تدخل على اي طبيب تطلب منه هاي الوصفة اللي انت صرفتها وريني الملف اللي عندك وورجيني ليش صرفتها وين. لكل مريض يجب ان يكون سجل كامل موجود لدى الطبيب اللي صرفها.
0: ما بقول لك بيجي عليه واحد بقول له روح خذ لك الصورتين وبكتب له الدواء.
2: لا ما في صورتين استاذ عامر هي اللي مش شك عندنا بالاردن. احنا بالعكس اطباء الاشعه هم انزه من ان يكتبوا اي تقرير.
0: احنا ما بنشكك بالاطباء احنا بنتحدث يعني احنا ما بنتحدث عن عموم الاطباء بس يا دكتور صدام
2: ماشي. اذا في تقرير مزور استاذ عامر هذا مزور. إذا في تغيير مزور فهو مزور أنت عارف شو قصدي. يعني إذا في إشي مزور فهو لكن إحنا بنحكي عن شيء عن أطباء. ثانيا عدد الأطباء في الأردن المسموح لهم يصرفوا هاي الوصفات أو البخذوها لا يتجاوز 500 مش زي ما قال 50,000.
0: طب هو قال عدد أطباء بالأردن 500 طبيب بالأردن فقط اللي مسموح له يستخدم هذه الوصفات
2: اللي هم بطلبوها لأنه تخصصات معينة بالقطاع الخاص فقط لأنه هاي لا تصرف لا لوزارة الصحة ولا للخدمات ولا للجامعات. هاي فقط وصفات للقطاع الخاص.
0: 500 طبيب
2: فقط هذول هم اللي قاعدين.
0: قديش كل 3 شهور كل طبيب له 6 دفاتر قلت لي مزبوط؟
2: لا لا لا لا حسب التخصص استاذ عامر.
0: حسب التخصص
2: حسب التخصص وحسب يعني مريض اللي بيصرف مثلا قلت لك للامراض السرطانيه بعدين هذا مثلا ممكن يصرف اكثر من دواء لنفس المريض. يعني المريض بيجيك مرات بيقول لك الاعمار لا احنا عندنا حتى اطفال اللي عندهم توحد استاذ عامر بياخذوا هاي الادويه اللي عندهم مشاكل هذا بصرف له. يعني ممكن مريض نفسه نفسي ياخذ 4 وصفات لانه فقط دواء دواء دواء. يعني المريض واحد ممكن ياخذ 4 وصفات بادويه مختلفه. فهذا العدد اللي احنا قاعدين نحكي يعني ممكن الطبيب اللي اخذ 50 وصفة في الدفتر هذا يصرفها فقط ل7 أو 8 مرضى فقط لانه المريض احنا عندنا بيحتاج عده ادويه مرات. تعرف في مره مرضى عندهم امراض يعني متشابكه او معقده. فاحنا ما عندنا هذا الرقم الذي يقال وهذا الحكي غير موجود تماما لدينا. احنا عندنا شيء مضبوط بامكانك استاذ عامر احنا بتعرف هاي وصفات امنيه شغلات يعني لكن احنا نستطيع اي شخص انه يجي مثل حضرتك ويطلع عليها لدينا في النقابة. احنا مستعدين ما عندنا مشكلة ورجيك طريقة الحفظ وطريقة الكذا وهي تحدث هم بيحكي عن إشي قبل 5 سنوات. لا هذا الشيء مش صحيح يعني لا يبنى عليه. نحن لدينا تحديث لدينا لجنة مستمرة وأنا قبل أكثر أقل من شهر كان لدينا اجتماع كامل مع الغذاء والدواء بحضور رئيس الدواء في الأردن نقابة الصيادلة وأيضا أمن الدولة يجتمعوا معنا محكمة أمن الدولة تكون موجود عندنا يعني حاضر هذا الاجتماع، نقابة الصيادلة، مكافحة المخدرات، يعني هذا الشيء مش زي ما يقال إنه أنا أصرف وأسوي في هذا الكلام لدينا. إحنا هذا الشيء بالذات هو شيء محدد مرتبط بأرقام معينة، مرتبط بمحاذير معينة وقوانين معينة. إحنا قلت لك نلتزم في نقابة الأطباء بصرف هذا الموضوع بشكل واضح، ولكن
0: طيب
2: نحن نتعامل مع دواء أكثر مما إنه شيء آخر.
0: ماشي. نعم. أنت تفضلت وقلت ما لديك، وهو تفضل وتحدث بما لديه. يعني خلي الموضوع عنا كمان، احنا نتحقق كمان بطريقتنا كصحفيين، ممكن نتحقق بطريقتنا.
2: طبعا احنا قلت لك لانه احنا عندنا،
0: لكن لماذا انتم يعني كنقابة ترفضون خروج الاطباء من غير علمكم على الهواء على اي اذاعة؟ شو السبب؟
2: اذا كان الطبيب غير مؤهل للحديث عن هذا الموضوع او اي موضوع اخر فهو
0: مين بيحكم على الطبيب انه مؤهل وغير مؤهل؟ افرض
2: نقابة الاطباء. نقابة الاطباء تحدث، واحنا نقابه الاطباء الان في طبيب يا عزيزي مثلا بيطلع بيقول لك انا طبيب اخصائي تجميل، انت كيف تعرف انه اخصائي تجميل ولا لا؟
0: انا ما بعرف انه اخصائي تجميل.
2: بالضبط، مش بدك تسال لانه اذا قال اي معلومه ممكن تكون معلومه خاطئه.
0: صحيح، لكنه لم يتحدث في الموضوع الطب الدكتور سيف. دكتور سيف تحدث بموضوع مهم جدا بهم الناس كلها.
2: اخطر، نحن نتحدث عن موضوع اخطر عزيزي، هو موضوع الوصفات الامنيه.
0: صحيح، لكن هو اتصال هاتفي، انت بتعرف، وهو عنده شكوى، وانا من حقي اني استقبل شكاوى الناس كلها. اما انه نقول انه بيطلعوا الاطباء واحنا رفضنا انه يطلعوا، ما بصير.
2: لما تجيب لي شخص من مؤسسه الغذاء والدواء، ولا انك تجيب شخص هو اصلا مؤهل انه يصرف هذه الوصفات ويتعامل معها باستمرار، هذا موضوع اخر. لكن
0: طيب اذا كان الطبيب يحصل على وصفات فهل هو مؤهل للحديث؟
2: لا، انا ما مؤهل للحديث عن ما يصرفه، ولكن مؤهل للحديث عما ما تصرفه النقابة، لا هو غير مؤهل.
0: طيب وإذا كان عنده شكوى في ناس
2: لا يعلم كيف يعني أنا قلت لك الآن أثبت لك هو بالقانون ولا يعلم أصلا ما هي التحديثات وما هو كل شيء.
0: طيب ليش ما بتبلغوهم عن التحديثات؟
2: هو بس يجي الطبيب يصرف لدينا إحنا على طول بأخذ أي شيء، يعني أي طبيب بده يصرف بنقول له هاي التعليمات الجديدة وهذا هو الجديد، ونبلغ مثلا الجهات اللي هي المسؤولة. قلت لك الغذاء والدواء لديهم كل التحديثات، ومكافحة المخدرات لديهم كل التحديثات، والطبيب اللي بيصرف نفسه كشخص هو لديه معلومة عن هذا الموضوع. لما يجي يصرف بنقول له هذا صار تحديث جديد احنا لدينا هون، هذا اجراء جديد، اين يجب ان تضع الوصفات داخل العياده، حتى احنا متابعين وين لازم تكون الوصفات داخل العياده، كيف هي مخفيه مش مخفيه، موضوعه للعلن مش موضوعه، وهكذا.
0: شكرا دكتور صدام شنق، نائب نقيب الاطباء. شكرا. ما زال معي الدكتور سيف ولا راح الدكتور سيف؟ ليش لا ارجعوا، لازم احكي معاه، بس قبل ذلك بدي احكي مع الدكتوره ملاك المهاي رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرة.

0: في شراكة ما بيننا وبين نقابة الأطباء على
1: اها
0: الرقابة على وصفات، خلينا نحكي المستحضرات المخدرة أو الوصفات الأمنية.
1: اها
0: في لجنة معنية في نقابة الأطباء هي يعني وضعت التعليمات الخاصة بتسليم الدفاتر وتبديلها من النقابة
1: نعم
0: للأطباء المعنيين، ووزعت أو أعطت الحق للطبيب حسب اختصاصه بعدد الدفاتر الممنوحة خلال الشهر الواحد.
1: نعم
0: بالنسبة لملاحظة الطبيب اللي ذكرت
1: سيف
0: اسمه، أنا ما
1: موجود.
0: وصلتني، نعم أنا ما وصلتني، أتوقع إنه إذا كان في حل راح يكون من نقابة الأطباء، وإذا الإشكالية ما انحلت بإمكانه يخاطب المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
1: أها أنا بسأل، هل وصلتكم شكاوى غير وصفة الشكوى اللي ظهرت الآن على الهواء؟ وصلتكم
0: يعني بتوصلنا باستمرار شكاوى بخصوص استخدام هاي المواد، ممكن يكون في مخالفات بالكميات الموصوفة، أو ممكن يكون في مخالفات يعني تتعلق بالدفتر من فقدانه، من سرقة الدفاتر، بس هي يعني ملاحظات قليلة جدا ممكن تصير يعني أي نوع من الدفاتر، مش
1: اها
0: بس دفاتر الوصفات المستحضرات المخدرة.
1: اها
0: وإحنا متابعين جميع الملاحظات مع نقابة الأطباء ومع الجهات المعنية،
1: اها
0: حتى في تنسيق ما بين إدارة مكافحة المخدرات للدفاتر المفقودة أو للوصفات المفقودة، عشان نتبع في حال كانت سرقت من أي صيدليات تم صرفها، ونضبط الأشخاص اللي سرقوها. ففي ملاحظات عديدة بالموضوع، من سرقة، من فقدان، من إساءة استخدام لهذه الوصفات، ولكنها قليلة جدا بالمقارنة مع أعداد الأطباء اللي موجودين ومع أعداد الدفاتر الموصوفة.
1: أها شكرا لك دكتورة ملاك المهي، رئيس قسم الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا لك دكتورة. ومعي سيف. دكتور سيف
0: أستاذ
1: لازم
0: عامر،
1: أعطيك
0: أستاذ عامر،
1: حقك تحكي مثل ما أعطيت للدكتور. تفضل صدام،
0: أستاذ عامر،
1: تفضل.
0: أرقام الوصفات أؤكد لك وللمرة الألف،
1: هي عندي انا راح انا هذا
0: كل طبيب،
1: الان بما انك انت تحدثت وتفضلت وبعثت لي هاي الارقام، والدكتور صدام قال لك هذا الحكي ما في
0: وعلى
1: مثله.
0: فكرة،
1: الآن دورنا بيجي، الآن بيجي دوري إني أتحقق
0: وعلى
1: أيضا فيها.
0: فكرة على
1: تفضل.
0: فكرة أنا بيني وبين الدكتور صدام كانت بداية المشكلة لما رنيت عليه قلت له بدي الكتاب، أنا زلمة عندي عيادة بيجي علي مرضى بتهم الوصفات هاي، بدي أفرجيهم الكتاب إنه أنا ما بيطلع لي. فتعنت في رأيه ووصل الموضوع بينه وبين إنه شتمني وشتم أبوي وفصل خط بوجهي. وثاني يوم برن علي دكتور من نقابة الأطباء بيقول لي الموضوع عندي بس لا تشتكي، أنا يحرم علي إذا بعرف طريق المحكمة وين هو، لا تأخذني. ثاني يوم رنت علي الجرائم الإلكترونية، أخذوا تليفوني ووقفوني 6 ساعات ولم يحدث هناك أي إساءة، جابوا لي قهوة، تفضل دكتور ارتاح، ولم أخرج من عندهم إلا بكفالة أحد الزملاء إجا من عمان كفني بالحي الشرقي، وهي الحادثة مثبتة. وثم عرضت على الادعاء العام وأدلوت بدلوي بما أعرف عن قضية فساد الدفاتر. الأرقام هاي اللي أنا بحكي لك فيها
1: يعني انت
0: كل
1: يعني
0: دكتور،
1: الان موجوده في القضاء هذه الموضوع مزبوط؟
0: طبعا في القضية اللي رافعها علي الدكتور صدام مع النقابة مع السيد النائب النقيب، هم حولوها تشهير، ولكن هي الأصل فيها لأني حكيت عن موضوع الدفاتر فحولت. وثاني يوم نزلوا خطاب وببعث لك إياه أنا على الواتساب، نزلوا خطاب بيحكوا فيه إنه بيع شعبويات الحصول على موضوع الدفاتر وما دفاتر. أنا كنت منسق مع جماعة اللي هم أسسنا جمعية لمكافحة المخدرات، جمعية تطوعية داخل الأردن، فكان يجب إنه إحنا نتأكد من الإشي هذا. الدفاتر توصف يا دكتور يا أستاذ عامر، توصف على العلاقات الشخصية والمصالح الشخصية، والأرقام اللي أنا بعث لك إياها حقيقية 100%، وبتقدر تتأكد من مطبعة إيفرست اللي هي مطبعة المطبوعات الأمنية الموجودة أتوقع
1: طيب
0: في العبدلي. هاي كل طبيب إله إله
1: ماشي.
0: إله زي ما تقول
1: طيب
0: قالب معين،
1: طيب
0: إله
1: دكتور
0: عليه
1: سيف،
0: رقم تسلسل خاص فيه.
1: دكتور سيف أنا بالشق الشخصي ما بدأت أتحدث فيه حتى أكون معك صريح وواضح ومهني. بالشق الشخصي ما بدي اتحدث، انا بدي اتحدث في حول اللي تفضلت فيه، حول هذه الوصفات الامنيه او ما يطلق عليها بالوصفات الامنيه. سمعت من الدكتور سيف، شكرا يا دكتور سيف، سمعت من نقابه الاطباء وسمعت من غذاء والدواء، ومعي الدكتور زيد الكلاني نقيب الصيادله. صباح الخير دكتور زيد.
2: صباح الفل اخي عامر، صباح الفل لكل المستمعين المشاهدين الكرام.
1: دكتور اليوم نقابة الصيادلة،

0: السنة الماضية سنويا كم عدد الوصفات الأمنية اللي يتم صرفها تقريبا إذا كان لديك رقم؟
1: ما عندي رقم لأنه هي عن نقاط الأطباء، بس أنا سمعت الحوار فقلت خليني أدخل أساعدك
0: بفكت
1: الرموز.
0: تفضل والله يا ريت تفضل.
1: سيدي اليوم التسلسل الرقمي اللي موجود على دفتر الوصفات الأمنية هو تسلسل رقمي مخصص لكل طبيب، أي لما تيجي الوصفة نقاط الأطباء بتقول وكل وصفة أمنية مربوطة باسم طبيب.
0: بس النقابة ما قالت هيك الآن يا دكتور، النقابة ما قالت.
1: أشرح لك.
0: أشرح لك
1: إياها بعدين.
0: أشرح لي إياها طبعا.
1: التسلسل الرقمي ما ببلش كل طبيب من واحد، يعني لن تجد بأي شكل من الأشكال وصفة أمنية مع طبيب تحمل نفس الرقم تبع الوصفة الأمنية مع طبيب آخر، يعني يكون رقم واحد مع طبيب ورقم واحد مع طبيب ثاني ما بيصير. زي دفتر الشركات هو تسلسل الاسم والرقم المتسلسل الرقمي يكون مختص لدفتر الوصفات الأمنية. أنا ليه بعرف بهذا الموضوع؟ لأنه دفتر الوصفات الأمنية صدر بناء طلب نقابة الصيادلة من عام 2019 اشتغلنا عليه، وصدر في 2021 أيضا بالتعاون مع نقابة الأطباء والمستعمل غذاء دواء لكثرة المشاكل، وليست مشاكل الأمانة من القطاع الصحي فقط، لا من المطبعات وطباعة الوصفات المزورة والدفاتر المعربة. لما صارت الوصفة الأمنية 90% من هذه المشاكل انحل. الرقم المتسلسل بغض النظر عنه لا يتكرر مع أي طبيب، وهو رقم متسلسل.
0: أعطيني مثال
1: لكل طبيب باسمه.
0: أعطيني مثال، معلش أعطيني مثال.
1: يعني اليوم خلنا نفترض الدكتور زيد كيلاني طبيب نفسي،
0: ماشي،
1: صدر له دفتر وصفات من نقابة الأطباء. دفتر الوصفات هذا يحمل رقم تسلسلي من 01005 إلى 10100.
0: ماشي.
1: الطبيب عامر الرجوب صدر له دفتر وصفات ببلش من 100 ل 200، هو متخصص لك الرقم، متخصص لك ولا يكرر، لا يجوز تكرار الرقم التسلسلي بأي شكل من الأشكال. لا بطلت وصفة أمنية تتكرر الرقم،
0: بطلت وصفة أمنية. طيب لما يكون عندي رقم مثلا بلش بصفر أو 108 506، 108 506 لنفس الطبيب، لا رقم أعلى من ذلك بكثير، لا رقم 35368.
1: أرقام ما فيش، ما تربطها تسلسلية.
0: ماشي، بس أنت قاعد بتقول لي ماشي. طيب اليوم معلش بس ساعدني فكر اللغز، معلش
1: يلا.
0: اليوم انت قلت لي الدكتور زيد بلش من 1-0، خلينا نقول 1-3.5 ل1-3.100 مثلا، ماشي. اليوم هل يحق الدكتور زيد اجى بعدين بياخذ 1-3.، خلينا نقول 700 ل1-3.900؟
1: صحيح. طيب ما مش مربوطة، مش مربوطة المطبعة. مش مربوطة. اليوم سيدي أعطيك أنت دفتر الشيكات تبعك،
0: يعني لما أشوف، معلش، لما أشوف 10-5 ل10-100 بعدين أشوف 10-200 ل10-800 لنفس الطبيب، لا يعني ذلك إنه هذول كلين أخذين ذات الطبيب؟
1: أكيد لا، أكيد لا، لأنه خلال هذه المدة في دفاتر وصفات بأسماء أطباء أخرى طبعت. فأنت بتعد الوصف، أنت المطبعة تطبع أرقام تسلسلية، فهي ليست بنفس الطبيب. هلا إذا الطبيب أخذ 5 دفاتر طبعوا له 5 دفاتر مرة واحدة وسلموا له 5 دفاتر مرة واحدة لحسب الحالة، طبيب نفسية مثلا، ما بعرف طبعا هذا مش عندي التعليم فقط الأطباء، ولكن لفرض قد يكون رقم متسلسلي من 1-0 إلى 1-300 ولا 500. بس أنا بعطيك رقم تاني كمان، لما نحكي 33,000 وصفة أمنية لنفس الطبيب، أعتقد الرقم جدا مبالغ فيه، لأنه إحنا ما تنسى نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة، إحنا فقط بنحاول نعمل، هي نقابة الأطباء المسؤولين هذا، ونحن شلنا هذا الدور عن الصيادلة، حملنا لما مشينا معهم بالوصفة الأمنية عشان نضبط العملية، لأنه في النهاية الأدوية اللي بنحكي فيها هي علاجات، ونحن العلاجات وسوء استخدام العلاجات أصبح يؤثر على المرضى زي ما تفضل دكتور سيف في بداية كلامه. فنحن بدنا المرضى يوصلوا لعلاج، ولكن بدنا المرضى المستحقين له،
0: ماشي.
1: ولكن اليوم عندك المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي مشكورة، الجهة الرقابية اللي نرفع لها القبعة، لما تشوف عدد، لا ما هي بتشوف الوصفات، يعني تخيل تشوف اسم وبتلم الوصفات من الصيدليات، يعني الوصفة اللي بتصدر منها قاتل الأطباء
0: اها
1: بدها تنصرف من الصيدليه والمستشفى، وبالاغلب الصيدليه لانه قطاع خاص. لما توصل من الصيدليه المؤسسه انا لازم احتفظ فيها في سجل.
0: ماشي دكتور زيد، ماشي خليك معي لانه معي سيف. سيف دكتور سيف.
2: نعم سيدي. نعم سيدي.
0: سمعت الدكتور زيد شو قال بالنسبه لل
2: والله سمعت. نعم
0: اها هيك تغير المفهوم مزبوط.
2: انا والله بدي اوجه شكر اول شغله للدكتور زيد الله يعطيك العافيه.
0: يعني انا بدريش عن الدكتور صدام لو قال لنا زي ما قال الدكتور زيد شو بده ينقص، فات علينا حامي وفات علينا معصب.
2: المشكله بالاصل انه انت، انا بديش حول موضوع شخصي لانه هو الاصل يعني موضوع وطن اكبر يعني من انه يكون موضوع.
0: لا لا طبيعي طبيعي، هي هذا الموضوع ما له موضوع شخصي، هذا موضوع وطني اكيد. صحيح
2: مصلحه عامه، مصلحه الشباب.
0: صحيح
2: مصلحه الشباب يعني لا تاخذني كل يوم اشوف جريمه قتل واشوف فالشيء بعور.
0: صحيح طبعا، بس يعني هل معلومة الدكتور زيد
2: بدي أسأل الدكتور زيد فضل. أنا مثلا طلعت دفاتر لما كان ترتيبي من 1 لـ 300 كنت مطلع أنا أول مرة بحياتي من 1 لـ 300 وصفة، وبعد ما طلعتش غيرهن وصارت يعني بعد ما احتفظ فيهم معنى آخر.
0: ماشي.
2: لما يخش مثلا خلينا نحكي أخوي طبيب بده يطلع مرة ثانية باسمه الخاص، بده يطلع برضه من 1 لـ 300، خلصن أخوي راح يطلع من 300 1 لـ 600.
0: لحظة هاي النقطة دكتور زيد تفضل.
1: أيوة.
0: على هاي النقطة
1: دكتور سيف أشكرك. دكتور سيف ما حيزبط يطلع أخوك من 1 لـ 300 لأن هذا الرقم تسلسلي، أي اليوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتبع على الأرقام التسلسلية، فلا يجوز طبيبين يحمل نفس الرقم التسلسلي.
2: أيوة أنا هاي النقطة دكتورها،
1: لا يجوز المؤسسة العامة للغذاء والدواء الوصفة الأمنية. أنا كنت من الناس اللي كانوا قاعدين عليها 16 شو بسموها هذه 16 علامة عشان ما تتزور الوصفة. أحد القضايا الرقم التسلسلي، الرقم التسلسلي يعني إذا أقول لك شئ لي افترض نحن كيف نتبع الوصفة ومؤسسة العامة للغذاء والدواء، افرض راحت على واحد شال الاسم أو انمحى الاسم، كيف بدهم يجيبوا إنه هذا الاسم لهاي الوصفة؟
0: صحيح. رقم
1: التسلسلي، فلا يجوز تكرير الرقم التسلسلي. مرة ثانية فكروا بالوصفة الأمنية زي دفتر الشكة
0: يا زلمة تعب يا دكتور جد
1: المملكة. سيدي لا يتكرر رقم الشك بأي بنك بأي بأي شخص. نفس الشيء الوصفة الأمنية. بعدين عندك سيدي الجهتين المسؤولين حقيقة، نقاط السادة المنظمة ومشكورة ومتابعة، والدكتور صدام واللجنة اللي موجودة تكتب اسم الطبيب وإلهم إجراءاتهم. ولكن أنا بدي أحكي الناس عن غذاء دواء ودائرة مكافحة المخدرات بتابعوا الوصفة، يعني بعد ما يلموا الوصفات من الصيدليات بتم فرزها.
0: نعم.
1: وبشوفوا عدد الأطباء اللي صرفوا الوصفات، ومن تم بيضل في اجتماعات مشتركة. ديك اليوم كنا باجتماع زي ما تفضل الدكتور صدام مع الدكتور عيسى خشاشني، كمان دكتور صدام ونقاط عفوا والمؤسسة ذات المكافحات وأمن الدولة لمناقشة عدد الوصفات. وللأمانة مثلا تيجي نقاط بتقول لك هذا دكتور نفسية أعطيته 5 وصفات، هذا دكتور سرطان أعطيته 5 دفاتر، هذا دكتور كذا أعطيته 2 دفاتر.
0: أنا
1: يعني هذه حجم التتبع خرافي من المؤسسة عن الغذاء والدواء ودائرة مكافحة.
0: يعني أنت وضحت لنا الموضوع دكتور سيف، واضح الموضوع صحيح؟
2: دكتور أنا ظل عندي استفسار بسيط، يعني بتمنى من الدكتور زيد إنه يستفسر صدره لا استفساري.
1: تؤمر سيدي، تؤمر دكتور.
2: الله يسعدك. لما أنا حكيت لك طلعت من 1 لـ 300 وبدي أطلع المرة اللي بعديها راح أطلع من 301 لـ 600، والمرة الثالثة راح تكون من 601 لـ 600.
0: سيف مش شرط سيف مش شرط، ممكن أنت لما تخلص أخذ 300 تروح تطلع شيء ممكن يكون 1200 يبدأ بدك تاخذ من 1200 لـ 1600 زي ما قال لنا الدكتور سيف الدكتور زيد.
2: طب هذا الرقم وين بيكون؟ في عندنا رقم تسلسل على كل وصفه مكتوب. طيب قدامك
0: الدكتور سيف إياها. دكتور سيف انا راح اتواصل معك تحت الهواء، والدكتور زيد كمان. دكتور زيد ممكن اخلي الدكتور سيف يتحدث معك؟
1: اكيد.
0: شكرا. شكرا فقط حول هذه الموضوع، الموضوع الشخصي ان شاء الله بينحل مع نقابه الاطباء ان شاء الله. شكرا جزيلا لضيفي الدكتور سيف، شكرا لك، وشكرا للنقيب الصيادي الدكتور زيد الكلاني. يعني دكتور سيف طلع وقال شكوى مزبوط، عادي بستقبل شكوته وبقول حكي هذا مش صحيح، او انه الدكتور على ما يبدو انه مش فاهم الموضوع بالشكل الصحيح او مش واصلته اخر التعليمات، وبتحدث زي ما تحدث لنا الدكتور زيد. دكتور زيد كان يسمع بيقول خلنا احللكم هاللغز اذا كان لغز. يعني يوم الأمس في فيديو متداول أثار أثير خلال الساعات الماضية وأثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه النائب السابق فواز الزعبي أثناء زيارة رئيس الدول الملكي العيسوي للواء الرمثة، وهو يمنع أحد الأشخاص من الاقتراب من السلام على رئيس الديوان الملكي، وصارت عليها جدل. معي سعادة النائب فواز الفقير بفراس، أسعد الله صباحك.
3: صباح النور، صباح الخير.
0: شو اللي صار امبارح؟
3: والله يا خالي ما في صار إلا الخير. أول امبارح،
0: أول امبارح إلا الخير.
3: إجا رئيس الديوان الملكي العامر في احتفال تحت رعايته.
0: أيوة.
3: بدأ السلام، وصل نهاية يعني بده 4-5 بالغد، بعدين بروح على الاحتفال. في شاب ابن عمي قرابت يعني.
0: مديده قدم.
3: قدم. ما مديده، قال له سيدي سيدي. مصاري إلي، مصاري إلي، مصاري. هيك حكى الكلمة هاي بالضبط حرفيا،
0: يعني طلب مساعدة. طلب مساعدة أبو فرا.
3: طلب مساعدة له حق، هو راتب صندوق المعونة الوطنية عامر بيك. وتواصلتني مع معالي الوزيرة. قالت يا فواز بس هنخلص الدورة، الجلسات الدورة الاستثنائية واللي بدك إياه بصيره فيه، يعني مكالمة بيني وبين معاليه ما قصرت. ومعاليه كمان، معالي رئيس الديوان ما قصرش، قال للشباب أعطوه مساعدة. فورا منحوا مساعدة. بعدين هذا الشاب يعني صار اللي بيجوز 25 سنة يعني بدير بالي عليه، بعدين من عيلة عريقة، عائلة كويسة يعني. محترمة، مش أي ناس يعني، وأبوه أمه من الناس الطيبين ومن فخر من أفخاذ الزعبية. هو الشاب هذا، بس في موقع كاتب باسم العشيري غلط، هو تعرف الساعة الدنيا مخربطة.
0: أنت شو أخبارك أبو؟
3: أنا فراس. ألف خير وألف ألف خير وألف صحة.
0: بتتابع جلسات مجلس النواب؟ بتشوف الوضع كيف؟
3: كل حرف ما بتركوش عندي، بتابع ماني بعدني، ما زلت يعني باخذه من الناس يعني.
0: الله يقدرك، الله يقدرك، الله يقدرك.
3: بس هذا الشاب يعني عملوا منه إشي كثير كبير يعني، تركوا حرب غزة وتركوا أوكرانيا وتركوا إيران وبرشوبية. طيب أنا من إسرائيل 40 سنة خادم للمجتمع الأردني كله، وجبر الخواطر. واحد بيقول بارح هيك شاب بضرب على صلعته، بقول هذا أنا هذا يعتبر أب إلي. لا ما بدوش هالأب، أبوه مات ومحترم. أبوش يجيب أب يتاجر بمهنته على حسابه على المواقع الإلكترونية. إحنا بنعرف الإعلام النقي النظيف أمثالك،
0: الله يبارك،
3: أمثال قناتك وأمثال الفيديو الأردني والمملكة. هذا الإعلام الرسمي اللي قبل 40 و50 سنة كنا نستمع، نستنى نشرة الأخبار، نستنى نشرة الأخبار. نشيل الراديو بحضننا نشوف شو في أخبار. اليوم صارت الدنيا كلها أخبار وضع أمريكي.
0: بعين الله، بعين الله فراس، بعين الله. هذا أنت يعني هذا الخبر طلع، أنا حبيت توضح، لأنه أنا تحدث معي مجموعة من الناس يوم الأمس وقالوا لي نفس هذه القصة اللي تفضلت فيها أنت، فقالوا لا والله هو أبو فراس كمان بتحدث فيها بشكل أفضل، فعشان هيك حبيت أني أتواصل معك.
3: لا ما في، بعدين الشاب هذا يعني مسكين هذا عباب الله، أنت لو تشوفه اليوم بجوز كمان هو رايح ديوان مكان يعني يعطوه حقه بالمعونة الوطنية، راتبه الشهري اللي قطعوا عنه. وإن شاء الله خير، الله يجيب اللي فيه الخير.
0: اللهم أمين، اللهم أمين.
3: بترجع المواقع وهالناس هاي اللي أنا الآن في، أنا الآن عند الجرائم عندي 4 محامين وكلتهم، اشتكيت على 86 موقع.
0: أبو فراس، أبو فراس، بدنا نشيلهم، بدناش نشتكي.
3: مشتكيت
0: خلاص.
3: 4 محامين.
0: أبو فراس، أبو فراس، بدناش نشتكي.
3: عامر بيه.
0: اسمعني. اسمع، العفو عند المقدرة. الناس شافت مظهر، اسمع، الناس شافت صورة، إن انزعجت لهاي الصورة. فأنت زلمي طيب وخير وبعدك بتخدم الناس، فيش داعي نشتكي على هالناس، خلاص المرة مشيها أبو فراس. خلنا نمون عليك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
3: خلص هاي الأستاذ المحامي اشطب كل شيء.
0: بارك الله فيك.
3: ما بديش ألحق ولا بدي
0: أفعل. الله يجزيك الخير، شكرا جزيلا لسعادة النائب السابق فواز الفقير الزعبي. شكرا فراس، شكرا على الخير والمحبة، دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: عين وتسمع.
5: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: يلم الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التوجيه اليوم. مديرية الأمن العام تقول إنها ستستخدم طائرات درونز لرصد التجاوزات خلال احتفالات التوجيه. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. سلطة وادي الأردن تقول إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع طهران بهدوء وإن الحصار الأمريكي على إيران فاقم الأزمة الاقتصادية. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.

0: شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

ويا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين 28. أنا مصرة على 28، إن شاء الله نفتح إذاعة جديدة ونسميها 28 على إذاعة عين 98.3. اليوم بلش مشوارنا معكم، واليوم مشوارنا غير كل يوم. اليوم فيه فرحة، فيه حماس، فيه طاقة، فيه نجاح، فيه معدلات عالية بإذن الله. فاليوم مشوارنا حيكون غير وحلو ومميز، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب من هون من برنامجنا ينجح كل حدا تعب ويفرح كل أم ابنها توجيهي وكل أب ابنه توجيهي، لأنه فعليا فرحة التوجيهي أحلى فرحة بالحياة. يعني بدنا نحكي كمان، يعني اليوم ضياء بدنا أغاني كلها فرح، يعني نتفائل بالخير. يعني إن شاء الله كل حدا بسمعنا وكل حدا بشوفنا، ابنه توجيهي، بنته توجيهي، قرايبه، حدا قريب عليه، أحبابه توجيهي، إنه يفرح اليوم وينبسط. بدنا نشوف اليوم هيك تبعون الحلو والكنافة، يعني الدور لبرا. بدنا نشوف الأغاني واصلة بكل مكان، بدنا نشوف الفرحة، الانبساط، الناس طالعة من السيارات، يعني إحنا متحمسين لهاي الفرحة. لا ممنوع الناس طالعة من السيارات، أوكي بس الناجح الفوق 99 ما مش مسموح كمان؟ مخالفة؟ خلص ماشي. بس لا عن جد، يعني اليوم الفرحة غير يا جماعة. فرحة التوجيه يعني ما إلها وصف. يعني بتحسي حالك تخرجتي من الجامعة بس مش زي فرحة التوجيه. دايما بيحكوا اخلص من التوجيه وبعدها ما عليك. دايما التوجيه هو مصيري بحياتنا، بس هذا الاشي بتحسوه صح ولا غلط؟ يعني أنا بشوف الأغاني هاي التوجيهي وموعد نتائج التوجيهي هيك بتحرك كل شي جواتنا. حتى لو صار لك 20 سنة توجيهي وخلصت من التوجيهي وما عندك حدا بالعيلة توجيهي، بس أنت مشاعرك الداخلية بتكون غير، فرحة التوجيهي غير، يوم موعد نتائج التوجيهي كمان غير، أزمات الشوارع تبعون الحلو بيكونوا جهزوا حالهم، الأماكن عشان الحفلات، ونحكي عن حفلات الشباب وحفلات البنات كمان، رح نحكي عن اختلافهم. يعني بتحس التوجيه يا جماعة، يعني كم مرة حكيت توجيهي؟ هاي 14، أوكي معي لكم مرة اليوم؟

زي ما حكينا يا جماعة إنه نحكي دائما التوجيه مصيري بحياتنا، لأنك أنت بتنجح بحياتك إذا نجحت بالتوجيهي، أو إذا فشلت إذا رسبت بتفشل بحياتك، بس هذا الإشي مش مقياس على حدا، وأنا ما بشوفه إنه هو لازم يكون موجود بحياتنا أو الرهبة هاي تكون موجودة. عادي توجيهي زيه زي أي سنة، شو الاختلاف فيها؟ ليه هو بيحدد مصيرنا؟ وليه دائما بيحكوا إنه التوجيهي بيحددك شو بدك تعمل بمستقبلك؟ تخيلوا إحنا هيك نصحى من النوم ما في إنترنت، ما في توجيهي، ما في أي إشي، مين بيحدد مصيرنا غير التوجيهي؟ بدي أسمع آرائكم على 0784631. شاركوني وحكوا لي إذا عندكم توجيهي، إذا ابنك توجيهي، إذا بنتك توجيهي، إذا حدا قريب عليك توجيهي، وحكوا لي إذا فعليا بلتغي التوجيهي من الدنيا، ما بدي أحكي من البلد، من الدنيا كلها، إذا التغي التوجيهي شو بكون مصيري يحدد مستقبلنا؟ احكوا لي يلا، بعتولي مسجات على الواتساب أو عن طريق الاتصال على 0784631.

طبعا نحكي كمان عن مشاعر العائلة الأردنية أو تحضيرات العائلة الأردنية. امبارح يا جماعة أنا رحت على الصالون، ففدخلت ما شاء الله صالون يمكن فيه 100 بنت، فأنا بتطلع بحكي شوفي، يعني بحكي لطبعة الصالون شوفي، بتقولي بكرة نتائج التوجيه لأمها جايين يستشوروا. استشوار لازم يكون جاهز، احنا هيك طبيعتنا بحفلات التوجيه، الكنافه بكون حاجزينها بس عشان نرن عليك بتجيب لنا اياها، القهوه الساده موجوده، العائله كلها ملتمه، وبس تسال الولد بقول لك لسه مش متاكد، اسال الام بتقول لك لسه مش عارفين، والله خايفين متوترين ما بعرف كم بده يجيب. طب كل هاي التجهيزات وين راحت؟ بس هذا طبيعنا فعليا. يا رب يا رب نحكي يا رب انه عن جد انه ما هيك يخذل اي ام وما هيك يزعل اي ام. يعني احنا صراحه عندنا بالعيله حدا قريب جدا على توجيهه، فانا بدي ادعي له من هون ان شاء الله يا رب انه هو ينجح ويجيب معدل ويفرح امه ويفرح كل ام عم تسمعنا. بس موضوع الكنافه يا جماعه وتحضيرات الكنافه، وان هي بتوصى على الكنافه والمطبقيات، هذول تعرفون المطبقيات هذول اللي تبعون النجاح بتوصى عليهم قبل بوقت، هذا طبيعي موجود عندنا، لازم موجود عندنا. والسشوار هذا لازم للام قبل النتائج، هذا كمان لازم موجود عندنا. في كمان موضوع تحضير الأغاني، يعني نكتب الأغاني بدنا نحطها، وين المكان الحفل بدنا نسويها، ومنحضر كل إشي. بس في جهة تانية من العائلات مستحيل يعملوا هذا الإشي، بقول لك أنا ما بعمل ولا بحضر أي إشي لحتى تطلع النتائج، لأني أنا ما بعرف شو بصير مع ابني وما بعرف وقت الامتحان شو صار معه. هو يحرم بيكون متأكد من النتائج، بيكون متأكد من الأجوبة، بس بيخافوا أهالي، بقول لك لا بس تطلع النتائج منوصى على الكنافة بنفس الوقت، منجيب الحلو بنفس الوقت، مننبسط. بس في موضوع العائلة زمان كنا نلتم كلنا، يعني القرايب كلهم يلتموا ببيت الطالب، هلأ الموضوع اختلف، عم بشوف أكثر من طالب بقول لك لا حدا يجي عنا، بس بدي أكون أنا وأمي بالغرفة بدي أطلع النتيجة، وبس تطلع النتيجة تعالوا أهلا وسهلا. بس وقت قبل النتائج يا جماعة بتحس هيك الخوف، يعني الخوف كتير، الطالب بيكون كتير خايف، الأب بيكون خايف كتير، الأم خايفة، فبتحس إنه الموضوع خليهم لحالهم في البيت عن جد يطلعوا النتيجة، وإن شاء الله بيكون ناجح، بتروحوا تباركوا لهم برواء وتتحلوا وأموركم كلها طيبة إن شاء الله.

0: يعني أدي هاي الأغاني بتحسيها معبرة، يعني عن جد معبرة من جواتنا. يعني الأب أدي بيكون مشاعره هيك مختلطة، هو ما بيقدر يعبر كتير الأب بطبيعة، الأم بتقدر تعبر وتحكي أدي هي مبسوطة وأدي هي فخورة بابنها، بس الأب شوي هيك بتحسه ما بيقدر يعبر كتير. بس أدي الواحد بس يوصل ابنه لمرحلة التوجيه بحس بفخر. أدي الواحد أوكي بحس إنه هو كبر شوي بس بحس بفخر، خصوصا أول نجاح لابنه بحياته هو نجاح التوجيه. أول فرحة بحياة الولد هي فرحة التوجيه. أول مبدأ بتحس إنه هو خلاص استقل وصار إنه يركن على حاله موضوع التوجيه، إنه هو درس قدم مجهود نجح انبسط ونجح. هذا الإشي عند الأب بتكون بتحسه فخر، فعليا فخر. وخلينا نحكي عن موضوع كمان يا جماعة، الأحلام. يعني أنا بتذكر إن أنا بس كنت توجيهي يمكن كل جارات أمي حلموا فيي، يعني حلموا إنه واحدة إن أنا رسبت، واحدة إن أنا حملت مادتين، واحدة إني أنا حملت ثلاث مواد، واحدة إن أنا جايبة معدل. موضوع الأحلام بيشتغل عندنا خصوصا عند الأمهات. يعني الأم كل يوم تصحى بتحكيك يا الله حلمت فيك إنك أنت ناجح، حلمت فيك إنك أنت جايب معدل عالي. هذا الشعور قد ما بيفكروا في الموضوع فبحسوا حالهم إن الأحلام كتير بيحلموا بموضوع التوجيه. بس أنا بدي نوصل لمرحلة، أو إن شاء الله نوصل لمرحلة إنه هو ما يكون إله رهبة لهالدرجة موضوع التوجيه. ليه ما يكون سنة زي كل السنين؟ ليه ما يكون الطالب يفوت على التوجيه براحة، يفوت على التوجيه إنه هو مو خايف؟ طب هو شايف تجارب اللي قبله، شايف الضجة اللي بتصير على التوجيه، كيف رح تكون نفسيتهم؟ بس أنا بحب شعور الفرح، بحب هيك فرحة أنا ناجح، أنا جبت كذا، والأم تنبسط وتبكي وتعيط والأب ينبسط ويوزع حلو. فإن شاء الله يا رب إنه يدخل الفرحة على كل بيت فيه توجيهي. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك؟
1: يا هلا والله.
0: كيف الشعور؟
1: والله الشعور أنت وصفتيه قبل شوي، قلت الأب يمكن ما يقدر يعبر، لكن والله على الأغاني مع هاي أقول لك إنه خليها على الله.
0: لا إن شاء الله بتفرح فيها يا رب. واليوم هيك أحكي لي التحضيرات، وصلتوا على الكنافة؟
1: من قبل 3-4 أيام
0: وصلت الكنافة وأمور كلها تمام.
1: جاهز.
0: ما سمعت.
1: جاهزة، كل شيء
0: جاهزة. طب في لم للعيلة اليوم عندكم قبل النتائج ولا بعد النتائج؟
1: من بارح لموا حالي.
0: من بارح موجودين عندكم؟
1: ناموا عندي.
0: يا سلام، إن شاء الله ربنا بفرحك فيها وبتنبسط، ولازم تخبرنا قدي جابت
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بتفرح فيها يا رب. يسعد صباحك.

0: يا ان شاء الله رح اجيب بيكا جلطه لضياء، بس قبل ما اجيب الجلطه حاب اصبح على كمان طاقم اذاعه يزن حواري ضياء معتز جميع الموجودين بالجاليري خصوصا وخصيصا وخصيصا جود. يسعد صباحكم جميعا ويعطيكم الف عافيه. طبعا احنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
1: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خطف

0: يا اهلا يا سهلا، يسعد صباحكم جميعا، ومكملين معكم اليوم بحلقتنا اللي كلها حماس وفرح وانبساط. يعني ضياء ما بدنا نسمع اي اغاني غير اغاني نجاح، تمام؟ من هلا نتفق. فاليوم يا جماعه بدنا نحكي بحماس، بحكي بطاقه فعليا، لانه توجيهي غير، توجيهي فعليا النجاح وغير. وعم بشوف انا هلا كيف اختلاف موضوع النتائج. زمان كنا ايام زمان، ما بعرف ايام قد ايه يعني، بس كانوا النتائج تتعلق بالمدارس، كان وراء أو بالجريدة تتعلق المدارس، يروح الطالب يدور على اسمه قدام الكل ويشوف إذا هو ناجح أو راسب. هلأ النظام اختلف، هلأ في موقع وزارة اللي طلع بتصريح جديد إنه رح يكون كمان النتائج على تطبيق سند، فهون الاختلاف تام. زمان ما كان في مجال إنه الواحد إنه يضحك على أهله أو الأهالي يضحكوا عليه قدام الناس إنه يحكوا ابني ناجح هو راسب، الراسب راسب. هلأ الموضوع اختلف، في كتير أهالي عشان يفرحوا أولادهم، عشان العيلة ما تتشمت فيهم، بقول لك بلاش أولاد عمه أولاد عمته أولاد خالته يتشمتوا فيه، بحكي إنه ابني ناجح هو حامل كم مادة وببسطه وبيعيده وما حدا بدري عنه. هذا الإشي موجود صار بمجتمعنا كتير، لأنه فعليا عم نشوف أمهات بعملوا حفلات لأولادهم وبنبسطوا فيهم. بس أنا عندي مشكلة بشغلة، عادي اعمل حفلة لابنك لأنه ابنك بستاهل، حتى لو حامل مادة أو مادتين ما حدا إله عندك وما حدا إله علاقة فيك، أنت شفتي تعب ابنك وقدرتي وعملتي له حفلة، ما في داعي تحكي قدام الناس أنه هو ناجح وأنا بدي أعمل له حفلة. عادي احكي ابني حامل مادة ومادتين وأنا بدي أعمل له حفلة ومبسوطة عليه ومبسوطة على مادتين كمان. خلينا نكون واضحين، إذا ما كنا واضحين قدام أولادنا قدام مين نكون واضحين؟ إذا ابنك أنت شافك أو بنتك شافتك أنك أنت خايفة من المجتمع وممكن تكذبي بنتيجتها عشان المجتمع، كيف بدها تصدقك؟ كيف توثق فيكي؟ أنا ابني حامل مادة مادتين وبدي أعمل له حفلة. هذا نداء لكل الأمهات، نداء عن جد لكل الأمهات لكل الآباء. ابنك لا سمح الله حمل مادة مادتين مش آخر الدنيا، ما تعاقبه، ما تعصب عليه، ما تزعل منه، لأنه هاي قدرات، قدرته قدمها وتعبه هذا اللي بيقدر عليه، انبسط فيه واعمل له حفلة وحلي مو مشكلة، المهم يكون هو مبسوط. وما تهتموا، ما تهتموا للناس، ما تهتموا للمجتمع، يحكوا ابنها نجح بعد تاني مرة وبعد ثالث مرة وبعد رابع مرة. ياما شفنا طلاب نجحوا بعد رابع مرة وخامس مرة وهلأ بمناصب كتير مرتبة ومنيحة. فخلينا إحنا هيك نكون خفيفين على أولادنا ونكون مع أولادنا، شو ما كانت النتيجة نكون مع أولادنا. وبعرف إنه الواحد بحب الفرحة النجاح إنه لابنه من أول مرة، بس نرجع نحكي هاي قدرات، وإذا ابنك فعلا تعب هذا اللي بيقدر عليه، فبدنا نقدر تعبه وحلوا لأولادكم حتى لو هم حاملين مادة أو متين، حلوا حلوا وانبسطوا وعملوا لهم حفلة، بس ما تخافوا من المجتمع، ما تخافوا من الناس. يلا ناخذ اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا اهلا.
1: يعطيك العافيه اختم سند.
0: الله يعافيك، كيفك يا علي؟
1: الله يحفظك ويستر بيتك ويخلي لك عيالك ان شاء الله.
0: علي احكي لي، في حد عندكم بالعائله توجيهي؟
1: والله بنت اختي.
0: شو كيف الاوضاع؟
1: والله ان شاء الله انه خير ان شاء الله.
0: في تحضيرات؟
1: والله لسه ما لسة. عليك شو خباي لسه؟
0: لا ان شاء الله ربنا بينجحها يعني.
1: يعني الحمد لله رب العالمين، هي بتحكي انه الحمد لله قدمت كويس، ما شاء الله عليها هي متفوقه يعني من يوم يومها، بس الواحد بقول لك الواحد ضل متخوف، بس ان شاء الله يوفقها ونجحها جاهز.
0: لا ان شاء الله يا رب بتفرحوا فيها وبتنجح وبتجيب المعدل اللي هي بدها اياه يا رب.
1: اللهم امين. والله على سيره التوجيه، والله في لي ابن خال، ابن خالي اقسم بالله العلي العظيم عاد التوجيه 8 مرات. ثمانيه.
0: وهلا شو صار؟
1: اقول لك تعال تعال شوفي هسك، ما شاء الله عليه درس بكالوريوس، درس ماجستير، صح. ودرس دكتوراه
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله دكتور، وحياه الله دكتور الجامعة،
0: ما شاء الله ما شاء الله. فعلا هي مش نهايه الدنيا الواحد انه يرسل
1: واحد اذا بسعى لنفسه بصير.
0: صح معك حق 100%. سعد صباحك يا علي، وان شاء الله نسمع اخبار حلوه. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير،
2: كيفك يا رامي؟
0: يا اهلا، كيفك يا حلوه؟
2: الحمد لله. وين ليلاد؟
0: الصوت راح.
2: بحكي وين ليل؟
0: لين هلا يا جاه بالطريق، بس علقت شوية أزمة.
2: السلامة يا رب.
0: الله يسعدك، كيف الأمور عندكم توجيهي؟
2: أنا توجيهي بس 2009 كمان 2005 كان احتمال، صح؟ شفت 2008؟
0: ما سمعت منيح؟
2: بحكي اليوم 2008 ولا 2009 كل
0: انتحان؟ هي صوتك كتير بقطع.
2: بحكي توجيهي للكل؟
0: التوجيه اليوم، نتائج التوجيهي
2: للكل يعني.
0: ما عندكم توجيهي بالعائلة؟
2: بنات خواتي ثلاث.
0: يلا إن شاء الله ربنا بفرحكم فيهم وبيجيبوا معدلات عالية. يسعد صباحك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، كيف حالك؟
0: يا اهلا، صباح الورد، كيف الحال؟
1: الله يرضى عليك يا رب.
0: عرفنا باسمك
1: ان شاء الله يديم الاطراح علينا. نعم،
0: عرفنا باسمك.
1: محمد الشوبكي.
0: اهلا يا محمد، ان شاء الله يا رب يديم الافراح علينا يا محمد.
1: امين يا رب. بس حبيت اوضح شغلي، المتصل قبل قليل اتصل اذا اليوم النتائج للكل ولا لا. النتائج اللي بتطلع اليوم لجيل 2008.
0: هو الصوت ما كان واضح عندي للامانه.
1: ايوه، النتائج اليوم جيل 2008، جيل 2009 الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، الله يديم الافراح علينا. في عندكم حدا توجيهي؟
1: والله عندي ولاد خواتي.
0: ما سمعت.
1: ولاد خواتي فيهم.
0: طب كيف التحضيرات؟
1: والله في تخوف، لانه نتائج توجيهي صارت زي اللي بده يشتري بطيخه. انت ونصيبك. يعني بيروح عليك الولد او البنت، ولا قدمت كويس ممتاز الامور بتفاجئ، ولا الامور جايه نتيجه عكسيه.
0: طب انت مع نظام يعني السنه ولا السنتين؟
1: هي ما فرقت ستي، نظام سنه ولا سنتين، نظام فصل ولا فصلين، يعني بطل التفريق.
0: صح.
1: يعني لو بتقول للطالب تعال كل يوم قدم وحده، يعني الشهر هذا قدم في الوحده هاي، والشهر الجاي زي نظام الجامعه، راح يضلوا يحطوا عقبات وما يعجبهم اللي وضعوا. خلص تعودنا على النقد لأي نظام تربوي بصدر.
0: 100%.
1: الفكرة إن الناس تتقبل الواقع. أنا عدم مؤاخذة مدرس في وزارة التربية والتعليم. حجم المادي، حجم المادي يتناسب تماماً مع المدة، ويتناسب مع متطلبات هذا الجيل وهذا العصر، المحتوى تبع المادة. أنا مش بالضرورة أنا كطالب في مهارات في فنيات، إنه كل وحدة في لها ثقل بالعلامات. فالطالب الذكي يعرف وين الوحدة اللي ركز عليها، وممكن يجي منها كمية أسئلة وما أرهق نفسي في باقي الوحدات.
0: حضرتك أستاذ شو؟
1: أنا إداري، كنت مدرس تربية رياضية، حاليا مساعد مدير.
0: فعلا معك، هي نظام لو اختلفت سنة أو سنتين الدراسة دراسة، بس هي رهبة توجيهي رح تضلها موجودة عندنا طول السنين. الله يسعد صباحك ويديم الأفراح علينا.
1: الرهبة اللي بيعملوها الأهل، الأهل وبعض المعلمين اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا، كل معلم بيحاول يسوق نفسه.
0: الرهبة رهبة.
1: أنا بالفترة السابقة للأمانة، أنا في الجيل الماضي كنت أتبع للأسئلة اللي بيطرحوها المعلمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. قسم بالله ما ولا سؤال من الأسئلة اللي طرحوها على السوشيال ميديا إجا بامتحانات الوزارة، وهي أسئلة كانت تثير الرعب عند الطلاب، لأن الطالب بيشوفها على الفيسبوك أو الانستغرام أو على التيك توك، بتقول لك المعلومة هي، طب أنا وين جات عني؟ بيطلع الكتاب بلاقيها جاي بزاوية ميتة، أو طرف السؤال بتكون طريقة غبية شوي. فما شفنا منه هذا حكي بالتوجيه، الأسئلة كانت واضحة ومباشرة.
0: هم الطلاب كانوا حقل تجارب
1: لكل أستاذ. في التوجيه نعم، لازم يكون في بالامتحانات الثانوي العامة اللي هو الهرم بلوم، لازم يكون عندي أنا جزء من العلامة 20 علامة للطلبة المتميزين.
0: صح.
1: مصبتش أنا أجيب الأسئلة كلها سهلة، لازم يكون في عندي 20 علامة للطلبة المتميزين، هذول ما بيجاوب عليهم إلا الطالب المقتدر.
0: 100%.
1: عشان أنا كمان أخلق فرص عمل للمستقبل والتخصصات الجامعية.
0: صح معك حق، معك حق. الله يديم الأفراح يا رب عينا وينجح كل الطلاب، ويسعد صباحك، وشكرا على هاي المعلومات اللي أعطيتنا إياها. يسعد صباحك.

عم بشوف هلا خبر يا جماعة، تحذير بحكي لك، في صفحات وهمية على التليجرام بتبعت انه اذا انت بدك نتائجك التوجيهي قبل بوقت بس ابعت لي مبلغ مالي وببعث لك النتيجة قبل بوقت. هاي الصفحات موجودة على التليجرام. انا بس اعرف هذا اللي طلع، هاي اللي هو طبعا كذب الموجود، اللي طلع هذا الخبر واللي عم بنصب على الناس وعم بياخذوا فلوس منهم. انت مو حاس بشعور الاهالي، مو حاس بشعور الطلاب، مو عارف الطلاب شو بحسوا، شو هم متوترين وبتعلقوا باي خيط بيجي لهم. فعليا بس تحكي لاي طالب اعطيني مثلا 20 30 دينار بطلع لك نتيجة قبل 3 4 ساعات، رح يدفع الاهالي هكذا. بس انا اللي طلع الخبر الكذب. فعليا انت ما بتحس بشعور الطلاب، ما بتحس بشعور الاهالي، ما بتحس انهم هم اصلا متوترين وفاقدين لا اعصابهم، ما بالك حدا ينصب عليهم يدخل من باب ان انا ممكن اجيب لك النتيجه بس حول لي هاي المبلغ، وهو فعليا كذب. بدي احكي يعني الله يهدي الناس، وفعليا بدنا نوعى اكثر، بدنا نشوف الموضوع السوشيال ميديا من جهه تانية. هذا الاشي عم بيكرهنا بالسوشيال ميديا، هذا الاشي اللي بيخلينا انه احنا نكون ما نفتح صفحات السوشيال ميديا واحنا متوترين. اي حدا بوصله هذا المسج او بيجي هذا اللينك فعلا ما يدخل عليه، ما يحول فلوس، لأنه هذا إشي وهمي وما رح تطلع النتائج إلا من موقع الوزارة وتطبيق سند فقط لا غير. والله يهدي الجميع فعليا، يعني بتمنى إنه ما حدا يحول له مصاري لهلأ.

بدنا نحكي عن موضوع كمان يا جماعة. بعد ما تطلع النتائج أول ساعة ما بعد النتائج هاي بتكون مصيرية، هاي بتحدد مستقبلك، أنت شو بدك تدرس، وين الجامعة، أيام الدوام رح تداوم فيها. حتى الأهالي هيك بخططوا بمستقبلهم، أيام الدوام رح يداوموا فيها ابني. يعني أول ساعة بعد النتائج أنا بحكي لكل طالب اختفي من وجه أهلك، لأنه بهاي الساعة رح يتحدى شو بدك تدرس، حتى لو ما كان بدك هذا التخصص. بعدنا إحنا زي ما بحكوا بمقولة بعدنا بدي ابني يكون مهندس، وابني يكون دكتور، وابني يكون جراح وطبيب أسنان وهيك. أنا بحكي إنه خلي الطلاب يختاروا تخصصاتهم، خلي الطلاب يشوفوا ميولهم لوين رايحة ويختاروها. خلينا نطلع من قوقعة ابني مهندس، أو نحكي حلو المهندس وحلو الدكاترة وإن شاء الله كلهم يدرسوا الأشياء اللي بدهم إياها، بس خلي الأولاد يختاروا. في بكل الجامعات هلأ عم بشوف إنه في اختبار ميول مهني، بروح الطالب بيقدم اختبار بشوف هو ميوله لوين رايحة بدرس هذا التخصص، لأنه فعليا إذا أنت اخترت له تخصص وهو مو حابه أنت ظلمته. خلي الطالب يعرف شو بده، يعرف شو حابب عشان يبدع، لأنه بس نطلع طلاب يروحوا على سوق العمل يكونوا عارفين تخصصهم وفاهمينه 100%، مو دارسينه لأنه أهلهم بده إياهم يدرسوا هذا التخصص. خلينا نكون واعيين أكتر، وخلينا فعليا الطلاب هذا الجيل عارفين شو بدهم، عارفين لوين متجهين، هذا جيل الـ AI، فيعني خليهم هيك يعرفوا، يخليهم هم يختاروا التخصص اللي بدهم إياه. الأهل حلو إنكم تشاركوا بهذا الموضوع، حلو تعطي رأيكم، بس زي ما حكيت خلي اختبار الميول المهني يقدمه الطالب يشوف هو ميوله لوين رايحة، لأنه لازم يبدع بتخصصه.

طبعا هذا التخصص مش كمان الحكي للأهل، الحكي لكل العيلة، لأنه عمك بده تخصص، خالتك بدها تخصص، جارتكم بدها تخصص، جارتكم ممكن تحكي أنه ممكن ما يبدع بهذا التخصص. فتدخلات العائلة كمان بالطالب بموضوع التوجيه بدنا نخففها شوي، خلي الطالب هو يختار، خلي الطالب يعرف وين هو وين رايح، الأهل واجب أنهم يدخلوا.

0: التوجيه. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع. جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
1: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: فعلا هاي الأغنية كتير حلوة يا جماعة، لكل حدا هيك ابنه توجيه أو بنته توجيه حضروا هاي الأغنية.
1: يعني بدأ صراحة بحس زي عن جد أغاني التوجيه رندة كتير غير، كل حدا بتحمس، وزي أغاني عيد الاستقلال مثلا ولا أغاني الأردن ولا الدبكة، دايما حدا الناس بتحمس هاي الأغاني، خصوصا اليوم رندة الكل رح يتجمع يا بعبدون يا بصوفية يا رح نزل على البحر الميت، هاي تجمعات طلاب التوجيه اليوم، وبحس الأهل

0: بطلوا زي زمان كمان رندا، صاروا متساهلين بالعلامات، يعني شو ما
1: متساهلين.
0: جاب المهم ينجح.
1: مش الكل والله يا
0: مش
1: ليان،
0: الكل،
1: مش
0: بس
1: الكل.
0: انه خفت هاي الرهبة انه اذا ما جبت والله لموتك والله نسوي
1: هلا
0: والله
1: في
0: نعمل،
1: اختلاف، في
0: صار
1: اختلاف
0: ألز يعني الموضوع.
1: بتحس ألز طبعا، وفي اختلاف. هلا شوفي، اذا الاهالي كانوا شايفين ابنهم انه هو تعب ودرس طول الليل عم بدرس وفعلا اعطى اكثر ما عنده، شو ما كانت العلامة رح يكون متساهلين معه. بس اذا كان هو ما عم بدرس ويعني ما اعطى مجهود وجاب علامة قليلة، فاكيد رح يزعل ويتضايق ورح يرجع على النظام القديم. انا متأكدة.
0: هاي رندا بحسها بتهدد من هلا.
1: قلت لهم
0: من هلا هي متحمسة للتوجيه يا جماعة. طب خلينا هيك اليوم نسمع كل مسجاتكم، قديش تتوقعوا نتائج التوجيه راح تكون لليوم، وقديش انتم مبسوطين متحمسين متوترين؟ احكوا لنا كيف الجو. بناخذ اتصال.
1: معنا اتصال، اللي هي مؤثرة سوشيال ميديا كفران. ما حلفها الحظ 4 مرات. سعد صباحي كفران.
2: اهلا،
1: كيف الامور؟
2: الحمد لله، كيفكم انتو؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: كفران، كنا عم نحكي عن موضوع التوجيه، قولي لي كم مره ما حالفك الحظ؟
2: انا حملت ماده واحده وعدتها تكميلي.
1: ماده واحده وعدتيها تكميلي،
0: مش 4 مرات يعني؟
2: لا بس مره واحده. طيب لكن في تاريخ يعني عيله عمرها ما رسبت.
0: كمان يعني صارت البهدله بدل البهدله بهدلتين طبعا.
2: ايوه بالضبط، كنت انا اول شخص، اول صدمه بحياتهم.
0: ما شاء الله، اول شخص بيرسب بماده.
2: بالضبط.
0: طب احكي لنا، لما يعني اهلك شافوا النتيجه كيف كانت رده فعلهم؟ عادي هيك مشوا الموضوع على رواق ولا شو الوضع؟
2: شوفي صراحه بالبدايه كان صمت تام واكيد زعل، بس بعدين يعني شافوا رده فعلي وشافوا انه خلاص انا عندي وعي، مقتنعه بالشيء اللي صار وخلاص راضيه فيه.
0: اوكي.
2: يعني بالبدايه بهدلوني اكيد وزعلوا، بس بالنهايه تقبلوا هذا الامر وبالعكس.
0: يعني بالاخر مشت الامور. طب انت هلا ايش بتشتغلي، ايش بتعملي؟
2: انا ان شاء الله كمان 7 ايام بكون خريجه هندسه برمجيات.
0: ما شاء الله.
1: سلام.
0: ما شاء الله عليك. يعني
1: طب شو الحافز اللي خلاك يعطيكي غفران هيك انك تكملي شغل؟
2: شوفي هلا كل انسان بالحياه اكيد مش راح تدخل توجيهي انت هيك من فراغ، اكيد انت حابب تتعلم، حابب تنجز، حابب توصل مكان معين. لما فعليا انت، خلينا نعتبره فشل بس هو فعليا مش فشل، هو خلينا نقول عقبة. كلنا بنمر بعقبات
1: طبعا.
2: مش العقبة انت رح تعتبر حالك فاشل ورح توقف وتحكي خلاص ما حالفني الحظ. بالنهاية احنا رح نكمل، اكيد احنا فيش انسان ما بحب يسعى ويوصل ويعلى.
1: طب شو الرابط العجيب بين الهندسة واي حدا بيعيد توجيهي؟ دايما بنشوف دارس هندسة عايد اكتر من مرة توجيهي.
2: شوفي صراحة ما بعرف، أنا عائلة طبية، أنا أهلي كلهم أطباء، ما بعرف ليش روحت على هندسة، يمكن هاي لعنة.
1: طب مين اختارك التخصص، أنت ولا أهلك؟
2: أنا.
1: أنت طب ما كان لهم تأثير؟ ما إنهم كلهم عائلة طبية.
2: أكيد بابا ساهم بأنه يعني يشور علي، يقول لي أنه هذا التخصص حلو، تكنولوجيا. يس.
0: طب غفران هيك هلا بدنا منك تعطينا هيك كلمة تشجيعية للطلاب التوجيهي اللي هلا اليوم نتائجهم، هيك تروقي أعصابهم تدعي لهم، يعني اللي بيريحك.
2: شوفوا أولا ارخوا أعصابكم، هو لابد من التوتر، وارضوا شو مكانة النتيجة، سواء نجحتوا سواء رسبتوا سواء أكملتوا مادة معينة. هذا كله بيتلخص بس بالرضا، إذا رضيتوا الأمور بعدها بتسلك، الأمور بعدها يعني تمشي
0: مليون بالمية،
2: مش نهاية الطريق أبدا. إذا لا سمح الله أكملت مادة أو رسبت بمادة، مش نهاية الطريق، هاي عقبة، هاي درس كان لازم نتعلم منه
1: 100%.
2: خلينا نشوفه أصلا من زاوية أخرى، أنه ليش ما نعتبره خطأ وقعنا فيه، نعرف شو مواطن الضعف تبعتنا ونحسنها ونعيد عادي. بالنهاية سقطتي مرة
0: بتعيدي مرة
1: معك حقيقي، مش نهاية الدنيا التوجيهي. والله يوفقك يا رب يا غفران، ونشوفك بأعلى المراتب. يسعد صباحك.
2: الله
1: يسعدك
2: يا رب.
1: يعني فعليا ما بنحكي انه دايما ما بنحكي انه توجيه هو آخر الدنيا، ما بنحكي انه اذا الواحد حمل مادة مادتين ورجع عاد كمان انه فاشل. دائما موضوع التوجيه مش إشي أساسي أو مصيري بحياتنا. إذا رسبنا توجيه يا جماعة إحنا أشخاص فاشلين، وإذا نجحنا وجبنا معدل إحنا أشخاص ناجحين. ياما بنشوف شباب وبنات جايبين معدلات بالتوجيه كتير عالية، بس بالحياة العملية ما بيكونوا كتير أكتف، أو بيكونوا فعليا زي ما بيحكوا دراسة أكتر من تطبيق عملي. فدائما مو آخر الدنيا التوجيه، وإن شاء الله ما بحالف الحظ برجع بعيد مرة ومرتين وثلاثة لحد ما ينجح. بطل الأمور صعبة زي زمان، الموضوع هلأ صار أسهل، صار موضوع التوجيه أسلس، ولا شو رأيك أنت؟
0: يعني مليون بالمية والله رندا زي ما أنت حكيتي، بس ما زال يعني رح تضلها الرهبة هاي موجودة
1: طبعا.
0: أمتأكد هلأ ممكن في حالات إغماء أو حالات تعب وحالات
1: توتر.
0: يعني أنت يعني زمان كانت الفجر تطلع النتائج، هلأ العصر، فيعني التوتر زيادة، لسه بتقدر تنامي هلا ما فيش فيها نوم.
1: هلا المواعيد صارت محددة،
0: صارت مختلفة.
1: على الأربعة. أيام توجيهي زمان كان يحكون مثلا على الأربعة يطلعوها 6 الصبح،
0: لا هلا بالضبط على الأربعة.
1: هلا بالضبط على الأربعة.
0: أنت حكيتي شغلة عن هاي صفحات الفيسبوك اللي بتحكي لكم
1: تدفعوا
0: بنطلع لكم النتيجة أو تليجرام كمان. يعني أتوقع إنه مستحيل يكون في طالب بهذا اللي نقدر نحكي بقلة الوعي إنه فعلًا يعمل زي هيك، إلا أقلة يعني.
1: في ناس هيك يعني عم بدفعوا وببعتوا عم بحاولوا فلوس عشان يبعتوا لهم النتيجة. لين هاي الشعور اللي بواصلين للطلاب بالوقت الحالي،
0: إنه أنا بعمل أي شيء،
1: متعلقين بأي خيط، أي خيط أو أي مسج ممكن يجيهم يحكي لك إحنا منطلع زي موضوع الأسئلة التوجيه اللي كانوا يبيعوهم على التليجرام. فالموضوع يعني إلا ما في ناس، إلا كمان أهالي. يعني الأهالي موضوعهم أكثر من الطلاب، ممكن أم أب يحاولوا، الأب يعني بشوف مش كتير يعني بكون ما أخذ ومعطي بهاي الأمور، بس الأم أنا متأكدة بتحول، يعني في منهم بيحاولوا
0: الأم بتعملها. طب خلينا نشوف على الواتساب على 0784-463-31 شو وصل. عنا أحمد السعدي بحكي سعد صباحكم، أنا إن شاء الله اليوم معدلي فوق 90، وإذا كان فوق 90 لكم أحلى حلوان.
1: هاي وصلنا حلوانات كتير إحنا يعني.
0: هيني بحكي من الآن. أوكي، مهند خليلي بيحكي مش مهم المعدل، المهم أنت شو بدك تصير بعد التوجيه، ما أنت لازم تنجح يا، بس إحنا بدناش معدل، إحنا الفكرة تنجح وخلص، الأمور بعدها ماشي.
1: لا، بدنا معدل ونجاح
0: مثلاً.
1: بس يعني إذا ما ضبطت خلص
0: شو الواحد بده يعمل. أوكي، عنا أحمد، إيش؟ أحمد أيوب، يسعد صباحك يا أحمد. أحمد بحكي أنا اليوم متوقع أنه أبوي ينيمني بالبرندة ينيمني عند دار عمتي، بس المهم انه الله يستر من اللي راح يصير.
1: تعالي
0: ان شاء الله
1: احمد، الاذاعه مفتوحه، تعال باي وقت
0: ان شاء الله.
1: الشباب موجودين.
0: ان شاء الله يا احمد امورك بتسلك، وان شاء الله الامور تكون سهله. واليوم هيك بدي اياكم تولعوا الشوارع، بدي كل الناس تسمع اصواتكم، سواء زبطت ما زبطت انبسطوا وعدوا على اليوم على خير. ومش رح ننصح الاهل، لانه قد ما نصحناهم
1: رح يسمعونا
0: يعني على الفاضي، بس اهم إشي ما توصل مرحله لجلطه وسكته بعيد الشغل، عشان هيك موضوع، لانه يومه بعدي يا جماعه، كلها ورقه.
1: معك حق، انا دائما بدي احكي الاهل كون مع ابنك، ما تكون ضده، كون مع ابنك، لانه ابنك انت هو يعني فعليا سند، يعني انت بتكون سند له، انت بتخفف عليه. فبدي احكي لك كون مع ابنك وما تزيد الحمل عليه، حمل مادته مش اخر الدنيا. وبدنا ننتبه كمان على موضوع المخالفات، ما نعمل إشي مخالف. بقول لي ضياء طلع من السيارات فعليها مخالفه،
0: كل سنة هيك بيصير، وكل سنة بيطلع من السيارات.
1: قلت له طب الجاي 99.9 بخلفه،
0: هذا لازم يحمل السيارة على راسه عادي، ما عندهش مشكلة. يا جماعة رح زي ما كنا عم نحكي كمان هلأ رندا، إنه عسيرة المخالفات وعسيرة الناس تطلع من السيارات. هلأ أنا بشوف إنه من حقهم، إحنا ما بنشجع، بس من حقهم ينبسطوا، من حقهم يطلعوا، بس في سيارات بتكون كتير مسرعة وبكونوا طالعين من الشباك، هاي لحالها مصيبة يعني. بس أنا شفت السنة الماضية واحد تخرج وجاب معدل أتوقع 66، بس قد ما أصحابه يعني انبسطوا له، هم من جماعة الأثرياء، فعملين له زفة بالسيارات، في لامبورغيني وفي مرسيدس وام 2 وام ام 6 وام فش ام 6 بعرف ام 5 إلى آخره، يعني مش مخليين ولا سيارة وعملين زفة كتير كبيرة، فما بالك هذا لو جاب معدل أعلى. فحلوة لمت الأصحاب بهاي الشغلة
1: طبعاً.
0: بس أهم إشي كمان ما تدخل الغيرة بينهم، يعني في كتير ناس مثلا وقت التوجيه بتنسى معدلها، بتنسى شهادتها، بتنسى
1: بتروح على شهادة غيرها.
0: طب انت قديش جبت؟ طب كيف هيك جبت؟ طب انت حكيت لي مو مزبط. يعني انا شفت تنتين مرة فعلا رندو يعني تخانقوا مع بعض، لانه بتحكي لها انا جبت بالتاريخ، انا لما طلعت من الامتحان بتحكي لها انا خبصت، وقت العلامة طلعت هي جايبة اعلى منها، خانة بتقولها انت ليه منافقة، انت ليه ما بتحكي لي انك هيك جبتي، زي كأنها ولي امرها وبتبهدلها، ليش ما حكت لها؟ فبتصير هيك مواقف كمان بين الناس.
1: طبعا كمان في جزء ثاني اللي هي بتكون صاحب المحفزة اللي هي بتحكي لك بدنا ننجح مع بعض، بدنا نجيب معدل مع بعض، ندخل على الجامعة مع بعض، ندرس هذا التخصص مع بعض. فجزء من الصحبات بيكون بيغار وبيحسد، وجزء من ثاني بيكون محفز لك. دائما بنحكي الصاحب صاحب شو ما كان، على الخير او على الشر.
0: مليون بالمية. طب هيك ضياء، احنا بدنا نسمع اغنيه للتوجيه كمان، يعني نفرفش معاهم يعني كمان.
1: بده خلينا اغنيه نسمعها بشكل اطول. فعم نحكي عن موضوع كمان لينا، موضوع الكنافه. يعني في اهالي موصلين على الكنافه، ابو عون حكى معنا بقول وصلت على الكنافه من زمان. ففي اهالي بيحضروا موضوع التحلايه ما بعد النتائج.
0: فتحت نفسي على فكره على موضوع الكنافه صراحه. يعني اليوم انا بحس يوم الكنافه العالمي، الكل رح يجيب كنافه، وانا لهلا قلت لك قصه الكنافه وما بنساها.
1: وانا وصلني مسج هلا،
0: ايش
1: بدنا نوصي فلافل نجيب لك. لازم نحكي لهم اليوم عن جروب الاكل بالشغل.
0: احنا عندنا جروب اكل بالشغل بسم الله ما شاء الله، بتعطيهم 33 ثانيه بيكونوا نصفين الطاوله زي ما هي. يعني مره انا ورندا قلنا بنروح قبل الفاصل نرجع لبعد الفاصل، لانهم ايش مخربين الدنيا. عادي مخلصينها بس صحه وعافيه، صحه وعافيه شباب.
1: واي حدا حاب يعمل دايت، ضياء اذا حاب تطلع تعمل دايت اطلع من الجروب، لان الجروب هذا مصيبه صراحه. انا خلص بطلت افتحه، انا بطلت افتحه.
0: بطلت له اصلا، مش مدخليني على جروب كمان.
1: طب احكي لك شغله،
0: اكيد طلع غير
1: عن موضوع التوجيه. هذيك المره مروحه انا بالبيت قاعده، فشفتهم عم ببعثوا انه كل واحد قد ايه عليه، فصابني فضولهم شو اكلوا. فرميت عليهم شو اكلتوا.
0: انه فعلا ايش علي مثلا. مهم يا جماعة، احنا
1: فتحنا نفسك على موضوع الكنافة.
0: انا صراحة فعلا فتحت نفسي على موضوع الكنافة، وكمان بحس انه بس تسمع قصص التوجيه هيك بترجع لك هاي الفلاش باك، انه يلا بتتذكري ايام زمان، بتتذكري لما درسنا، بتتذكري لما عملنا. عن جد هي ايام فعلا بتوتر وايام صعبة، وبتحسيها انه في ناس جد بتاخد مع التوجيه زي الرخصة 6 و7 و8 مرات.
1: الله يعينهم صراحة.
0: يعني في طلاب جامعة بعرفهم اعمارهم وصلت 30 تقريبا، هم سنة ثالثة ورابعة، يعني طولوا كتير بالتوجيه، أخذ معهم سنوات. بس أنا بحب فكرة الاستمرارية. يعني كتير في ناس بتفشل، كتير في ناس بتوقع،
1: بتحكي
0: أنا أموري خربت، أنا إيش رح أعمل، أنا إيش رح أسوي. بس فكرة الاستمرارية رندا كتير صعبة. يعني أنا أستمر رغم أن أنا تعبان، أستمر رغم أن أنا فشلت، أستمر رغم أن أنا ما عندي أي شيء أتعلق فيه. هاي بحس أصعب إشي، لأنه أغلب الناس بتختار دائما الطريق السهل، بتحس أن أمورها تعكرت، أمورها خربت، بتحكي لا خليني أكتئب، خليني ما أعرف أنام، خليني أترك الشغل، خليني أترك التوجيه، خليني ما أدرس، خليني أهجم على الناس. لا، فكرة الاستمرارية أنه أنا شو ما صار بدي أكمل صراحة.
1: هي الاستمرارية دائما ما بحكي لك ما تقطع الإشي استمر فيه، ما تكملي أي إشي استمر فيه. فعليا هو موضوع الاستمرارية أصعب من أي موضوع تاني، نحكي حتى على أي موضوع بحياتنا يعني نستمر فيه هذا إشي كتير صعب. كمان خلينا نحكي عن موضوع أنه نسبة البنات بالنجاح أعلى من نسبة الشباب. لين ليه؟
0: ليه
1: برأيك ليه؟
0: يعني البنات بحسهم منظمات أكتر ممكن.
1: هلا شوفي، هلا في شباب،
0: حسيتها نكتة من ضحكتك، بدك تحكي لي نكتة.
1: نسبة النجاح فعليا البنات بيكون أعلى من نسبة الشباب، ودائما الأمهات والآباء الأهالي بيكون رافعين سقف آمالهم بالبنات أكتر من الشباب. مع إنه في شباب شاطرين وبيجيبوا معدلات عالية، بس البنت دائما بيحكوا لك البنت أشطر. البنت بدها هدف تركز عليه، بتكون عارفة شو بدها، بدها تنجح، بدها تنجح تدخل جامعة، تشتغل، تجيب سيارة، هاي هدفها. أما الشاب بيكون متوزع أكتر، يعني في عنده توزيع بتفكيره أكتر، ما بقدر يسيطر عليه إنه هو قاعد دائما بالبيت. الشباب بتعرفيهم أغلبيتهم بيطلعوا مع بعض وبسهروا وروحوا يلعبوا كرة، بيلعبوا بلايستيشن، بس البنت دائما وجودها بالبيت.
0: صح.
1: فموضوع إنه هو إنه نحصرها بالبيت إشي كتير سهل، موضوع إنه نقعدها بالبيت سهل أكتر من الشاب. فعشان هيك موضوع الدراسة عند البنات التزام أكتر.
0: نحصر البنت قصدك بالبيت، قصدك إنه هي بتقعد في البيت أكتر من الشاب.
1: أوكي.
0: يعني أحكي لك شغلة رندا كمان على سيرة هذا الموضوع. أغلب طلاب التوجيه إذا بتحضر الفيديوهات اللي احنا بنشوفها، بتشوفي انه البنات بيطلعوا ناقصين علامتين ثلاثه، بصيروا عيطوا وخبطوا راسهم بالحيطان، واحنا امورنا خربت والامتحان ضربونا فيه. بينما الشباب لو ناقصين مليون علامه بيحكوا الامور تمام، بس والله الامتحان ما كان سهل. فما عندهم كميه الحساسيه العاليه الموجوده عند البنات، مش لانه هذا الاشي الصح او هذا الاشي الغلط، بس هيك طبيعه البنت بتكبر الموضوع. يعني نادرا ما تلاقي بنت طالع امتحان التوجيه ما بتعيط او مو زعلانه، بس خير تلاقي شاب طالع، الشاب اول شغله بفكر فيها سوري يعني وين السيجارة الإلكترونية تبعتي، بدي روح ورا المدرسة. هاي أغلب
1: مش كلهم، مش كلهم طبعاً.
0: تاني فئة اللي هو شو بدي أحكي لأبوي إنه أنا خبصت ولا رسبت ولا عملت. أما ثالث فئة هذا النيرد اللي كتير شاطر، اللي بتلاقي حواليه بكون واحد كتير مرتب وشاطر ونيرد ولابس نظراته، في حواليه 6 تعون مشاكل وتعون مصايب وتعون قصص ومصاحبينه بس عشان يساعدهم وينقلهم ومش أكيد ما بيغششهم بالتوجيه بس يحل لهم أمورهم. هذا أكيد ممكن مرت عليك هاي البنت في حياتك, أشطر واحدة بالصف الكل حواليها بس وقت الدراسة.
1: فعلا في أنا فعلا كان في بنت بصف لي أشطر واحدة بالصف وفعليا هي كانت الأولى بس هلأ مو ناجحة بحياتها العملية.
0: عن جد؟
1: يعني هي بتشتغل
0: مش شرط
1: بتشتغل وبتترك بتشتغل وبتترك. هي كانت الاولى يعني موجوده بالصف وانا بحب اتابعها اشوفها وصلت لان هي فعلا بتعرفي واحنا صغار بنشوف النيرد هذا اشطر واحد بنضل مركزين معه شو بيعمل بحياته. فانا عم بطلع عليها هي مو شخص ناجح بحياتها العمليه هي اكاديميه اكثر.
0: صح انا بتذكر هاي الشغله كمان. كان في عندنا واحده كتير شاطره ايام المدرسه دائما معدلها عالي بس وقت التوجيهي كل ما تطلع من امتحان وزاري بتعيط وانا بضحك. طب هي بتعيط وأنا بضحك فحسيت في لاج إنه كيف هي بتعيط وأنا بضحك. طلعت الأمور إنه هي حدا كتير حساس يعني صار أنا ما بتشمت والله بس جابت علامة كتير قليلة مع إنه هي طول المدرسة كتير شاطرة فهمتي. فإنه ما بدنا نحكم الموضوع أو نحصره بموضوع إنه إذا أنا معدلي كان واطي معناته ما بقدر أضبط بالتوجيه
1: حدد مصيرك
0: أو العكس. هي فكرة التوجيه كيف أنا أكون رايق مركز بمادتي مش فكرة إنه أنا أدرس 12 ساعة ممكن تنجز كل اللي ببالك بساعتين بس كوني مركز. يعني هدول 12 ساعة بتعرفي ليه تليفون بيمشي بده ياكل بده يتمدد ويصحى ويرجع
1: طبعا نام. هلا الخوف يخرب كل شيء لين ياما كان في طلاب من الاوائل فعليا من كتر ما هم خايفين ما يقدروا يحلوا ما يقدروا يكونوا قادرين انهم هم يسيطروا على حالهم داخل الامتحان. صح. فيجيبوا معدلات كتير قليله. كمان خلينا نحكي عن نسب التوجيهي ب 2024 كان نسبه النجاح يا جماعه 63.1 نسبه التوجيهي ب 2025 كان 62.5 هلا شو بتتوقع تكون النسبه ب 2026
0: قديش كانت ب 2025
1: ب 2024 63 بالمية ب 2025 62%
0: نفس الشيء خليها 64 لا يونك
1: يعني انا ان شاء الله 90%
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله الكل ينجح يا رب وما يضيع تعب حدا. طبعا احنا مكملين معكم باجواء التوجيهي وهاي الاجواء الحماسيه بس بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج
5: لا
4: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التوجيه اليوم. مديرية الأمن العام تقول إنها ستستخدم طائرات درونز لرصد التجاوزات خلال احتفالات التوجيه. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. سلطة وادي الأردن تقول إن استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتعامل مع طهران بهدوء وإن الحصار الأمريكي على إيران فاقم الأزمة الاقتصادية. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
7: 0 6 5 8 7 100.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم. هيك وصلتنا اليوم مسجات كثير حلوه صراحه على الناس، كثير متحمسين لنتائج اليوم، والكل ما شاء الله عزمنا. انا عارف الساعه 4 رح تختفوا وما حد حيرن علينا. ها الساعه 4 مش ترن على رقم الاذاعه، بتبعتوا لنا. احنا جاهزين وقاعدين ومتحمسين صراحه اليوم. صراحه انا
1: عندي اليوم كثير، احنا جاهزين.
0: احنا اليوم عندنا يمكن 4-5 حفلات اتوقع، لانه في عندنا كثير طلاب توجيهي بالعائله، وما شاء الله كل ما شاء الله كلاتهم شاطرين. يعني اخوانهم دائما معدلهم فوق 90. بقولهم انه انتم ما في ليه حاطين على درجه معينه؟ يعني ليه مثلا بسم الله ما شاء الله بس ما حد بيجيب 87-86، دائما فوق 90. فبتحسي موضوعهم غريب، حتى اشكالهم بتحسيهم كثير دارسين.
1: يعني هيك الدارسين ببينوا، النيردات ببينوا،
0: صح ولا لا؟
1: والله ببينوا للامانه. انت رح تروح على 4 اليوم؟
0: يعني دلح قد ما بنقدر صراحه نشاركهم فرحتهم. يعني بحس هاي أجواء حلوة. يعني
1: هو في الأجواء حلوة، في أجواء كمان الحفلات، بين حفلات الشباب وحفلات البنات بالتوجيه يا جماعة تختلف اختلافا تاما. البنات هي بتلاقيها بتدور لها على مزرعة، على قاعة، على فندق مرتب كتير، لازم يكون في شركات تنظيم للحفلة، الفستانها من مكان ومبلغ وقدره. الصالون كمان لازم تروح صالون كتير مرتب وكتير فخم، لازم تعمل توزيعات كتير مرتبة بالبوفيه. البنت هيك
0: حسب هيك وهيك كمان
1: فعلا. في بنات بهتم مو ما بعمل حفلات، وفي بنات هيك لازم يكون أغلبية الحفلات بتكون بنك أو بيبي بنك، لازم هيك وفستانها يكون بيبي بنك، والبنت كتير بتهتم بالأدق التفاصيل. أما الشاب يا سيد العزيز، الشاب عنده حفلة هي موجودة، الصوام موجود على باب البيت،
0: صح.
1: الشباب موجودين بدبكوا تمام، ممكن إذا ها كتير مبسوط ممكن يجيب مطرب،
0: صح.
1: هذا أكتر إشي. وغير هيك كمان لين الكنافة تبعون الكنافة موجودين، وبيبسي وخاصة الحفلة،
0: صح.
1: وبيلبس أي إشي، قميص أبيض وبنطلون عادي وجينز،
0: ما بيركز إيش اللي
1: ما بيهتم،
0: ما بيركز.
1: أما البنت بتلاقيها بتحضر من قبل النتائج المكان، بتروح تشوفه، ولازم يكون فعليا الفستان نفس لون
0: الثيم تبع
1: الحفلة. فيعني إحنا البنات ما إنحل يا جماعة، من هيك من دقب أقل التفاصيل. بس الشباب أنا بهنيهم على هذا الإشي، ولا ميكب ولا إشي، يعني بغسل وجههم بطلعوا. ممكن ها إذا بدين بسط كتير يروح على الحلاق يعملوا فرق.
0: لا احكي لك شغله، يعني انا ممكن اكثر حفله توجيهي شفتها الشاب عاملها وحاطط صورته بس وحاطط معدله
1: 100%.
0: هذا كبيرها. بس احنا البنات مثلا بتلاحظي سواء شو ما كان الوضع، شو ما كانت الامور، مثلا الحفلات لازم يكون فيها بوفيه اكل طويل عريض،
1: لازم
0: نركز على الامور. برن على البنات وحده وحده، برن على الامهات وحده وحده، حتى صيغه الام، طريقه الام بالحكي، بنتي جابت 99 وبدي اعمل لها حفله
1: بستاهل.
0: مثلا زي هيك. اما فكره الشباب ليش حلوه، انا بحسها لأن الشاب ما بعد بيرنر على أصحابه بقول لهم تعالوا،
1: خلص بحط الحفلة وبيجي.
0: خلص هو بحط الحفلة وتعالوا، بدنا ننبسط، بدنا نعمل، بدنا نسوي. وبتلاقيهم كلاتهم مبسوطين ومرتاحين، وصاري بجيب كنافة، إذا بدها تطير بجيب منسف. أما إحنا البوفيه وين مكان البوفيه. لو بدهم تعمل حفلة بخيمة بتلاقيها عاملة
1: بوفيه،
0: ما بتقدر صراحة. بوفيه
1: أكل وبوفيه حلو، يعني يختلف.
0: دائما حفلات الشباب بتفوز،
1: حفلات الشباب بتفوز، حفلات البنات كمان بتفوز بالترتيب والأناقة والتفاصيل اللي كتير حلوة، وحفلات الشباب بتفوز بأنها هي طلعة من القلب بدون أي ترتيب، بدون أي شيء، بس جايين ينبسطوا للشاب. واسمعي ما عندهم هذا الموضوع، البنات اللي هي تطلع شو لابسة، شوف شو عملت، شوف شو سوت، حفلتها حلوة حفلتها مش حلوة. هذا الإشي موجود فعليا فرق. النقطة يا جماعة فعلا ضياء ذكرنا بنقطة، لنقطة الشاب غير نقطة البنت
0: طبعا،
1: عشان نكون واضحين يا جماعه. نقطه التوجيه هلا بطل عنا من الواجبات، هذا اساسيات. لازم انت زمان كان الواحد ينقط، عشان ما بدي احكي نقط بس هلا بيعلقوا علي،
0: ينقط.
1: زمان الواحد كان ينقط عشان هو حاب ينقط لقدامه. الشاب ينقطه قد ما بده، والبنت تنقطه كمان قد ما بدك. بس هلا صار موضوع عندنا برستيج، نقطه التوجيه برستيج. انت على قد برستيجك بتنقط. الشاب لازم 100، البنت 200. التفاصيل هاي الموضوع لنقوط، بطل موضوع العشر دانير والخمس دانير يزبط معهم هدول الأيام. هذا الجيل،
0: الله أكبر،
1: هذا الجيل ما بزبط معه.
0: إحنا
1: اسمع، هذا الجيل ما بزبط معه 10 و5. زمان كان يحط الخمس دانير بإيدان الناجح وخلاص أمور تمام. هلأ هذا ما بزبط معه. الشاب بده 100، البنت بدها 100، بده 200، تليفون الفلاني، السفرة الفلانية، العطر الفلاني، الساعة، المبلغ وقدره. بطل يرضيهم زي أيام زمان. حتى أنت كغريب بدك تنقط حدا من قرايبك، حدا قريب عليك، بطل العشرين دينار والعشر دينار يزبط معهم. أقل من 50 بقولك هذا ما نقطني.
0: طب معناته هذا سؤالنا لليوم، نسألهم اليوم قديش بدكم تنقطوا، كم كان نقطكم أيام التوجيه، يعني قديش تنقطوا أيام التوجيه. بدي أسمع كل مسجاتكم واتصالاتكم على 0784631. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد. أهلين، كيفك يا
0: أهلا وسهلا،
2: مين معي؟
0: أنا لين وهي رندا جنبي.
1: سعد صباحك.
2: سعد صباحك يا حبيبتي، إن شاء الله بخير. اشتقت لكم والله كثير كثير كثير
0: حبيبة قلبنا. حبيبتي أكثر. طمنينا يا أمل، شو الوضع عندكم؟
2: والله أنا عندي أحفادي إن شاء الله، بس أنا بإربدهم بعمان.
0: أحفادك بتوجيهي هلأ؟
2: إن شاء الله.
0: طب رح تعمل حفل بإربد ولا بعمان؟
2: لا أكيد حيعملوها عندهم بعمان.
0: ورح تنزل أنت على عمان؟
2: أنا موجودي بس والله تعباني، مش قادرة أوصلهم.
0: يا حبيبتي أعطيكي ألف عافية، خلص أنا باجي باخدك مش مشكلة.
2: حبيبتي الله يرضى عليك.
0: طب هم ما شاء الله اثنين يعني ولا واحد ولا كم حدا؟
2: لا عندي ولدين، كل واحد عنده ولد.
0: والتنين توجيهي
2: 2008 و2009.
0: طب قديش بدك تنقطيهم؟ غششين يا الله.
2: والله صراحة شو بدي أحكي لك، يعني أنا وضعي على الله، يعني حاطة بالي في كل واحد حتضطروا أني نتعطر معهم 10 دنيا.
0: والله إشي ممتاز. صراحة
1: الله يديم المحبة يا رب والأفراح وتفرح.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب ويسعد صباحك يا عمو
2: الغالي. الله يبيض وجهنا يا رب. آمين يا رب. والله من الفجر وأنا أصلي وأدعي لهم إن شاء الله يا رب، الله يبيض وجه أبوهم يا رب إن شاء الله يا رب.
1: الله بينجحهم وبضيع لهم تعب. يسعد صباحك يا أمل.
2: إن شاء الله حبيبتي، الله يرضى عليك إن شاء الله.
0: يعني بتنقطهم 10 هي حكت لك، بقول لك احنا يعني لسه ما زلنا الى الان.
1: لا لا لا في هذا الجيل لا. هذا الجيل لا يا جماعه ما برضى.
0: اوكي هذا الجيل لا يقتنع،
1: ما برضي.
0: هو ما بيرضي، بس يعني بصراحه على الاوضاع اللي انا بشوفها فعلا نعمه. انا في حفله ماشي. في حفله سوري يعني شكتها صاحبتي عم تحكي لي على قصه انه وقت تخريجها التوجيهي شكله الناس مش كلها معها يعني، فمعطينها المصاري بظرف. فبتحكي لي انا من بين يمكن 65 ظرف في 25 ظرف فاضي. معطينه منظر، فهمت كيف؟ انهم بدهم يبين انهم هم دفعوا بس بنفس الوقت او هم نقطوا بس مستحيين. فتخيل قديش ممكن الموقف محرج وبدايه ومش حلو. خلص يعني انت ما معك، ما في داعي، انت مش مجبور. يعني الناس يعني الخريج او العروس او العريس او الاخري مش كتير مركز مين نقط ومين ما نقط، بس بصراحه بعتبرها حركه ذكاء. يعني شو
1: حركه خطرين. ذكاء. بس شوف نرجع للواقع اللي هو نفسه، اللي هو الواحد عم بيقدر ينقط باسمه 5 أو 10 دنانير زي ايام زمان، صدقي انه بتحسي انه كان حط بالمغلف 10 دنانير. بس لانه احنا بطل موضوع الانقوط عندنا زي زمان، موضوع الانقوط بطل يصفي بعض 5 و10 دنانير، فصار الواحد يحط ظرف فاضي عشان يكمل اجواء انه هو نقص. لانه فعليا انت كلين مثلا بتقدر تحطي اسمك كلين وتعطي واحد 5 دنانير؟
0: لا،
1: تعطي ظرف فاضي
0: مثلا.
1: ها شفتي؟ صح. يعني نرجع لنفس الشيء، انه هلا بطل الموضوع يرضيهم 5 و10 دنانير للشباب، وبتستحي انت اصلا تحطي 5 و10 دنانير، اقل شيء بدك تحطي 50 دينار.
0: ما هي
1: الله يعين الناس اللي هو قرايبه مثلا في 5 6 بينقطهم 50 50 50، راح الراتب والراتب اللي بعده. فنكون يا جماعه هيك نحن على بنقطه، يعني 10 منيحه و20 منيحه، ما في داعي للخمسينات.
0: والله انه معك حق. احكيك شغله، حتى هلا هون بعت لي محمد الضميري انه احنا الشباب نتنقط اكثر بكثير
1: من البنات،
0: لانه احنا حفلاتنا بتكون اكبر وفيها ناس اكثر. بس انت موضوع الظرف هذا اتوقع صار مع كل خريج. هو بصير يا جماعه، بس انا احيانا بحط لهم اعذار، هدول الناس بحط لهم اعذار انه بيكون ما بدهم ينحرجوا، ما بدهم ينحطوا بموقف سيء، وبنفس الوقت خلص صار في معهم ظرف انه انا لازم انه انا نقط. بس بحطوا 5 يا جماعه ولا تحطوا اسمكم عادي، بس
1: فعلا حطوا 10 حطوا 20،
0: حطي مبلغ قليل مش شرط يعني، بس ما تحطوا اسمكم، بس مش لدرجه انه انا مثلا اعطي الظرف فاضي بحسها لا مش حلوه. يعني في ناس بعده اذا العرسان سوري بيبنوا فكره شهر العسل على الظرف. بتخيل انا مروحه قاعد فيهم الاقي لا في الشهر عسل.
1: دائما فعلا معك حق 100%. دائما العرسان بيكونوا يعني بيحكوا احنا بدنا نسافر بنقطنا، بس يطلع النقط قال لي شو بصير يحكي، كنت ظنه خاف ظني،
0: بدنا نعبي الثلاجه بنقطنا.
1: على الفاضي بدي اسد الديون من النقط، بدي اطلع شهر عسل من النقط، بدي اكمل اموري البيت من النقط. فموضوع النقط هو إشي اساسي، لانه هم مالين بيكونوا عارفين هم شو مقدمين للناس. لانه فعليا الناس حتى لو هلا التغى موضوع دفتر النقط وبطل الناس تسجل انه شو نقطت وشو ما نقطت، بس انه بيعرفوا انه هذا كم نقطني لازم ارد له اياه، خصوصا الشباب. الشباب لازم يردوا نفس القيمه واكثر، بس البنات عادي ما بتفرق عندهم.
0: والله بحسها عن جد فكره النقط مستفزه صراحه. ليش؟ فكري فيها، مش انه مستفزه، بس انه تخيلي انت مثلا نقطتي هاد وهاد وهداك، تمام؟
1: اوكي.
0: ورجعت مصاريك يعني زي ما انت مثلا تنقطي بترجع بتدفعيهم
1: زي موضوع العيدية.
0: فانا شو عندي فكرة بحكي لهم انه خلص انتوا تنقطوا سافروا اطلعوا برا البلد عيشوا خلص المناسبات تبعت الناس وارجعوا بتكون مثلا امور ماشية.
1: نسيوا لا ما بضبط
0: على الخليلي بس يفكر
1: يا حبيبي تفكير
0: الخليلي بس يفكر يا جماعة.
1: لا هلا الواجب واجب يعني اي حدا قدم لي واجبه بدي ارد يعني بدي ارد واجب نفس المبلغ واكثر. وفي ناس لين حتى بقول لك ما يعني بيزيدوا المبلغ خصوصا الشباب ينقطني 100 بنقطه 50 منقطني 20 بنقطه 50 فهمتي كيف بيزيدوا المبلغ. اما البنات ما بتفرق عندهم شو مكان ما حب تنقط او ممكن تجيب هديه والامور تمشي.
0: بس في شغله انا صرت انتبه عليها وجديد وبحسها كتير حلوه. يعني زمان بالاعراس كان الام والاب بنقطوا العريس والعروس اما هلا من جديد عم بشوف حتى البنات الصغار يعني بنات عمرهم 17 18 20 بنقطوا صحباتهم. يعني انا صاحبتي عروس عم بنقط هذا المنظر صار انا ما كنت اشوفه زمان جد ما بعرف انت كنت شفتيه بس انا زمان كنت اشوف بس الاهالي بنقطوا العرسان اما البنات الصغار او الشباب الصغار بنقطوا ما عمرهاش مرت
1: عليه. احنا كلنا بنعرف انه الاب بيجيب مثلا اذا كانت البنت عروس الاب بيجيب هدايا لكل اخوانها حتى لو كانوا صغار. حتى لو اخوها مثلا لسه عمره 15 16 يعني بيجيب له ذهب طبعا
0: أوكي.
1: بيجيب له ذهب وبلبسها هذا موجود دائما من زمان دي انه الاخ لازم ينقطوا اخته. اما الصحبات انا ما عمري شفت صراحه انه هي صغار عم بنقطوها بس الاخوان لازم ينقطوها الاب بيجيب لكل عيله عشان يلبسها حتى بيجيب للام عشان تلبس بنته. فموضوع النقوط حلو يا جماعه وموضوع الاعراس كمان حلو بس انا بحس نفس الشيء النقوط يعني بدك تقدمه بدك ترجع تاخده فيعني بدنا نحس ببعض. حتى لو حدا نقطك 10 20 ما تزعل منه هاي الاوضاع الماليه تبعته ويمكن اكثر من خريج موجود يعني بنفس العيله وبدي نقطهم كلهم فبدها تكون امورنا اسلس واحسن
0: مليون بالمية.
1: يعني حركاتك غريبه يعني ايش في
0: لا ولا شيء عطشت يعني اكيد لسه هيك مكملين معكم. خلينا مع بعض هيك نسمع هيك اغنيه خفيفه لطيفه وضياء هيك ترجع لنا الاجواء القديمه
1: بعد اذنك. انا بحب هاي الاغنيه

0: كمان بدنا نسأل كل حدا اللي عم بسمعنا هلا وكل حدا عم بشوفنا، قديش ناوي تنقط؟ تنقط؟ هي والله كلمة تنقط ما هي اسمها. قديش ناوي تنقط؟ قديش ناوي تنقط؟ وكم اجاك نقوط بالتوجيهي؟ وكم واحد عندكم بالعيلة ناوي تنقطه؟
1: هي سليمان زي ما انت حي... على على طبعا على, على شو؟ على وين؟
0: 0784 463 31 بعتونا عن طريق الواتساب او عن طريق اتصال.
1: هي سليمان يونس
0: يونس
1: سليمان يونس بيحكي يسعد صباحكم، انا بحس الموضوع النقوط هو افشل مشروع بالعالم، لان انت بتنقط ويرجع لك نقوطك وكل شيء على الفاضي، وفي ناس بتنقطها 50 بترجع لك 10، هدول بحياتي ما حسامحهم. يعني ايش منه كمان ما اعطيك 50 ترجع له 10،
0: رجع له 20 30
1: مثلا. اوكي يوسف الحواري كمان بحكي انا تنقطت 10 دنانير اول يوم بالتوجيهي، وثاني يوم فجاه كل المصاري اجت، الحمد لله جمعت 120 دينار. انا حسيتها لما حكى لي ثاني يوم قلت خلص وعدت فتحت شركة قبل. اوكي ماسا بتحكي صباح الخير، انا ما تنقطت بس بابا اشترى لي طقم ذهب.
0: يا سلام والله هلا حقيقي. عم بتشوفي هلا الواعد ابنه بالسيارات، يعني انا عم بشوف قبل فتره كنت اشوفه على السوشيال ميديا انه هو والد يعني اب واعد ابنه ببي ام دبليو اذا نجح بالتوجيه سنتها، يعني
1: حسب شنو نوع البي ام
0: يعني اكثر من
1: سنتها.
0: فيعني الله يخلينا ابهاتنا ابهاتكم يا جماعه، والله يخليكم امهاتكم، ان شاء الله يا رب انه تفرحوا باولادكم وما يضيع لهم تعب، ودائما يا رب يا رب انا بحكي يا رب الاهالي ما ينخذلوا، ويا رب انه فعليا ينجحهم ويدخل الفرحه كل بيت اردني اليوم، وتنبسطوا بالنتائج ويجيبوا معدلات كتير عاليه، لانه بدنا ننبسط فعليا، بدنا نشوف بدنا نمر عند تبعوني الحلويات تكون الدور لبرا، بدنا نسمع اغاني طالعه بكل الشارع، بدنا نشوفكم مبسوطين وعم بتزمروا بالشوارع، بدنا يكون هيك الفرحه اليوم موجوده بكل بيت اردني، ويا رب ما يجيب الزعل ولا يخذل الام ولا يزعل ام ولا يزعل طالب، ما يضيع لهم تعب
1: ان شاء الله يا رب. يا رب الله يسمع منك الدعوات الحلوه والله يا رندا صراحه. اعطينا
0: من قلب الحدث
1: جميله،
0: من قلب الحدث انا بقول لك من قلب الحدث احنا يعني عايشين بتوتر التوجيه، يعني جروب العيله بده يفقع يعني مش طبيعي. طبعا احنا مكبلين معك بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
10: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صراحة ضياء أنت لازم خلال فترة التوجيه تستغلها استغلال كامل, إنه أنت تمسك الدي جي على مستوى المملكة وتقعد أنت إيش تستلم الأمور والهندسة الصوتية وتفرح الشعب الأردني.
1: والله أغنية حلوة ضياء,
0: مش طبيعي صراحة, بخترع لك أغاني من تحت الأرض, بسم الله ما شاء الله. يعني ضياء مبدع أستاذ, هذا أول إشي. الصبح ما صبحت عليك, وحواري كمان يسعد صباحك مع إنه أنا حرداني منك.
1: جايب سندويشات اليوم؟
0: لا أعوذ بالله.
1: في سندويشات؟
0: أعوذ بالله.
1: أنا مش شايف مين بأشر, بس أتوقع إنه سامي. يسعد صباحك كمان سامي.
0: أصلاً لو الدكتور ما حكى لي كان أكلت لك الثلاثة, ولا كان أكلتهم كلياتهم بعد الزعل.
1: طب بس لازم يعني تضبطي وضعك اليوم, لين تضبطي معدتك, لأنه في هلأ زي ما حكينا
0: نتائج
1: وفي حفلات وفي كنافة. يعني
0: طب وقت التوجيه أنت طلعتي من الشباك؟
1: طلعت من السيارة أنا قلت لك أنا ما توقعتش أنجح أصلا. أنا حتى نزلت من السيارة عدت أمشي من الفرحة يعني.
0: طب بحكم ما شاء الله أنتوا يعني إخواتي كتير, مين أعلى واحدة فيكم جابت معدل؟
1: لا أخوي.
0: أخوك مش مش مش
1: لا لا مش بنت.
0: أوكي اللي عايش برا بدبي؟
1: لا هذا الثاني
0: اللي عايش هون. كل أخبار عنا
1: أخوي جاب على واحد فينا يعني بالتوجيه, وبتحسي أمي ما انبسطت غير عليه, يعني كأنه هو الوحيد نجح توجيه الباقي ما عندنا إحنا.
0: طبعا الشاب غير عند الأم دائما,
1: وهو كمان يعني الأكبر مني يعني كيف إحنا أصغر اثنين, هو اللي أكبر مني جاب على معدل, فأمي انبسطت كثير عليه. أنا بس نجحت, أمي ما انبسطت كثير.
0: اوكي بس كان عندك هاي الاقلام الملونه تقعد تحددي وتحطي ستيكي نوتس وشو بعرف.
1: انا بقول لك انا ما درستش.
0: ما درست صفنت من الصفنه يعني. انا بشوف البنات بعدي زينه بالدفتر.
1: لا قلم وقلم. انا كنت هيك اقرا, قلت لك انا وقت توجيهي تبعي لين ما كان الحفلات العيلة انتشرت, ما بتعرفيش ليش المغتربين أجوا الحفلات أجت, فأنا فعليا ما خليت
0: حفلة. استغل الفرصة.
1: لا والله ما خليت حفلة رحت عليها. أمي كانت ترجاني إنه مشان الله بس أقعدي بالغرفة أقعدي درسي ساعة ساعة. أنا أحكي أقعد يعني هو قلم حبر يعني هو ما في غير على هيك أقرأ قراءة يعني فعليا بقول لك أنا بس طلعت النتائج ونجحت. أمي ما صدقت.
0: أوكي.
1: كانت تحكي لأخوي بتقول له معطيتك رقم جروس لبنت تاني, بقول هاي اسمها موجود.
0: عن جد.
1: فيعني بكون الوضع مختلف وفرحة حلوة.
0: صح.
1: ما كنت تعبانة كتير بالتوجيه ونجحتي يعني فرحة للأهل ولإلك حلوة.
0: أنا عشان هيك سألتك يعني. أنا كان إلي صديقة أيام التوجيه ما بعرف ليش صار معها, بس كانت رندا عندها دفاتر ملونة للتوجيهي, كل مادة لها دفتر وعندها الإقلام اللي بتلون, عندها هذا الماركر اللي بتقعد تحدد فيه, بتحط ستيكي نوتس متى بتخلص, عندها الجدول اللي بتعمل صحة للمادة اللي بتخلصها. كانت توتر لي أعصابي. طب أنا أصلاً دفاتر ما عندي, وأنا كله من الكتاب, وإذا بدي أكتب بكتب آخر الصفحة. طب أنت ليه عندك كل إشي؟ حتى بتزين الصفحة من جنب, بتكتب عليها اسم المادة, بتقعد تستنى المدرس تبعها, بتروح على معاهدها. بصراحة خبصت بالتوجيه.
1: تخيل ما جابت
0: خبصت. بس الفكرة أنها جد وترت لي أعصابي يعني, إنه ليه كل هالأدوات منظمة وليه كل هالأدوات وبتحددي وهيك. أنا يعني تشوف كتابي كان يعني أول صفحة الجلد أصلا مش موجودة, بتعرفي الكتاب بس تفتحيه, فاهمة كيف؟ إنه هذا كتاب توجيهي. فيا جماعة الشغلة مش بس أنا قديش برسم وبلون وعندي حلو. أوكي ممكن بتخفف التوتر بتروق أمورك, بس لا صراحة
1: لا هو الموضوع مش موضوع فعلا معاكي حق. هلا مش موضوع الألوان, حلو الواحد يخطط عشان يعرف شو الأشياء المهمة اللي رجع يراجعها كمان مرة, بس مش موضوع انك انت تجيب الوان وتخططي فيها. هو الدراسة دراسة
0: صح,
1: والقعدة قعدة
0: صح,
1: وزي ما بيحكوا التوجيهي توجيهي. فلا بيستغل الواحد فرصته وبجيب معدل وبدخل التخصص اللي بده اياه, لا بضيع هذا الفرصة وما بجيب معدل وما بدخل التخصص اللي بده اياه.
0: طب نعتبر رندا انت ما كنتي اتش ار, ايش ممكن تكوني؟ او مذيعة؟ ما شاء الله انت وظيفتين يا حبيبه قلبي.
1: ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. ايش
0: بقول لك؟ ما شاء الله وظيفتين.
1: حطالي سمي في العصير.
0: مراتك حطالك سمي. انا اعتبر انه انت مثلا ما كنتي هيك, شو ممكن تكوني؟
1: انا شو ممكن ادرس؟ ما بعرف, بس برجع بدرس نفس تخصصي يعني عادي يعني.
0: يعني ما بتغيري؟
1: لا ما بندم على تخصص بدرسه, هو نفسه لانه اصلا بحسه لابق لي وضابط معي يعني.
0: أوكي.
1: اموري تمام فيه.
0: انا حسيت ممكن تدرسي انت فاشن شيء
1: ممكن هاي شيء. انا ما بحسه تخصص, دائما بحكي
0: حسي دورات ممكن
1: 100% دائما بحكي للطلاب الاشي اللي بتقدر تاخذه بدوره لا تدرس تخصص. هلا اكثر من حدا عم بدرس مثلا فاشن AI هاي التفاصيل, الاشي اللي بتقدر تاخذه فعليا دوره لمده شهرين ثلاث اربعه مش ضروري تدرسه اربع سنين.
0: صح.
1: هذا الاشي بحفزك بتخصصك يعني, ادرس تخصص معين وخذ دورات بالأشياء اللي بتحبها, فهذا الاشي بيكون بمجال إبداعك. فخلي الموضوع الإشي اللي بتحبه دورات أكتر من التخصص. دائما اختار تخصص بوعي، يعني اختار تخصصك إنك أنت شوف سوق العمل شو مطلوب. دائما بيحكوا لنا عن بعدنا على ثقافة إنه ابني مهندس، بيقول لك شو بدك يدرس ابنك، بتقول له ابني مهندس، ابني دكتور، بس فعليا إحنا خلينا نشوف بسوق العمل قد ايه مهندس قاعد.
0: ما هو للأسف الشديد إنه زي ما حكيتي هلأ على موضوع اللقب الوظيفي قد ايش صار مهم عند الأهل، إنه أنا ابني مهندس، ابني دكتور، ابني محامي إلى آخره. هلأ الجيل الجديد كتير رندا بيركز على اللي هو التخصصات اللي فيها إنترنت، فيها سوشيال ميديا، فيها AI، فيها ماركتينج استراتيجي، بأشياء بتخص مثلا اللي هم التخصصات الجديدة. أما زمان كان خلاص الدكتور دكتور والمهندس دكتور مهندس فعلا. بس بتعرفي أنا بحس موضوع إنه الطلاب صاروا يتوجهوا لهذا الموضوع، مش بس لأنه إحنا عم نتطور، فكرة كمان إنه ما في فرص وظيفية أو محلات شاغرة لطلاب زمان. يعني مواليد التسعينات أنا بشوفهم كتير انظلموا بكتير قصص، من بين كل 10 مهندسين بتلاقي مهندس مهندسين بيشتغلوا. فصارت الناس تحكي أنا بشتغل بعمان وبرا عمان من البيت سوشيال ميديا بجيب مصاري، وأنا قاعد فيه كتير هلا ناس مخلصة هندسة بتشتغل مصورين، بتشتغل تطبيقات، بتشتغل مثلا بمهنة تانية، بتشتغل مطعم، بتشتغل يعني بكتير تخصصات. وكل التخصصات أنا بشوفها بتجنن. ممكن حدا مهندس بس بحب التصوير، حدا مهندس مثلا بس بحب الطبخ، ما إلها دخل
1: 100%. بنرجع للأساس إنه أنتوا ليه دخلت هندسة؟ لأنه أهاليهم بدهم يدخلوا هندسة. ودائما بتلاحظ أنت جوحي بعد أول سنة للطلاب بعد دخولهم على الجامعة، روحي على القبول والتسجيل وشوفي شو وضع الطلاب اللي عم بحاولوا تخصصاتهم. نسبة كتير عالية، لأنه هو بكون داخل على موضوع أنه أهلي بدهم ينادوني، مثلا ينادوا أمي أم المهندس، ينادوا أبوي أبو المهندس، أبو الدكتور، فعليا أبو المحامي. ما عم نستوعب أنه الموضوع التخصصات بالوقت الحالي غير زمان. فعلا 100% معك، حاليا زمان كنا عم ناخد نشوف كتير هاي الشغلات، بس هلأ نفس الشيء التخصصات الـ AI، تخصصات اللي طالع فيها إنترنت جديد كاملة هي شغالة بالوقت الحالي. فدائما اختاروا التخصص المطلوب بسوق العمل، لا تختار التخصص لأنه بس بدك تدرس ويعني ما تبدع فيه.
0: صح معك حق. يعني اليوم حكينا صراحة كتير عن التوجيه وحكينا كتير عن الطلاب، بس بالآخر بنحكي إنه بالآخر بنحكي الله يجيب في الخير، والله يوفقكم جميعا. وهي فترة بنقدر نعتبرها من الفترات اللي مش سهلة وفترة الاختبارات اللي بحياتكم. بحب أطمنكم إنه أول 100 سنة بالحياة صعبة، بعدين إن شاء الله أموركم تمشي. يعني
1: قديه
0: أول 100 سنة في الحياة صعبة، بعدين الأمور بتمشي. فلا تركزوا بهاي القصص، ولا لا يا إبراهيم صح ولا لا؟ فأنا بشوف بالآخر إنه الشخص الناجح هو الشخص الطموح، هو الشخص اللي عنده استمرارية، هو الشخص اللي ما بيحكم فكره أو بيحكم وعيه أو علاماته بس ببوكس اللي هو بندرج تحت علامات التوجيه أو تحت علامات الجامعة. يعني قدي ناس خلصوا جامعة معدلهم 1 و1.5 و2 ورسبين وعادوا 60,000 مرة، بس ما هيك هم أشخاص جدا ناجحين بالحياة. ممكن ما عندهم التزام بالجامعة، ما عندهم التزام أن أنا أحفظ المادة وأقدمها، بس أنا عندي التزام أنا كيف أقدر أطلع مصاري، كيف أكون شخص ناجح، كيف أكون شخص بعرف أستثمر وقتي بالطريقة الصح. كتير أفكار كانت عند طلاب وعند ناس صغيرة الأهل ما آمنوا فيها، لأنه طبيعة الأهل مش جريئين زي أولادهم. ومع هيك يكتشف الأب أو الأم أنه فعلا ابني ما شاء الله أبدع، مع أنه الفكرة البلو أنا كنت مش متوقع أبدا أنها تزبط. فأعطوا مجال لتفكيركم، أعطوا مدى لتفكيركم، ما تضلكم دائما محصورين بقوقعة اللي حكيتينا إياها الصبح، كمان حبيتها، بقوقعة أنه أنا هون مكاني، أو أنا بس هالقد بعمل، أو أنا بس هالقد لازم يكون راتبي، أو إذا ما جبت هالعلامة معناته 1 2 3. عادي فكروا وسووا
1: 100%. والح-

0: موضوع خوف التوجيهي عادي، صغر الموضوع يا جماعة، التوجيه زيه زي أي سنة، بس إحنا التوتر بيجي فعليا من الأهل، قد ما الأهل بتوتروا بوتروا الطالب، فموضوع بيكون حاسم بالنسبة لإلهم.
1: طب كمان رندا خلينا نحكي لهم انه ان شاء الله راح يكون معنا هيك اليوم ضيف مميز، راح يكون معنا يزن ابو عجوه صانع محتوى اردني، لحتى نحكي اكثر راح يكون معك والموضوع عندك، راح اكون بسمع مقابلتك.
0: تسمعي مقابلتي؟
1: طبعا اكيد،
0: هو
1: يعني
0: طبعا
1: انا امبارح سمعت انا والشباب مقابله
0: شفتك شفتك
1: يعني تعرفي
0: يا ريتني ما شفت
1: اول مره بقعد وشباب مركزين على الاخر وبياخذوا معلومات وضيع بحكي لا اله الا الله، فيعني فمش
0: يا طبعا خلص هلا احنا رح يكون معنا
1: ضيف
0: صانع محتوى اردني، هو ما حالف الحظ بالتوجيه اكثر من مره واتجه للهندسه، وانا بقول لكم يا جماعه دائما الرابط العجيب بين اعاده التوجيه والهندسه، في رابط غريب لين اي حدا بعيد توجيه بدرس هندسه، انا هيك اللي بشوفه. فراح يكون معنا بعد الفاصل ليحكي لنا اكثر عن تجربته بالتوجيه وليش غير مساره من الهندسه لصناعه المحتوى، بس بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا باخر ثلث ساعه معاكم لليوم. اليوم كانت حلقتنا حماسيه صراحه لانه على موضوع التوجيه وما في حدا فينا ما بنبسط على موضوع التوجيه. لهيك جايبين لكم مثال لاعاده التوجيه. مثال ل كم مرة على التوجيه قبل ما أحب فيه كم مرة؟
1: كم مرة؟ أربعة.
0: أربعة. معنا يزن. معنا يزن أبو عجوة, هو صانع محتوى وللأمانة عاد توجيه أربع مرات, فبيحكي لنا عن تجربته. يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحنا. اللي حاسس بنضرب فيه المثل للطلاب بينجح.
0: بنضرب فيك المثل.
1: أوكي. فحابين نحكي لكم إنه بعد تجربتي أربع مرات رسوب الحمد لله وبالآخر نجحت. تسأليش عن المعدل.
0: بالآخر. لا بدي أعرف المعدل. لا لا يعني
1: برو بغادر
0: حتى ما كانش اللقاء على انسحابي. احكي لنا المعدل
1: 53.
0: كم
1: 53 بعد اربع مرات اعاده, يعني مش من اول مره.
0: بعد اربع مرات 53
1: يعني انا كل فصل جمع 15 كنت.
0: ما شاء الله بالشهر. يزن اقول لي شو الرابط العجيب بين اعاده التوجيه والهندسه؟
1: هس شوف, الهندسة عندنا بالأردن تحديدا مش اختيار.
0: أوكي.
1: هو مش إشي على كيفك اختار هندسة, لا لا هو إشي إجباري متطلب أهل صفة. ابن مهندس.
0: ابن مهندس. أنت عايش بهاي الجو يعني؟
1: طبعا أكيد. يعني أنا كان من البداية بدي الإعلام. كثير كان بدي الإعلام.
0: بالبالك.
1: يعني أنا بحبه يعني هوايتي تمثيل والإعلام, بحبهم كثير. يعني تمثيل إن شاء الله هيك في نية قريبا عليه. بس أنا بحب الإعلام. فسبحان الله إن انضغط, يعني مش انضغط, خلينا نقول كان خيار الهندسة أكتر كسوق عمل. وبالآخر خلصت هندسة. مش مين اختار لي إياه, يعني كان محاولة إقناع أكثر إنه هو هذا اللي ماشي أكتر, هذا اللي شغله أحسن, هذا ما كان في يعني فكرة إنه أنت اعمل شو بتحب مش منتشر كثير حاليا.
0: بدك تشوف سوق العمل شو طالب وأنت تروح على
1: بالضبط. فلا الفكرة ما حتكمل, يعني حتصفي إنه كل يوم تصحى الصبح مش طايق حالك, طالع دوامك مش طايق حالك, مروح مش طايق حالك, وقبل ما تنام مش طايق حالك لأنك ثاني يوم داوم على مكان ما بتحبه.
0: 100%. أنا حسيت شغلي إنه مثلاً الواحد لأنه بعيد أكتر من مرة ليوصل لهدفه, فبحس أول ما يوصل لهذا الهدف إنه هو نجح بدخل أكتر إشي بينادوه عليه الناس, مثلاً فعلياً ابني مهندس. أوكي. فبروح يلجأ للهندسة أكتر إشي.
1: غلط, قاعدة غلط, غلط. قاعدة غلط.
0: يعني هذا اللي عم نشوفه بالوقت الحالي,
1: خصوصا إن شاء الله يا رب يوفقكم جميعا. آمين. وإن شاء الله الكل ناجحين. بس في نصيحة مهمة كثير.
0: يال.
1: لا تدور على شو اللي شغال أكثر, دور على أنت شو بتحب. ليش؟ لأنه قد ما كان الإشي اللي بتحبه ما فيه فرصة كبيرة أنت بإبداعك فيه بقادر تصنع فرصة, فاختار شو بتحب. أي نصيحتي
0: 100%. أهم إشي مكان تبدع فيه. يزن احكي لي مراحل تطورك بالتوجيه من المرحلة الأولى للمرحلة الرابعة.
1: اسمع القصة بتضحك. والله والله كثير بتضحك. فلازم أعدل قاعدتي لأنها بتضحك.
0: أوكي.
1: الفكرة أنه أول فصل كثير استهونت في الموضوع, كثير كثير استهونت في الموضوع, فحرفيا رحت على عقب أربع مرات. هذا فترة الامتحانات يعني قبل الفترة, فاهمك؟ فكنت كثير طشاش.
0: أربع مرات
1: أروح أقدم الامتحان, أروح أحسب علاماتي ناجح ناجح, أروح على الدار خالصة المادة. نجحت المادتين. بس يعني أنا يومها رنيت على ابن خالتي طلع لي العلامة قال لي مادتين, قلت أكيد للرسم, قال لي لا ناجحهم. ثقافة إسلامية الحمد لله, طلع الحمد لله عندي دين
0: الحمد لله.
1: والعربي
0: طيب يا عربياتك منيح.
1: ما اللغة الأم يعني.
0: الحمد لله رب العالمين. طيب شو كان ردة فعل الوالدة بس قلت لها بس ناجح بمادتين؟ ما
1: أتحفظ الإجابة.
0: المراحل التطور الثانية كيف, مين أعطاك الحافز أنك تكمل؟
1: هسا في رسالة لطلاب التوجيه, أنتوا كثير مدللين الفترة هاي. أنت مواليد كم؟
0: مواليد معك تسعينات.
1: تمام دنيبات. تحياتي طبعا. ما كان توجيه وقتها. كان إعجاز.
0: بتحس انه جيل التسعينات راحت عليه بموضوع التوجيه؟ ما
1: كثير كثير. انا بتذكر استاذ كنت السؤال الرياضيات لغايه اليوم اللي اجى من الجلدة. ليه؟ والله من الجلدة, اجى من جلدة الكتاب. حتى يوميها لما اعترضوا انه هذا السؤال من برا الكتاب قال لهم راجعوا الجلدة.
0: يعني انت لو انت حكيت وقلت انه الاسئله كانت كثير صعبه بزبط مع اربع مرات
1: يعني.
0: ما بزبط تعلق انت, ما بزبط تعلق.
1: اللي بجنبي. مش علي, بحكي على الزملاء.
0: فعلا معك حق, هذا الجيل بتحسه متدلل, كل شيء بيجي لعنده بدك اياه, بس المهم تدرس.
1: ضاع دائرة. يعني ممكن تجيب علامة بالغلط. عندنا لا, كان فسر بأربع أسطر. يعني كان حدد الأسطر, فاهم؟ فكان الموضوع صعب.
0: وتاني مرة طب كم مادة نجحت فيها؟
1: ثلاث. زدت ثقافة عامة. بس نجحت فيها دمج. كان أيامنا في اسم دمج.
0: فصل أول محفظة الثاني.
1: أيوة يطلع التوتال دمج نجاح.
0: وثالث مرة اللي هي
1: تصفى على 11 مادة. نجحت فيهم كلهم إلا الرياضيات والإنجليزي. حتى كنت أقدم من وراء أهلي. أهلي خلاص أخذوا واحد على 11 مادة.
0: يعني فعليا آخر مرة بس كان فرحة النجاح بالنسبة لك وحكوا لك إنك أنت ناجح بكل المواد. شو ردة فعل أهلك؟
1: باردة. الرابعة. زيت رفض الموقع. لا لا شوف أهلي كثير انبسطوا. يعني أهلي ما كانواش عارفين إن ناجح أصلا. بس أنا بالنسبة لي يعني الموضوع كان بارد. الموقع انا صرت حافظه ادخل اكتب كتابي ما ادخلش لينك
0: ما في حماس
1: لا.
0: لا طيب موضوع الجامعه
1: ما هذا طول لو وصلته بلشت كليه
0: بلشت كليه 53. يعني انت يعني ماشي ورا حلمك يعني حتى مع استمريت الوقت ضلتك ماشي ورا حلمك
1: انا من 2016 لل 2023 سبع سنين
0: ومع كل هذا انت تركت الهندسه ورحت لصناعه المحتوى ليه
1: ما بحس انه الروح هاي لازم تنحبس في مكان يعني فاهمين اوكي المهندس انا مش بقلل منه بالعكس مهندس على عيني وراسي وتاج راسي بس هو بحب يبدع بحب يحسب بحب يطلع اشياء ديزاينات انا لا
0: ما
1: بحب اكون هيك فارد
0: طب شو اللي خلاك تعمل تبلش بصناعه المحتوى
1: التمثيل اكتشفت انه التمثيل هون صعب وحتى رحت مصر مره واكتشفت انه اصعب فقلت بعمل منصة كبيرة ولما أجي بدي أمثل بلاقي جمهور
0: شو أول فيديو كان لإلك؟
1: سنتين ونص الحكايات بس أنا بلشت يوتيوب مش زي باقي الناس
0: بلشت يوتيوب وحن بشوف كمان على السوشيال ميديا عندك بدي أرحب كمان في معاه ضيوف بالاستوديو أنور وأمير وسمير ومحمد
1: مين؟
0: أنور وأمير وسمير ومحمد
1: أهو حباتي
0: صار لك يا جماعة قدين صارك نزل بتحكي عن حباتك
1: والله العظيم إجاني مسج قبل بيوم أنا يعني شو سر صفاء بشرتك من بنت الله يسامحك
0: وطلع لك حاب؟
1: لا ما طلع وطلع وجه
0: يعني شفت هاي بقول لك هي معاك صحابك موجودين يعني برحب فيهم
1: فكر عملهم بيج انستغرام والله
0: بس احكي لي عن موضوع انه فعلا انت كلهم قبل كل مقابلة كل حفلة كل مناسبة بطلع لك حاب هيك
1: لا هي هاي البنت ما بعرف شو قصتها جاني مسج انا شفته شو صار معي ما رديتش يا ريت لو رديت يمكن كان قلت لها احكي ما شاء الله تفي من تمك توضي وصلي اي شيء
0: بحكي لك كمان شفت كمان في طالب بسوريا خلاك تطلع نتيجه البكالوريا تبعته شو القصه هاي
1: هون شوفي احكي لك شو جاني مسجين 3 4 5 6 7 طلع لنا نتيجه البكالوريا ليش لانه النت شوي تعبان
0: حلو
1: فانا والله يومها من الساعه 11 للساعه 5 الفجر وانا قاعد معهم نتيجه كيف
0: مبسوط كيف كان شعورك
1: يعني مش عارف مشكلة مش فاهمهم فاهم بعلاماتهم بالألفات
0: ما كنت
1: جايب 8000 من 6 مش فاهم شو جايب هو أنا
0: أنت ناجح راسب كنت تحكي
1: بس اللهم أنك ناجح عم في رقم كبير هذا ما بعرف شو صح
0: طب شو أغرب طلب أجاك من متابع
1: أغرب أوكي مرة إجاني رقم واحد بيقول لي رن ضروري رن ضروري رن ضروري رن ضروري إجا مسجات هيك لأيام كتير ففتحت المسج رنيت له انستغرام بده رقم ابو فله والله بحكي لي معك رقم ابو فله بدي ضروري
0: شو رديت علي كيف تركت الموضوع
1: تمام بس صار معي بعطيك اياه
0: طبعا هلا بدي هيك تحكي لطلاب التوجيه بتعرف اليوم النتائج راح يكون الوضع كتير حاسم يعني لا راح ينيموك برا البيت لا راح يدللوك شو يعملوا بهاي النتائج اول ما يطلعوا النتيجه اذا كانت سيئه او كانت منيحه شو يعملوا اعطيهم نصيحه
1: هلا بعد اللي حكيناه ما حدا حياخذ نصيحتي
0: 100%
1: بعد الاربع مرات يعني نصيحتي فاشله
0: بالعكس هلا شوف ما شاء الله انت وين وصلت
1: الحمد لله
0: يعني فعليا انا بنبسط بس شفت امبارح بعثوا لي الاعداد صفحتك وبيجك وهيك ما شاء الله انت هلا عندك قد ايه 2 مليون
1: 2.8
0: ما شاء الله يعني بالعكس هي قصة نجاح يعني مش ضروري ان انا دائما بحكي لهم موضوع التوجيه مش مقياس يكمل حياتك وهي اكبر مثال عندكم
1: اوكي
0: فانصحهم
1: تمام هلا في شغلة انا مش فاهمها لانه في شوي تغير السيستم
0: هم مش فاهمين
1: صار فصلين بفصل فهلا اللي بيطلع في نجاح صار قبل 6 شهور
0: هم سنتين تمام اول سنة 30% ثاني سنة 70%
1: يا هلا النهاية اوكي هلا شوفوا صراحة اذا انت حلمك ومستقبلك مش مبني على توجيهي فأنت بتعمل التوجيه لحتى يكملك كعلم ككذا فإذا لا سمح الله صار في رسوب وحلمك مش معتمد على الموضوع لا تكتب بلش أدرس في حلمك واشتغل عليه وكمل توجيهي بس إذا حلمك مرتبط بشهادة مثلا في ناس حلمه يطلع محامي في ناس حلمه يطلع مهندس بتقدرش تعلم أدرس على اليوتيوب فما راح عليك إشي، مش كل القصص النجاح بتتشابه، مش كل القصص. في واحد مرة نجح من المرة الثانية وجاب الأول على المملكة، تذكري؟
0: مش طلع خبر زي
1: فانه يعني خلينا نقول تغلط لحتى تتعلم لحتى تطلع أحسن نسخة منك، ويمكن تكون رزقتك المكتوبة لك بأنك تتأخر سنة بتخرج الجامعة لأنه في فرصة أحسن جيتك. فترتيب ربنا، أوكي الموضوع معتمد على مجهودك أنت، بس استمر يعني ما في.
0: أعطيهم الحافز اللي كان عندك عشان تعيد 4 مرات.
1: في مثل عندي مهم جدا، إذا فشلت واكتئبت أنت الوحيد اللي حتدفع الفاتورة، يعني ما حد مهتم، فاهم؟ الحياة مكملة، هين أنا طالع على الاستديو، أنت بكرة عندك حلقة، الممنتج عنده حيكمله، أنت الوحيد اللي حتعيش في اكتئاب. آه ما بدي أكمل، خلاص لا كمل، أنت بتنجح إلك وبتفشل إلك، فإذا فشلت أنت الوحيد اللي رح تحمل الفاتورة، الكل حيمضي، كل الحياة حتمشي. فكل التوفيق لكم، وإن شاء الله بتجيبوا علامات فوق اللي بتتوقعوها
0: إن شاء الله يا رب. بدي أشكر وجود يزن أبو عجوة على وجوده معنا اليوم في الاستوديو، وعلى خفة دمك.
1: الله يسلمك.
0: فعليا إن شاء الله ربنا بيوفقك ونشوفك بأعلى المراتب
1: يا رب.
0: يسعد صباحك. وبدي أنا هلأ أنهي معكم حلقتي لليوم، وإن شاء الله حطوك فلتر الحب اللي ما حتى فلتر ما بجيبه. اليوم هلا وصلت لنهاية حلقتي معكم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله بكل حماس وطاقة، وبدنا كل الناجحين بكرة يرنوا علينا ويخبرونا بمعدلاتهم، وبدنا نتحلى يا جماعة. إن شاء الله كل الطلاب اليوم بنجحوا، ونشوف الزغاريت معبي كل الشوارع. يسعد صباحكم، وبشوفكم بكرة. باي باي.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج التوجيه اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على تليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. مديرية الأمن العام تشدد على عدم التهاون مع إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة. ارتفاع رخص الأبنية في المملكة 23% خلال النصف الأول من العام الحالي. إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. روسيا تعلن إسقاط 456 مسيرة أوكرانية وسقوط قتلى. أجواء حارة في أغلب المناطق وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
6: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

تين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب
1: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية تؤجل إصدار نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على تليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. المركز الوطني للأمن السبراني يدعو للتأكد من مصدر أي رابط يقود لموقع إعلان نتائج التوجيهي. مطار مدينة عمان يعلن تسيير رحلات جديدة لمدينة الإسكندرية اعتبارا من الجمعة. الإمارات تقول إنها أحبطت هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين.

0: بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حلقة من حلقات السيرة النبوية. إحنا في السنة 14 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، 13 سنة في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد بيعة العقبة الثانية بدأ المسلمين يهاجروا إلى المدينة المنورة. وذكرنا في الحلقة الماضية أنه اشتد أذى قريش على المؤمنين حتى ضاقت عليهم مكة بما رحبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أنهم يهاجروا إلى المدينة المنورة. وبعمرها ما كانت الهجرة مجرد انتقال من مدينة إلى مدينة، لكنها كانت انسلاخ من وطن وترك للأموال وترك للمنازل وترك للعائلة وترك للأبناء، يعني تضحية بكل شيء غالي من أجل شيء أغلى وهو الإسلام والعقيدة ورضا الله ورضا النبي عليه الصلاة والسلام واللحاق بنور الشريعة ونور النبوة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم علمونا دروس بهجرتهم، واللي كان من طليعة هاي القوافل وأول من هاجر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قصة الصحابي أبو سلمة اللي ذكرنا قصته في المرة الماضية، لما خرج هو وزوجته وسبق الجميع إلى الهجرة، ولكنه تعرض لابتلاء عظيم وفرقة قاسية لما انتزع المشركين منه زوجته، أهل زوجته أخذوا البنت المرأة أم سلمة، وأهل أبو سلمة أخذوا ابنه اللي هو سلمة حتى خلعوا ذراعه من شدة الشد والجذب. لكنه مع هيك هاجر وحيد يحمل معه لوعة في قلبه من الفراق، لكنه ساعي لمرضات الله سبحانه وتعالى. والله إنه هجرة كل صحابي من صحابة رسول الله إلى المدينة إنه فيها درس إلنا. وتوالت قوافل المهاجرين، كل واحد من المهاجرين بيحمل معه قصة تضحية. اليوم إحنا لازم ناخذ منها الدرس. مثلا سيدنا صهيب الرومي اعترضوا المشركين وأرادوا إنهم يمنعوه من الهجرة، فساومهم لأنه بده الدين بدوش الدنيا، فتنازل عن كل ثروته وماله اللي جمعه في مكة مقابل إنهم يتركوه يهاجر بدينه، فترك ماله كله وهاجر. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام استقبله وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان فيه 20 إلى 30 واحد بده يهاجر ما خرج متخفي، لكنه تقلد سيفه وطاف بالكعبة ووقف يتحدى كفار قريش وصناديدها، قال من أراد أن تسكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فهاجر ولم يجرؤ أحد أنه يلحق بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخرجوا الصحابة اللي بالظاهر هم اللي بالظاهر هم مساكين فقراء، خرجوا لكن في قلوبهم لوعة الفراق، في قلوبهم الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قلوبهم تركوا أموالهم وبيوتهم وتركوا كل شيء مشاغلهم وذهبوا إلى الله ورسوله. في كل هاي الملاحم والابتلاءات الجسدية والمادية تبرز كمان قصص أخرى لمهاجرين لازم نأخذ منها دروس، لأنه هاي امتحانات. الله سبحانه وتعالى امتحن عباده، وهؤلاء المهاجرين قد امتحنوا بنقاط ضعفهم، فمنهم من انخدع للمشركين ومنهم لا قرر أن يضحي بكل شيء. بدنا نحكي قصة من أغرب قصص الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن فيها ألم شوي وفيها رحمة كثير وفيها بيان لمكر الأعداء وفيها بيان للصديق المخلص لما تصحب واحد عن جد كويس كيف بينقذك من أوحال ما أنت فيه إلى فضاء ما الله تعالى فيه. طيب القصة اليوم رح نحكيها هي قصة سيدنا عياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص، من قصص الهجرة العظيمة واللي مليانة ابتلاءات للصحابة الكرام. الصحابيين الجليلين اللي هم عياش بن أبي ربيعة وهشام بن عاص، هذول الاثنين اتفقوا في يوم من الأيام إنهم يهاجروا، وهم أصحاب بدهم يفروا بدينهم من مكة إلى المدينة. هشام بن العاص لما طلع، طبعا كان خروجهم مباشرة بعد خروج سيدنا عمر بن الخطاب، هشام بن العاص لما خرج كانوا أهله متربصين له، فمسكوه وحطوه في الأسر وحبسوه وأوسعوا ضرب وتعذيب وفتنوه وأجبروه حتى عن التراجع عن دينه، يعني أعلى هبل. الصحابي الثاني عياش ابن أبي ربيعة ركب جمله وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتحرك وبدأ يلحق بسيدنا عمر رضي الله عنه. في طريق الهجرة طلع وراه مين؟ أبو جهل، وكان أبو جهل ابن عمه لا سيدنا عياش ابن أبي ربيعة، وخرج معه بعض الأشخاص مع أبو جهل. فلما وصل إلى عياش وقدر يلحق فيه، حاول يحتال على عياش بعاطفته، لأنه سيدنا عياش سبحان الله وكأنه عاطفته جياشة، يعني بتحكي معه بالملاطفة بالمخاجلة بيجيك، عنده عاطفة كبيرة. فلحقه قال له: يا عياش يا عياش، أتسافر وتترك أمك؟ أمك يا عياش اللي خلفتك وربتك واللي بتحبك وبتحبها، والله يا عياش لقد أقسمت ألا تمشط شعرها أبدا، ما بتتمشط شعرها، وألا تقوم من حر الشمس، وألا تستظل حتى تراك. وكان معروف في ذلك الزمن إنه اللي بيترك شعره من دون عناية شو بيصير فيه؟ بده يتكاثر فيه القمل ويصيبه الأذى، ويعني أحوال شديدة، ويتبعه مرض، واللي بيجلس في الشمس الحارقة شمس بده يموت من حرارة الشمس. فأبو جهل بده يضغط على سيدنا عياش بن أبي ربيعة بأي حال، بيقول له: أمك أقسمت ولا بد أن تراها، وإلا ستترك نفسها تتعذب حتى تموت، أمك راح تموت يا عياش. أيوة، مين حاضر المشهد؟ سيدنا عياش كان لحق بسيدنا عمر، وسيدنا عمر أدرك هذا المشهد وعرف بوعيه وفطنته إنه إنما أبو جهل واحد مخادع. قال له: يا عياش إياك أن تستمع له، أما أمك فإن أذاها القمل فوالله لتمتشط، بدها تتنشط، يعني مش معقول يصيبها أذى في رأسها، بدها تتنشط، وإن تعبت من حر الشمس فسوف تستظل، والله إنه لا يريد بك إلا أن يفتنك عن دينك ويردك عنه. عياش رضي الله عنه غلبته عاطفته، فقال له: يا عمر دعني أبر قسم أمي، ما دامت قد حلفت فسأعود إليه، ولي هناك بعض المال سأخذه ثم أهاجر مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة. فسيدنا عمر رضي الله عنه حكيم وعارف ولا يلدغ من جحر مرتين، قال له: يا عياش والله ليفتننك عن دينك. مرة مرتين سيدنا عياش أصر، قال له: دعني يا عمر. لما سيدنا عمر شاف أنه سيدنا عياش يعني خلص بده يرجع، ما في مصر انه يرجع وانه يذهب الى مكة، ما قال له، ما زعل لانه نصحه وما رد عليه، لا، سيدنا عمر متربي واللي مربي النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا عياش اذا خذ ناقتي هذه فانها نجيبة، نجيبة يعني قوية وسريعة، فان رابك شيء او شككت في تصرفاتهم فانجو عليها واهرب، اترك ناقتك المسكينة هاي اعطيني اياها وخذ ناقتي نجيبة وامشي فيها، إذا حسيت إنهم بيخادعوا لا يا عياش اركبها واهرب. وسيدنا عياش وافق وركب ناقة سيدنا عمر ورجع أدراجه مع أبو جهل. لما وصلوا منتصف الطريق بلش أبو جهل يظهر مكره وخداعه، فتصنع الضعف وعمل حاله إنه إيش تعبان وإنه حماره هزيل، قال: يا ابن عم يبدو أن حماري قد ضعفت ولم تعد تقوى على حملي، أنا مش قادر تحملني، فاحملني خلفك على ناقتك، على ناقة عمر فقوية. فسيدنا عياش كان مؤدب لأنه أصغر عمرا، فنزل عشان إيش؟ يخلي أبو جهل يركب خلفه. فلما نزل انقضوا عليه أبو جهل وجماعته وربطوا عياش وقيدوه أوثقوه وأوسعوه ضربا عشان ما يقدر يقوم، وأدخلوه إلى مكة وهو مقيد وقد يعني تغير وجهه من شدة الضرب. مسكوا أبو جهل على عند باب الكعبة وأخذ يتباهى، قال هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا، ما تخلوهم. وظلوا يعذبوه حتى فتنوه وردوه عن دينه. إذن عندنا صحابة رضوان الله تعالى عليهم راحوا ومضوا إلى حالهم وأكملوا طريق الهجرة وتركوا كل شيء، لكن في بعض الصحابة إما للأسر إما للعاطفة الجياشة رجعوا، ومن شدة الأذى والتعذيب ردهم وفتنوا عن دينهم. انحبس عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص معا، حبسوهم في مكان مكشوف، يعني جدار من 4 جدران أو غرفة من 4 جدران لكن بدون سقف، مربوطين ومقيدين في العذاب. وتمر الأيام ويوصل سيدنا عمر بن الخطاب المدينة، ويعيش سيدنا عمر في المدينة، والصحابة من شدة غيرتهم على الدين كانوا يحكوا كنا نرى أن الله تعالى لا يقبل من هؤلاء المفتونين لا صرفا ولا عدلا، لأنه الله قبل دينهم وطلعوا هاجروا، ليش يرجعوا؟ يعني ربنا ما رح يقبل منهم لا فريضة ولا نافلة، خلص، لأنهم عرفوا الله ثم كفروا. هذا ظن الصحابة لأنه كثير حريصين على الدين، لكن ربنا سبحانه وتعالى تعامله مع المخطئ غير. نزلت آية عظيمة كلها رحمة لسيدنا عياش ولسيدنا هشام وإلنا، قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. في هاي الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة وهاجر، لكنه صلى الله عليه وسلم مستحيل ينسى أصحابه، وكان دائما يدعي لهم: اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم نجي هشام بن العاص، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين. فلما نزلت هاي الآية إجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام انبسط كل المسلمين، لأنه هاي فيها إشارة إلى أنه هذولاك اللي فتنهم المشركين وردوهم عن دينهم إلهم فسحة ومجال يرجعوا للدين. فبعث مباشرة مرسال رايح لمكة يودي الرسالة، وأعطاه سيدنا عمر فلوس، قال له: وصلها لهشام بن العاص أو عياش بن أبي ربيعة، وصلها لأي واحد فيهم. فلما وصلت الورقة إلى هشام بن العاص وقرأها، كانوا خلص فكوا قيدهم وطلعوا وعاشوا في مكة وخلص ومفتونين عن دينهم. سيدنا هشام بن العاص ما فهم معناها في البداية، إيش يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم؟ طب أنا ابتعدت عن الدين كله. فرفع هشام بن العاص يديه قال: اللهم فهمنا، اللهم فهمنيها. فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. شو بيقول سيدنا هشام؟ فألقى الله في قلبي أنها نزلت فيا أنا وكل المفتونين ومعنا عياش ابن أبي ربيعة. فتجدد الأمل في قلبه وتمنى أنه يرجع للإسلام ويرجع لدينه وعقيدته ويرجع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان الله في المدينة ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روع النبي وفي قلب النبي إنه هؤلاء الصحابة لما وصلتهم الرسالة قد تابوا وبدهم يرجعوا للإسلام وبدهم يهاجروا للمدينة، لكن مش عارفين شو يسوي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ينادي: من لي بعياش ابن أبي ربيعة؟ من لي بهشام ابن العاص؟ يعني مين يروح يجيبهم ويشوفهم وإذنهم مأسورين يفك أسرهم؟ فقام الصحابة الجليل سيدنا الوليد ابن الوليد بن المغيرة اللي هو أخو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. الوليد بن الوليد لأنه بيعرف مكة وهو من أهل مكة وإله مداخلها وبيعرف مداخلها وبيعرف ناس هناك أموره تمام. وينطلق سيدنا الوليد بن الوليد إلى مكة المكرمة، وصل وتسور المكان اللي عايش فيه سيدنا هشام بن العاص، وأخرج هشام بن العاص وأخرج سيدنا عياش عليهما رضوان الله سبحانه وتعالى، راحوا للمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامهم من جديد بعد ما هاجروا وهاجر كل الصحابة، عشان تنتهي واحدة من أغرب قصص الهجرة لكن من أكثرها إلهاما. بشو ألهمتنا وشو العبر والدروس اللي استفدناها من هاي القصة العظيمة؟ راح نحكيها لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: مجال ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر،
5: ويترك أثر
4: مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا نتكلم عن قصة من أكثر القصص إلهام في هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة المنورة. هاي القصة بتحمل دروس عظيمة، منها احذر من اللدغة المتكررة. أنت يا سيدنا عياش بلحظة من اللحظات أطعت أبو جهل، وأبو جهل معروف ما شاف المسلمين منه خيرا قط، ما شفت منه سوى الأذية، ما شفت منه سوى الحرب والقتال. فأنت لما جيت صدقته واستسلمت لوعوده، أنت وقعت في الفخ مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. شوف سيدنا عمر قال له هذا أبو جهل كذاب، لا ترد عليه، إنما أراد أن يفتنك عن دينك. لكن سيدنا عياش رضي الله عنه وقع في العاطفة، وهذا حال كثير منا اليوم، يلدغ من الجحر ذاته أكثر مرة. واحد أنت بتداينه ومعروف أنه لما يتداين ما بسد، بسدش مش لأنه محتاج أو معهوش، بسد لأن ما بسد لأنه هو ما بده. واحد نمام كل ما تصالحه بيرجع بيحكي عنك، وقفه. واحد يسبب لك الأذى دائما، توقف عن صحبته وتوقف عن محبته وتوقف عن مخالطته، لأنه ما رح يجيب لك إلا الأذى. في واحد بده يخطب بنت بحبها، هو من قلبه بحبها، لكن بيعرف تماما إنه هي مش مناسبة إله ولا هو مناسب إلها، صفاتهم أطباعهم عائلاتهم مختلفة تماما. بتجرب مرة ما زبط في فترة الخطبة، في فترة كتب الكتاب، في مشاكل صارت وحاولت تخطاها ورجعت المشاكل. هاي المشاكل إذا ما حلت راح تعمل لك إشكالية لقدام. فالمؤمن يحذر إنه يلدغ من جحر مرتين. من العبر اللي بناخذها من قصة سيدنا عياش وهشام بن العاص رضي الله تعالى عنهم، سعة رحمة الله وقديش ربنا حنون علينا. لما نزل القرآن يخاطب عياش ويخاطب هشام ويخاطب كل المفتونين في دينهم، ربنا ما قال لهم يا من نسيتم، يا من فتنتم، يا من كفرتم، لا، قال قل يا عبادي. الله في القرآن بيقول عبادي، نسبهم الله سبحانه وتعالى إليه، نسبهم لعباد المقربين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وربنا بيقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فشوف كيف ربنا سبحانه وتعالى نسب من فتن عن دينه وكفر، لسات ربنا بنسبه إليه. قال له قل يا عبادي أنت أسرفت على نفسك صحيح، لكن إياك أن تيأس من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربك بيغفر. فهاي الآية لما وصلت الصحابة المفتونين كأنها كانت بلسم على قلوبهم، داوت قلبهم ورجعتهم إلى الإيمان وإلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى. من الدروس إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أوسع من إدراك البشر. ربنا سبحانه وتعالى رحمته أوسع بكثير من تفكيرنا، بل أوسع من تصورات أعظم البشر. فسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يحكي شو بقول؟ كنت أظن أن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، لأنه هذول فتنوا عن دينهم وردوا كفروا بعد إيمانهم وظلوا على الكفر، يعني ما حاولوا أنهم يرجعوا. كان يرى أن من فتن عن دينه بعد ما شاف النبي وصلى وراه ورجع يصدق أبو جهل هذا ما له توبة. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع من إدراك البشر وأوسع من حكمتهم. فمهما بلغ فضلهم ومكانتهم الصحابة الكرام وقديش يمكن يفكروا رحمة ربنا كبيرة، لسه رحمة ربنا سبحانه وتعالى أوسع من هيك بكثير. ولذلك إحنا لازم نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. مهما بعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، مهما أخطأ، مهما أذنب، بده يعرف إنه إله رب سبحانه وتعالى، متى ما تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وإلنا في قصة الرجل المشهورة اللي قتل 100 نفس ثم تاب فتاب الله سبحانه وتعالى عليه أكبر مثال. وإلنا في قصة الصحابي اللي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا لو ذنوبي توزعت على أهل الكوكب كله لأهلكتهم بفوتوا النار، فهل لي من توبة؟ قال له نعم، ولنا في الحديث القدسي قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماوات، شو ذنوبك غطت الأفاق، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فربنا سبحانه وتعالى رحيم، رحمة وسعت كل شيء. من قصص الهجرة الملهمة قبل ما نوصل لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام هجرة سيدنا صهيب ابن سنان أو صهيب الرومي. هذا الرجل كان من أغنياء مكة وكان يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام أجمل أيام قبل الهجرة، وزاد ماله جدا لأنه كان يشتغل في التجارة حتى كان يملك كنز، يعني هو من أصحاب رؤوس الأموال في مكة. فلما أراد أنه يهاجر ما أخذ معه كل أمواله لأنه مبلغ ضخم وهو مهاجر لوحده، فدفنها في مكان عشان ما يكون الحمل كبير، وقال لك برجع لاحقا بأخذ منها على فترات. فلما طلع سيدنا صهيب مسكوه على أبواب مكة قالوا له وين يا صهيب؟ قال أهاجر حيث أمرنا رسول الله. قالوا له ما رح نتركك. فساوموا اتركني ما تتركني رجعني. قال اتركوني أذهب وأدلكم على كنزي، خلوني أروح وأنا بعطيكم كل مالي. قالوا إذن هذا هو الرأي، يا عيني عليك أحسنت، خلص خذ راحتك لكن دلنا على الذهب ما بدنا منك شيء. فدلهم سيدنا صهيب على الكنز فتركوه. بدي اياك تتخيل فقط تحويشة العمر وتعب السنين، هذا المال الغالي على النفس كله بيرخص لأجل الأغلى الله ورسوله. ركب الجمل وانطلق مباشرة إلى المدينة، وبعد هيك بيحكي قصته للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي شو بيقول له؟ ربح البيع أبا يحيى، هاي البيع اللي بعتها أنت، بعت فلوسك وبعت تحويشة عمرك وبعت مصاريك وبعت كل ما تملك واشتريت النبي عليه الصلاة والسلام، اشتريت رضا الله سبحانه وتعالى، اشتريت آخرتك، اشتريت دنياك، بعت دنياك وأبقيت على روحك وقلبك وعقلك، اشتريت النور اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والله إن البيع لرابح يا أبا يحيى. السيرة وأهل السيرة بيقولوا لم يبقى في مكة إلا من حبس أو فتن عن دينه والمشركون. مين اللي تبقى؟ اللي تبقى ثلاثة: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه كل فترة بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له انتظر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا، استنى بل كربنا سبحانه وتعالى أكرمك بصاحب. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيتمنى أنه يكون صاحب اللي معه مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما كرر النبي عليه مرتين لعل الله يجعل لك صاحبا تفطن سيدنا أبو بكر، قال يا رب يكون النبي. ومن إحسانه بالظن راح واشترى راحلتين. الراحلة معناها هي الجمل المعد للسفر، يعني جمل مستعد أنه يسافر مسافات طويلة. كيف تحكي سيارة دفع رباعي أو سيارة يعني صحراوية؟ اشترى راحلتين وجهازهم ومتاعهم وقعد يطعميهم ويشربهم ويسقيهم ويعتني فيهم منتظر الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا النبي مع سيدنا علي بيخططوا للهجرة، فبيجتمع المشركين في يوم من الأيام لما شافوا أنه عدد المسلمين صار قليل جدا، قالوا بعدين لو هاجر محمد خلاص الآن رح يكسبوا وحيصيروا يضحكوا علينا ويبنوا دولة ويتهكموا علينا. فاجتمعوا في دار اسمها دار الندوة وقعدوا يفكروا مع بعض شو نسوي مع محمد، إحنا هذا الرجل شو نعمل معه. فكان في وسطهم شيخ من نجد اقتحم المجلس وقعد، ويقال أن هذا الشيخ هو الشيطان اللي تمثل في صورة إنسان. هذا الشيخ النجدي قعد وبدأت الأفكار تخرج، شو رأيكم نحبسه في شيء يعني يشبه السجن حتى يموت؟ فقالوا لا والله لا يظهر، هذا إذا حبسته بيجوز يجي حدا ويطلعه وشو استفدنا. إجى شخص ثاني شو رأيكم ننفيه؟ قال إذا نفيتموه هذا هو اللي بده إياه، ما هو بده يهاجر. فبتشاوروا بيتشاوروا شو أفضل وأنسب لمصلحتهم. فالشيخ النجدي شو بقول؟ أنتم تعلمون ما يقول محمد وكيف يستلب قلوب الرجال، كيف بيكسب قلوب الناس، والله لو ذهبتم به إلى أقصى البلاد لآمنوا به، ثم جاء بهم ليطأ أعناقكم. راح يصيروا مؤمنين ويكثرون وبيجوا يغزوا مكة ويطأ أعناقكم. فأبو جهل قاعد بفكر، قال لهم شو رأيكم بهاي الفكرة نقتله؟ والقرآن ذكر هاي الحادثة، قالوا إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يحبسوك، أو يخرجوك، يخرجوك يعني ينفوك بعيدا، أو يقتلوك، فكرة أبو جهل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني بيخططوا وربنا سبحانه وتعالى تدبيره اللي ماشي. فكرة أبو جهل مختلفة، لأنه لو قتل واحد راح تصير مذابح، لكن قال بنأخذ من كل قبيلة رجل جلد قوي من أوسط الناس، يعني شباب وقوي ممتاز ومشهور ومعروف، ونعطي كل واحد منهم سيف، ثم يجتمعون على محمد فيضربونه ضربة رجل واحد ويتفرق دمه بين القبائل. فما بيقدر بعدين بنو هاشم إنهم ينتقموا من كل قبائل العرب، ما راح يقاتلوا كل العرب، وسيرضون بالدية. شو قال الشيخ النجدي؟ الشيطان قال له أحسنت القول. الشيطان أعجبته فكرة أبو جهل، تخيل أبو جهل لأي ليفل واصل، الفكرة كانت شيطانية يعني لأبعد الحدود. وبدأ ينتشر بين القبائل المشركة إنه بدنا رجال أشداء أقوياء إلهم مكافأة مالية، يجتمعوا قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويضربوا ضربة رجل واحد، ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو كتبه عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويبدو أن ربنا سبحانه وتعالى كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام أمر غير نية المشركين تماما. شو هذا الأمر؟ راح نحكيه إن شاء الله في حلقة قادمة من حلقات السيرة النبوية، لكن بدنا نأخذ الخلاصة والدروس المستفادة من هاي القصة، قصة سيدنا صهيب واستعداد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة. النبي لما يقول لسيدنا صهيب ربح البيع، احنا لازم نوقف عند حكاية البيع والشراء. بتعرفوا ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى دائما يربط الأشياء الحسية اللي احنا بنشوفها بأشياء ترتبط في الآخرة. احنا لما نبيع ونشتري البياع شو بيكون حريص؟ بيكون حريص يحقق أعلى نسبة من الربح، والمشتري بيكون بده يحصل أفضل سعر مع أفضل جودة منتج. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شايف حرصك على هذا الشراء، خليك حرصك بهذا الشراء وهذا البيع على حرصك في الدنيا، بس احرص على أنه تكون تجارتك في الدنيا وبيعك وشراك في الدنيا مناسب تماما لبيعك وشراءك ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى. هي تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ لكن هذه تجارة مختلفة، الأولى فيها ربح دنيوي بيروح وبيجي، لكن الآخرة ربح دائم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. اختصارا وحفاظا على الوقت، العبرة الثانية، إياك في يوم من الأيام تكون أفكارك محط إعجاب الشيطان. احذر من إنه شرك يوصل حد الإبداع، يعني إنك توصل يا أبو جهل لمرحلة إنه الشيطان يعجب بقولك ويعجب برأيك، إنك تجيب من كل قبيلة رجل وتقتل النبي عليه الصلاة والسلام فيضيع دمه ويستحيل معه القتال

0: أستاذة، أنت نعم العون. وعشان هيك بدنا نكون دائما نحرص على أنه نكون مفاتيح خير. قال: خير الناس من كان مفتاحا للخير، وشر الناس من كان مفتاحا للشر. أنه نكون مفاتيح للخير مغلق للشر، ولا أن نكون العكس. أحيانا بعض الناس بأفكاره الإبليسية الشيطانية بدمر عيلة، بفرق بين زوجين، بدمر علاقة بين أب وابنه أو بنت أمها أو رجل مع حماته أو علاقات مختلفة بتكون في بناتنا أو شريك مع شريكه أو مدير مع موظف معه. فلا نكون مفاتيح للشر أبدا، بل مفاتيح للخير إن شاء الله. هذا ما تيسر يعني إعداده وسهل إيراده بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إحنا الآن في السنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقترب أكثر وأكثر صلوات ربي وسلامه عليه إنه يهاجر بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن عندنا سيدنا علي، سيدنا النبي، سيدنا أبو بكر يستعدون للهجرة. المشركين بيمكروا عشان يحطوا هؤلاء المجرمين القتلة عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يدبر من فوق سبع سماوات. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل لنا عبرة وعلاقة بصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تنقلب القصة إلى واقع عملي نعيشه. هيك بنكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا عص لهش اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة التربية تؤجل إصدار نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على تليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. المركز الوطني للأمن السبراني يدعو للتأكد من مصدر أي رابط يقود لموقع إعلان نتائج التوجيه. مطار مدينة عمان يعلن تسيير رحلات جديدة لمدينة الإسكندرية اعتبارا من الجمعة. الإمارات تقول إنها أحبطت هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. مجلس التعاون الخليجي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم ضد الحوثيين.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: 0 6 5 8 700.
8: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. يا اللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مكتب رئيس الوزراء يعلن ألا وزراء جدد في الحكومة، والتعديل الوزاري سيكون محدودا إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء. مكتب رئيس الوزراء يقول أن الرئيس يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي. وزارة التربية والتعليم تؤجل إصدار نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على التليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. وزارة التربية تؤكد للمملكة أنه لا يوجد أي خلل فني أو إجرائي وراء تأخير إصدار نتائج الثانوية العامة. المركز الوطني للأمن السيبراني يدعو للتأكد من مصدر أي رابط يقود لموقع إعلان نتائج التوجيه.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح يا سيدي، مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: 0 6 5 8 700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
10: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
11: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع.
13: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
14: أهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. برحب فيكم، أنا دينا عرفات بحلقة جديدة من برنامجنا الطبي برنامج مرهم. مثل ما عودناكم كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 4 عم نستضيف طبيب مختص عشان يجاوب على أكثر الأسئلة الشائعة في مجاله الطبي. اليوم تقدروا تتواصلوا معنا وتشاركونا بهاي الحلقة على الرقم 0784631. فأي حدا عنده سؤال أو استفسار للطبيب ما يتردد اليوم ويحكي معنا. طبعا اليوم موضوعنا شوي مختلف، لانه في اعراض مرضيه الناس كتير بتتجاهلها. بنصير نحكي يلا هلا شوي بخف الوجع، هلا بيروح لحاله. فاليوم رح نحكي عن بعض الاخطاء اللي ممكن نرتكبها لما نتعرض لالام البطن، وكمان رح نحكي عن التطور الجراحي بالمنظار وقديه حسن جوده نتيجه العمليات سواء كان للمريض او للطبيب، مع ضيفنا الدكتور معتز سبع العيش استشاري الجراحه العامه وجراحه المنظار. اهلا وسهلا فيك دكتور.
15: اهلا وسهلا فيك،
14: نورت برنامج
15: معكم جميعا ان شاء الله. وشكرا جزيلا انكم اتحتوا لنا الفرصه
8: انه يعني نعمل، انا بحب دائما ايش تكون توصيل المعلومة الطبية تكون بسيطة وتوصل للناس بسهولة، وكتير مهمة هاي البرامج صراحة تكون برامج توعوية تثقيفية لشريحة المجتمع كاملة، عشان يعني بالنهاية احنا يعني اكيد نتمنى السلامة والشفاء للجميع ويكونوا بأحسن حال.
14: يعني الواحد يسمع المعلومة من طبيب
8: يعني طبعا مفضل. احنا دائما نحكي اهم شغلة انه هندخل بتفاصيل كتير نحكي فيها أثناء الحلقة، بس دائما أي حدا بشعر أنه في عنده مشكلة طبية من البداية ما يتردد أنه يراجع الطبيب المختص.
14: صحيح.
8: يعني المختص في هاي الحالة. تمام. فيعني إن شاء الله تكون حلقة إن شاء الله مفيدة وقيمة، ونقدر إن شاء الله نفيد الجميع بإذن الله.
14: إن شاء الله دكتور. طبعا موضوع اليوم بحر، يعني هو يعتبر
8: صحيح،
14: فرح نحاول هيك نلملم الأشياء المهمة جدا
8: أو نركز على النقاط المهمة والأساسية اللي إحنا بنشوفها كتير كمان بشغلنا وبممارستنا في أكيد في القطاع الطبي.
14: في القطاع الطبي. طيب دكتور، بالنسبة خلينا نبلش بألام البطن.
8: نعم.
14: هلا متى الشخص اللي عم بيعاني من آلام في البطن لازم يراجع الطبيب المختص؟ يعني متى بيكون هذا الوجع احنا بنعتبره هذا مو وجع عابر وخلص صار لازم فيه نروح على الدكتور ونشوف ايش في عندنا مشكلة؟
8: هلا احنا طبعا يوميا اي واحد فينا معرض انه يصير معه آلام في البطن. هلا دائما بنحكي شغلة انه احنا ما بنحب نكبر الأمور أو نصغرها، يعني احنا بنحكي دائما الأوجاع البطن اللي بتصير في احنا اشي بسموه هيك الالارمينج، خلينا نقول ساينس، اللي هي العلامات هاي اللي بتخوفنا. يعني واحد صار عنده وجع مثلا في الجهة اليمين اسفل البطن، اوكي. هلا ممكن كتير ناس بقول لك والله غازات، والله شد عضلي، والله انا اليوم عملت حركة فجائية، اوكي ممكن ياخد مسكن اذا راح الوجع اتس اوكي. بس وين المشكلة؟ المشكلة انه انا اجي احكي والله لا الوجع البطن هذا يقعد ساعات ياخد وقته، تمام، ياخد مسكنات، يسمع مثلا نصيحة يعتقد انها هي الصحيحة من اللي حواليه، انه ياخد مضاد حيوي، ياخد مسكنات لفترات طويلة، والامور ما بتتحسن. فاحنا عادة انه اذا بصير عندك وجع من الاساس لا، روح عند الطبيب المختص سواء جراح او مثلا حتى طبيب جهاز هضمي، يسمع منك، ياخد هيستوري كويس، سيرة مرضية لإلك، يفحصك، يطلب لك فحوصات، يطلب لك صور معينة، ويطلع نيجاتيف، يعني يطلع ما في إشي.
14: أحسن.
8: هذا إشي ممتاز.
14: مزبوط.
8: تمام. بس إنه ما نتأخر، أو إحنا خلينا نقول إيش يعني نشخص حالنا بحالنا، وقال لك أنا يا عمي خلص أنا طبيب نفسي أنا بعرف أشخص حالي. لا، صار عندك مشكلة، شعرت إنه هاي المشكلة غير طبيعية أو غير المعتاد إنك أنت أصلا تشكو منها، تمام، لا ما تتردد، بتروح على طبيب مختص بهذا الموضوع. إشي في الألم في البطن الأصح إنك تروح لجراح أو تروح لاستشاري مثلا جهاز هضمي حتى يعمل اللازم وتطلع الأمور كويسة، منقول الحمد لله
14: ما عندنا مشاكل ساعتها. طب دكتور، متى ألم الزايدة بيكون، يعني متى بنحكي إنه هذا ممكن يكون ألم للزايدة مش إنه ألم عادي؟ أو
8: سؤال
14: ألم
8: مهم
14: عابر.
8: طبعا يعني هذا وكتير نسمعه، إنه أنا كيف أميز يعني بتجينا مرات تلفونات بوقت متأخر بالليل، دكتور والله أنا صار عندي وجع بطن خايف يكون زايدة كذا. هلا في إشي إحنا بنسميه يعني خلينا نقول بالمفهوم الجراحي، في إشي بسموه typical presentation وفي atypical presentation. شو يعني؟ انه بيصير عندك اعراض واضحة انه هذه بترجح احتماليات يكون انه في التهاب بالزايدة. شو هي؟ اول شغلة احنا بنحب نحكي للناس انه الوجع ببلش في البداية، المريض اللي عنده التهاب بالزايدة ببلش حوالين السرة، في نص البطن حوالين السرة، بيصير عندك وجع مبهم خلينا نقول، او احنا بنسميه يعني فيك، مش هيك مغص، اشي مش مرتاح منه. بعد ساعات بيصير شفت لهذا الوجع من حوالين السرة للجهة اليمين أسفل البطن، وبكون يعني مركز، بكون الوجع محدد، المريض بيقدر حتى بأصبعه يحدد مكان الوجع. فهذه من الأعراض اللي كتير إحنا بتخلينا إنه نفكر إنه ممكن يكون عندنا التهاب زايدة. شغلة تانية، الوجع بيصير يزيد أو يوقف الإنسان عن مثلا الحركة، وهذا أثناء مثلا لو عطس أو لو كح
14: مؤلم جدا،
8: بيصير مؤلم جدا. ليش؟ إنه أنت في عندك الآن في عندك التهاب، حتى جدار البطن بيكون حساس، أي حركة بسيطة مع كحة أو مع عطس او مثلا هو جاي بالطريق على الطوارئ مثلا بالمطبات او شيء، بصير الوجع ايش بصير يمسك المريض ايده على بطنه. هاي اعراض مهمة جدا، وهاي بتكون يعني تيبيكال، بتكون انه في احتمالية التهاب الزاوية. طبعا مرات بترافق معه اشياء تانية، بصير المريض عنده غثيان، بصير عنده استفراغ، ممكن كمان نقطة مهمة بصير عنده كمان فقدان للشهية، بصير يقول لك انا مش طايق الاكل او انا مش طايق ريحة الاكل. في بعض الناس ممكن يصير عندهم حرارة، يصير عندهم قشعريرة، رجفة. فهاي الأعراض يعني إذا اجتمعت في نفس الوقت بترجح احتماليات إنه تكون الزائدة ملتهبة،
14: يكون في عندنا المشكلة بالزائدة.
8: صحيح.
14: دكتور، في ناس لما تحس بوجع أو بألم ببطنها بتروح تأخذ مسكنات تقيلة أو بتصير تحط قربة أو هاي المماطلة، قدي ممكن إنه تخلي يعني موضوع علاج الزايدة يعني بيحكوا انه لما تنفجر غير عن لما مثلا.
8: صحيح
14: تكون
8: صحيح. وهذا اللي بيصير بكتير ناس، بيجيك بكون له 3-4 أيام عم بيعاني من ألام في البطن، 3-4 أيام عنده زايدة ملتهبة، وهو عم بياخد مسكنات، عم بياخد مضادات حيوية، زي ما تفضلتي عم بحط قربة سخنة، عم يعني. فانت المشكلة انه لما انت تشخصي شغلة من البداية اصلا بيكون العلاج سهل، حتى لو كان جراحي بيكون سهل على المريض وسهل على الجراح، ريكفري اسرع. هلا كل ما بيتاخر انسان على حاله تمام، بصير فرص المضاعفات تصير نسبتها اعلى، بصير فرص انه صعوبه العمليه تصير اكبر، تصير فرص انك انت ممكن تعمل اجراء بسيط بعمليه جراحه منظار بتصير لا احتماليات الفتح ممكن، او انك مثلا ما حتى تقدر تعملي شيء اذا تحولت لكتله. فاحنا دائما نحكي التأخير مش يعني خليني أحكي هو دائما يكون قرار صحيح للإنسان. أنت كل ما بتأخر حالك الزايدة إذا كان التهابها في البدايات، وإذا كانت نتيجة التهاب جزء اللي هو الزايدة اللي هو بروز في بداية القولون الصاعد تمام، أنت بتحول الموضوع بدل ما أنه تكون العملية خلال وقت قصير ريكفري سريع تروح بسرعة، ممكن تدخل حالك لا سمح الله لأنه يصير في ثقب في هاي الزايدة، انه يصير في خراج، انه تتحول الى كتلة
14: تتفاقم المشكلة
8: تتفاقم. هاي واحدة من هاي كلها مضاعفات بتصير من التهاب الزايدة. المشكلة انه انت متفوت على مريض جوا العملية وتلاقي صار عنده كتلة، والكتلة عبارة عن ايش؟ بتصير الزايدة ربنا بيعطي اوامر للجسم انه يعني يحصر هذا الالتهاب بكيف؟ عن طريق تيجي الامعاء، بيجي دهن البطن بحوصل الزايدة فبتتحول لكتلة. هلا بيجيك بعد 4-5 أيام عملية انك تفكفكي هاي الكتلة حتى توصل الى مصدر المشكلة اللي هي الزايدة ما بتكون عملية سهلة. يعني ممكن حتى الجراح هو عم بيشتغل اوكي بحاول انه يفكفك هاي الالتزاقات او هاي الكتلة اللي تكونت عشان يوصل للزايدة، ممكن لا سمح الله يعمل اضرار اكثر ما انه هو يصلح المشكله. فاحنا بنحكي دائما حتى مرات الكتل اذا دخل الجراح عليها وحاول انه يوصل للزايده وما قدر، اسهل واسلم شيء اوقات انك تحط درين، تحط تيوب يعني انبوب تصريف تمام، وتنهي الاجراء وتعطي المريض مضاد حيوي لحد ما تستقر اموره بالضبط وتخف الزايده. فانت كل ما بتتاخر عن حالك في التشخيص في العلاج بتبلش ايش انت تدخل حالك في ابواب المضاعفات اللي بتخلي العلاج اطول، بتخلي العلاج متعب للمريض، بتصير عمليه انك تحل مشكله المريض حتى للجراح بتكون مش عمليه سهله. فاحنا عشان هيك بنحكي انه اي اعراض بتصير اللي احنا حكيناها ما تتردد انك تراجع طوارئ، تراجع جراح، تراجع دكتور جهاز هضمي، حتى إنه المشكلة تنحل من أول عشان يرجع الإنسان لحياته الطبيعية بدون مشاكل.
14: طيب دكتور، موضوع الزايدة يعني ما طويل بحس
8: موضوع كبير
14: طبعاً.
8: كبير طبعاً.
14: طيب هلا خلينا شوي نحكي عن موضوع حصوات المرارة. بحس الأردن كلها دكتور عندها حصوات
8: يعني
14: المرارة.
8: طبعاً إحنا ما شاء الله هون يعني إحنا شعب بنحب يعني أكلنا زاكي ومتعودين على الأكل الدسم والدهون والزيوت والأكل هذا كله اللي أنت عرفتيه. هلأ حصوات المرارة أوقات بيكون تشخيصها يعني أسهل من موضوع زايدة. ليش؟ لأنه المريض عادة بشعر بأعراض طبعا مختلفة تماما. إحنا دائما نحكي وجع البطن بناء على مكان الألم اللي بشعر فيه الإنسان بيصير الطبيب اللي يفكر شو اللي هي احنا بنسميه differential diagnosis، يعني ايش ممكن تكون هاي الأسباب اللي عملت هاي المشكلة. هلا احنا عادة مثلا حصوات المرارة أعراضها مختلفة، بصير عنده الإنسان أو المريض عنده وجع براس المعدة أو بأعلى البطن من جهة اليمين، ممكن يمتد للكتف اليمين، يمتد للظهر،
14: هاي المرارة.
8: هاي المرارة عشان احنا ليش احنا برضو بهمنا نحكي هاي الأعراض، لأنه الناس اللي بيصير معه هاي الأعراض بده يفكر بالأشي اللي احنا بنحكي فيه. هلأ اللي عنده حصوات المرارة مع التهاب المرارة بده يفكر عندي وجع براس معدتي مع وجع أعلى البطن من جهة اليمين بيمتد للكتف اليمين للظهر، مترافق معه غثيان، استفراغ، خاصة لما يأكل شيء دسم، يعني لما تأكل شيء فيه زيوت شيء فيه دهون تمام بدك تفكر في موضوع المرارة. هلا تشخيص المرارة سهل، ليش؟ لأنه أنت مجرد عملتي فحوصات دم منها فحص الكبد مثلا مع الألتراساوند اللي هو أبسط يعني طريقة تشخيصية تمام انك تشخصي ببين على طول موضوع حصوات المراره والتهاب المراره. طبعا بتيجي بتسال كثير ناس بقول له يعني شو صار معك، بيجي عنده مشخص هو مثلا عنده مرارة، شو صار معك؟ والله ولا شيء، اكلت شيء؟ والله يا دكتور ما اكلت شيء، كنت كويس لحد امبارح. طب امبارح شو ماكل؟ والله ماكل مشاوي. يا سلام عليك، ما هي هاي الكشفتها. شو ماكل؟ والله مقلوبه. يعني انا دائما بحكي الالم اللي بترافق مع حصوات المرارة عادة بكون مرتبط بالأكل، بنوعية الأكل، زيوت، دهون تمام، وصار معي وجع في راس معدتي، استفراغ، غثيان، بدي أفكر بموضوع المرارة.
14: طيب دكتور هلأ بالنسبة لموضوع المرارة، أي حدا عنده حصوات في المرارة لازم يشيلها ولا عادي يعني ممكن نصبر على
8: هلأ موضوع حصوات المرارة؟ إحنا طبعا بيعتمد أول شيء، إحنا زمان كنا نحكي للمرضى اللي ما عندها أعراض، هلأ إحنا بنحكي على الناس عندها أعراض، فعنده أعراض لازم يعمل عملية ويشيل كيس المرارة تمام. وكيس المرارة هو إحنا نحكي وظيفتها هي وظيفة تخزينية أكتر، هو عبارة عن كيس بخزن المادة الصفراء تمام. هلا عندك أعراض اعمل العملية. إحنا كانت مشكلتنا وين؟ إنه بالزمان كان يجي واحد ما عندهش أعراض تيجي يقول لك دكتور شو رأيك أشيلها ولا ما أشيلها. هلا كإمرجنسي أو يعني إشي إيرجنت
14: ما في،
8: ما بقدر أقول لك تعال اليوم بكرة اعملها تمام. ولكن إحنا بننصح الناس حاليا إنه لا يفكر بإزالتها. ليش؟ لأنه هلأ المرضى اللي بيجونا هم يعني نوعين، يا بيجيك مريض عنده حصوات متعددة صغيرة الحجم تمام وهذه فرص مضاعفاتها بتكون عالية جدا،
14: الصغيرة
8: بتخوفنا هاي. ليه؟ لأنه هاي سهلة تطلع من كيس المرارة للقناة الرئيسية، تعمل انسداد بالقناة الرئيسية، تعمل التهاب بالقنوات المرارية تمام بالضبط، أو تروح هاي الحصوات تطلع على قناة البنكرياس اللي هي قناتها مقابل لقناة القناة المرارية الرئيسية في الاثنى عشر، فبالتالي ممكن يصير عندك التهاب بنكرياس. فبالتالي هاي الحصوات الصغيرة إذا شفناها بنقول لا فكر إنه جديا إنك تشيل كيس المرارة في أقرب وقت ممكن، ما تأخر، لأنك ما بتعرف أنت ممكن هاي الحصوات تعمل لك مشكلة، تعمل لك مضاعفات. إذا صارت بدك يعني المريض يدخل بقصة مختلفة عن قصة العملية، بده يتعالج من التهاب البنكرياس، بده يتعالج من التهاب المرارة وتسكيرة القنوات المرارية. وقت بنطلب زملائنا أطباء الجهاز الهضمي أن يعملوا منظار، مش عملية جراحية، منظار اندوسكوبي، يدخلوا جوا على الاثنى عشر يفتحوا الصمام المسؤول عن هاي القناة على أساس انه يعملوا تصريف للحصوة. فبالتالي هاي الحصوات الصغيرة اذا انا بحكي اذا مش عاملة اعراض، الان اذا عامل اعراض اعمل عملية، مش عامل اعراض حصوات صغيرة بننصح الناس انه باسرع وقت ممكن. هلا الحصوة الكبيرة اللي بتكون سنتي ونص اثنين ونص مثلا، هاي مشكلتها انها بتعمل الام أكثر.
14: مؤلمه
8: بس هاي
14: مش خطيره، خلينا
8: هي مش خطيره بس هي بتعمل ارتجاع في الماده الصلبه. انت تخيلي كل ما يصير واحد ياكل شيء دهني يصير يتوجع تمام. فعشان هيك زي انت القناه هي اصلا فتحتها صغيره، فلما تكون انت حجم على 2 سنتي وهذا فانت بتكون سددتها تماما، فبنقول له لا برضه يفضل. فباختصار الحكي زمان اللي ما كان عنده اعراض بقول له انساها سيبك منها، هلأ بنقول له لا فكر جديا انك تشيلها خاصة إنه صارت العمليات عمليات سهلة بسيطة، بنعملها باللابراسكوبي اللي هو جراحة المنظار. زمان كنا نضطر نفتح جرح كبير، فعشان هيك الجراح والمريض بيترددوا باتخاذ قرار عملية لمريض بالضبط مش عملت له أعراض. أما هلأ لا، لأنه العملية صارت أسهل من الماضي، العملية صارت بجروح صغيرة، فلا منقول للناس انه لا فكروا بإزالتها في اقرب وقت ممكن.
14: طيب دكتور، في اسئلة كتير رح نعرف اجابتها بس بعد الفاصل مع ضيفنا الدكتور معتز سبع العيش، استشاري الجراحة العامة وجراحة المنظار. فاصل وراجعين لكم.
13: كل يوم الاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الاشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: ستينج نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: بنرحب فيكم من جديد ببرنامج مرهم. نذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج، ما تنسوا تواصلوا معنا على الرقم 0784631. رح ناخذ أول اتصال معنا. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، مين معي؟
4: الله يعافيك.
3: الله يعافيك.
4: جواد موسى.
3: أهلا جواد.
4: من فضلك كنت بدي أحكي مع الدكتور، أقول له بخصوص المرارة. في أنا مرة عملت ألتراساوند إنه في لحمية في المرارة، فأنا ما بعرف، مش عارف أنا شو الإجراء اللي لازم، وهل في تحليل معينة لازم نتأكد قبل ما ناخد أي إجراء، أو على أي اختصاص أنا أتوجه يعني، وشو طبيعة المشكلة هاي. وكل الشكر إليك وللدكتور.
3: أهلا أهلا جواد. دكتور سمعت السؤال، أحكي لنا.
5: السلام عليك أخ جواد. هلا بالنسبه للحميات احنا بنسميها البوليبس.
3: yes.
5: اوكي، ممكن انه بعض الناس فعلا لسبب او لاخر لما يعمل فحص الالتراساوند يلاقي هاي البوليبس. هاي اللحميات بالعاده تمام بنحكي للناس انه تتراقب بناء على حجمها وعددها. بمعنى اذا كانت هي لحميه واحده فقط وكان حجمها على فرضا 5 مليمتر مثلا، اوكي، بنحكي للمريض انه ممكن بعد 6 شهور لسنة تعيد فحص الالتراساوند مرة ثانية. هلأ اذا يعني الحجم اللحمية هاي ظل ثابت على ما هو عليه وما المريض ما عنده اي اعراض، فلا ما في داعي يعمل اي اجراء جراحي.
3: الامور عادي،
5: بتكون هاي شغلة لحمية على الارجح بتكون حميدة. اما اذا ايش الاشياء اللي بتستدعي انه لا يفضل انه نشيل، انت بالنهايه احنا شو الهدف وقتها بتصفي من عمليه مراره تشيليها عند مريض عنده لحميات غير طبيعيه، انه لا سمح الله تشك بشيء مثلا غير حميد. هلا هذا كيف ممكن نستدل له انه لو لا سمح الله صار في زياده بالضبط في حجم اللحميه هاي خلال وقت قصير، او زاد عددها مثلا كانت واحده صارت عده مثلا يعني عده لحميات، وقتها بنقول لا، الافضل طريقه عشان ناخذها ونحللها ونتاكد انها هاي شغله حميده انه نعمل عمليتها. ولكن يعني اغلبيه الناس صراحه اللي بيجوني وبيجوا عند زملائي اكيد بتكون القصه لا شغلتها بسيطه، بتكون لحميه بسيطه مع تكرار عمليه عمل الصوره بنلاحظ انه لا الحجم زي ما هو العدد زي ما هو، بنقول لهم راقبوا اموركم
3: متابعه بس
5: بالضبط. اما حتى فحوصات دم وكذا ما في
3: ما
5: لا لا.
3: طيب دكتور خلينا ننتقل مع بعض على موضوع الافتاء.
5: تمام.
3: يعني مرات حدا بيحمل إشي تقيل هيك فجأة بصير في عنده ألم، متى بصير ضروري لنراجع الطبيب يعني كعملية يعني؟
5: تمام، يعني إمتى يعني بنعتبر إنه هذا لازم إجراء بده إجراحة. هلا عمليات الإفتاء إحنا نحكي طبعا إفتاء الكبار في العمر، طبعا بيعتمد برضو على مكان الفتق. الآن عادة الفتق مثلا إذا كان فتق إربي على فرضا أكيد إحنا بنحكي شغلة، هو إحنا المريض نفسه بالهيستوري بيعطيكي انطباع إنه والله شو المشكلة اللي صارت معه. يعني في ناس متعودة تحمل أشياء ثقيلة يعني طول الوقت، أو مثلا بروح مثلا بيلعبوا رياضة بطريقة مثلا غير صحيحة، عند السيدات مثلا اللي هو بصير الحمل مثلا متكرر كذا بصير عندهم فتق في السرعة. فبالتالي الفتق احنا برضو له خلينا نقول مراحل. احنا اول مرحله له الفتق، تمام، اللي بسموه ايش الريديوسبل هيرنيا، يعني لما يصير في عندك فتق بيطلع بيدخل لحاله، اوكي
3: خلص.
5: هاي امور بتكون بنقول للمريض عندك فتق، حلها الوحيد برضو انه اجراء عمليه، تمام. وين بتصفي المشكله عند الناس، او امتى الناس عاده بتجينا؟ برضو الناس ما بتجينا وهو شايف عنده فتق مثلا طالع داخل كذا، يعني بقول لك طيب شغله بسيطه. لا، هي بتصفي المشكله لما تدخل في مراحل متقدمه، يصير irreducible او ايش بنسميه احنا incarcerated. هلا هدول بيصير الفتق بيطلع وبدخل، بيطلع وبدخل، بعدين ببلش شوي شوي ايش انه يعلق،
3: ببطل
5: يعلق. يرجع. بالضبط، ببطل يرجع، بعصلج، تمام. هلا في ناس في البدايات برضو في المراحل بصير رجع الفتق لحاله مثلا، اوكي، بعدين لا بصفي الامور انه فيها مشكله. هلا احنا دائما نحكي الفتق اذا وصل لمرحله انه يعني يكون محله وما بيرجع او بصير حول، لا بنخاف لا سمح الله انه يصير في انحباس في الدم في الجزء المخنوق هذا او اللي فيه جوا الفتق، لا سمح الله ممكن يعمل نقص ترويه ويعمل غرغرينه ويدخل المريض في مشاكل كبيره. فاحنا دائما نحكي الفتق الارابي في العاده، يعني اذا الواحد يعني انتبع على حاله لا يراجع برضه جراح من البدايه، بشرحنا العمليه برضه بنحكي انه عمليه اصلاح الفتق بجراحه المنظار عمليه سهله، فتحاتها صغيره، بتحكي عن أقل من سنتي. وشي الحلو أنه نفس التكنيك اللي إحنا بنعمله في عمليات إصلاح الفتق الإرابية أو فتق السرة كمان، نفس الإجراء اللي بنعمله بالعملية العادية بنعمله برضو بالمنظار، أنه منشيل الكيس اللي هو مسؤول عن هذا الفتق، منرجع المحتوى اللي هو العالق، تمام، وبنقدر نحط شبكات. يعني الشبكات مش بس بتنحط من برا بالعملية التقليدية، لا بنقدر كمان نحط شبكة، الشبكات من الداخل بنثبتها بدبابيس معينة، ممكن نخيط كمان الفتق الإرابي، فبالتالي انه العملية سهلة وبتكون الريكفري كتير بتفرق عند الناس، لانه انت متخيلة كيف لما يجي واحد مثلا عنده فتق في جهتين تعملي له جرحين كبار
3: بنفس الوقت.
5: هاي بتحكي عن العملية التقليدية، اما بالمنظار بنفس الفتحات اللي احنا بندخل فيها، ثلاث فتحات تقريبا بالعاده بنشتغل فيها على الجهتين. فهذا بالنسبه للفتق الإرابي. اما فتق السره برضه بيفرق معنا، خاصه مع الاوزان الكبيره. انت بتدخلي بالجراحه التقليديه بتضطري انك انت تدخلي بين انسجه الدهون وبين عضلات البطن وتفصلي وكذا وتصلحي وتخيطي وتحطي شبكه. هلا هذا اجراء يعني مؤلم، ممكن يعمل تجمع لايش نسميه احنا السيروما، تجمع الماده الدهنيه بعد العمليات هاي نتيجه اما تيجي تعمليها بالمنظار لا، من برضه فتحات صغيره اقل من سنتي بترجع الكيس من الداخل عن طريق في زي كمان ادوات معينه دقيقه، مندخل الخيوط جوا، منسكر الفتحه هاي، منحط شبكه، منثبتها. فالعمليه كتير رائعه وكتير الناس بتفرق معاهم اللي عندهم فتق بعمليات جراحه المنظار صراحه.
3: طيب دكتور خلينا نحكي عن عمليات المنظار بشكل عام.
5: نعم.
3: يعني العمليات عم بتصير اسهل.
5: نعم.
3: خلينا نحكي للمريض خاصه.
5: صحيح.
3: يعني قديه كيف فتره التعافي، ايش الفروقات الاساسيه بين العمليه التقليديه خلينا نحكي والجراحه بالمنظار؟
5: طبعا جراحه المنظار الان يعني هاي احنا نعتبرها من سنوات مش قريبه، واحنا بالاردن الحمد لله يعني كنا من رواد الاطباء اللي احنا اشتغلنا جراحه المنظار، بالعكس هلا في كمان اللي هو الروبوت، يعني احنا يعني فخورين في في في بلدنا انه كل الزملاء والاغلبيه عم بيقدروا انه يشتغلوا جراحات المنظار. بصراحه فرقت كثير مع الناس ومع معانا حتى احنا كجراحين. هلا انت لما تيجي تحكي عن جراحه المنظار، جراحه المنظار هو احنا بنيجي بنحكي انه مينيمالي انفيزيف سيرجري، شو يعني بترجمته بالعربي؟ هي جراحه اوكي تداخليه باقل الاضرار، يعني هي هيك بكل بساطه انك بتقدر تحكي عنها. فبالتالي انت لما بتعمل يعني عمليه بالمنظار، اهم شغله اللي هي بتهم اي واحد انك تصغري حجم الجرح،
3: صحيح.
5: انك تنجزي المهمه تأدي تعمل المهمة المطلوبة منك بالنسبة للمريض، ولكن بأقل الأضرار. شو أقل؟ إيش أهم ضرر بالنسبة لنا؟ اللي هو الجرح، لأنه زمان إحنا متعودين بالجراحة التقليدية نعمل جرح كبير، فالجرح الكبير مؤلم،
3: صحيح،
5: بياخذ وقت المريض للتعافي، للحركة، ليرجع لحياته الطبيعية. الجراحة المنظار اختصرت كل هاي الأمور بالضبط.
3: طيب بالزبط. دكتور رح نرجع نكمل على موضوع الجراحة بالمنظار، بس رح نطلع فاصل
5: إن شاء الله.
3: خليكم معانا، رح نطلع فاصل وراجعين لكم.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: هم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا. رجعنا مع الدكتور معتز. دكتور معتز، كنا قبل عم نحكي عن موضوع المنظار وقديه حسن نتائج العمليات، خلينا نحكي، والرضا تبع المريض. هل هو مناسب لجميع العمليات؟ هل عملية المنظار بتناسب الجميع ولا لا في حالات معينة لازم نتجه لموضوع الجراحة التقليدية؟
4: يعني أكيد طبعا مش كل الحالات بزبط فيها جراحة المنظار. هلا يعني احنا كنا تكمل للكلام اللي حكيناه قبل شوية، انه جراحة المنظار هي عبارة عن اجراء جراحي، وهذا من دائما نوضحه للناس، انه في مفهوم خاطئ بيجي بقول لك دكتور يعني بتعمليها بالمنظار احسن من الجراحة التقليدية. بقول له
3: هي جراحة
4: اصلا. بقول له ما هي جراحة منظار. لاحظ جراحة. اوف دكتور، يعني في تخدير؟ يعني في طبعا في تخدير، وبدك تتعرض لنفس الظروف اللي هي بالجراحة التقليدية، بس اللي بتفرق انه الاجراء نفسه بيتم بثقب صغير مندخل كل المستلزمات اللي احنا بنستخدمها بالجراحة التقليدية عن طريق ثقوب صغيرة. نفس المهمة، بدك تعالج نفس المشكلة بنفس الطريقة. فبالتالي الجراحة المنظار هي عملية جراحية بتخدير، فبالتالي بدك تتعاملي مع المرضى، ويعني إجابة على سؤالك بناء على حالة المريض. بمعنى انه اكيد مش كل الحالات بتزبط فيها جراحة المنظار، في حالات ولو انها مش كبيرة او مش كتيرة، ولكن في حالات ممكن ان الجراح طبعا ضروري يشرح هذا الحكي للمريض،
3: لازم يعرف
4: طبعا انه اذا انت المريض عامل عمليات سابقة، مثلا في مرضى بيكون عاملين عمليات كتيرة في البطن، فالمطر بيكون في التزاقات يعني بتصعب عملية جراحة المنظار، بصفي انه الفتح يعني ممكن يكون خيار وارد. مرات بيجيك حالات طارئة إمرجنسي، بيكون في نزيف لا سمح الله. هلا اذا في عندك نزيف ما في وقت ان انت تحطي والله التروكرز مثلا تدخل وكذا، لا بدك تفتحي مباشرة. تمام. فمرات طبعا تجهيز المريض او الـ خلينا احكي المريض نفسه. هلأ إذا المريض بعمر مثلا كبير بيعاني من أمراض مثلا مزمنة، من ضغط، من أمراض قلب، كلى، سكري عفرضا، المريض برضه ممكن أوقات عملية جراحة المنظار تكون يعني مش بالسهولة اللي احنا بنتوقع، مش كإجراء ولكن احنا بنحكي كفسيولوجي خاص بالجسم. لانه انت لما بتعمل عملية بدك تنفخي غاز، بده يأثر على الفسيولوجي الجسم كامل، بده يأثر على القلب، بده يأثر على الشرايين، على الكلى. فهاي الاشياء اللي هي حكيناها، التزاقات نتيجة عمليات سابقة، نزيف مثلا بحالة طارئة، المريض مثلا بيعاني من امراض مزمنة، بتخلي خطورة الإجراء عليه أكبر عشان تعمل العملية. هاي ممكن أشياء شوي تخلي يعني الاتجاه نحو جراحة المنظار تكون يعني شوي فيها تفكير وفيها تمهل. بس إحنا برضو يعني برضو أنا يعني نقطة كتير مهمة دائما أنا شخصيا بشرحها للمرضى، إنه أي عملية جراحة منظار لازم المريض يكون عارف إنه ممكن في لحظة
3: تتحول
4: لجراحة تقليدية. بالضبط، حسب ما بشوف الجراح طبعا شو بيصير معه في العملية.
3: طيب دكتور، في ناس بعد عملية المنظار خلينا نحكي بصير في عندهم غازات كتيرة وألم بالجهة اليمين.
4: نعم.
3: إيش السبب؟
4: السبب لأنه إحنا عشان ندخل جوا البطن عبارة عن غرفة مظلمة، فإحنا ندخل بكاميرا مضيئة بتضوينا

0: للبطن عشان نشوف كل إشي جوا. طبعا هذا الإجراء عشان نعمله لازم ننفخ البطن. ليش؟ ما بيصير ندخل بأدواتنا والبطن منفس،
1: صح، لازم
0: تمام،
1: يكون في
0: لازم
1: مساحة
0: ننفخه. فإحنا
1: للشغل.
0: بننفخه بغاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا هذا الغاز إحنا يعني عالميا، أوكي، طبيا هو الغاز الأمثل استخدامه، لأنه أول شيء هذا الغاز هو يعني خلينا نقول أقل سمية، ما إله ريحة، ما إله لون، امتصاصه سهل للجسم، تمام، برضه كمان كتكلفة تكلفته يعني
1: أقل.
0: أقل من الغازات الأخرى، وغير قابل للانفجار. يعني برضه في غازات ما هي، لو تخيل واحد يعني في غازات مع الاشتعال او مع الكتل او كذا ممكن تعمل يعني انفجار. فبالتالي هذا الغاز ثاني اكسيد الكربون احنا لما بننفخه جوا البطن، اوكي، ونشتغل. هلا لما بنخلص عمليتنا، اوكي، احنا بنحاول انه ننفس البطن من غاز ثاني اكسيد الكربون، ولكن بتبقى جزء بسيط. هذا الجزء بتعرفي لما الواحد بوقف الغاز بيطلع لفوق،
1: صح،
0: تمام، بيكون طالع في الاعلى، فبيضغط على الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز،
1: نعم،
0: الأعصاب المغذية له، هي مربوطة مشبوكة بالكتف وبالظهر. عشان كده احنا برضه بنشرح للمريض قبل العملية وبعد العملية حتى، انه ممكن يصير عندك شوية نفخة بعد العملية، تمام، ممكن يصير عندك آلام بالكتف او بالظهر. هذه عادة تستغرق يعني ممكن لحد 24 ساعة، 48 ساعة، وبعدها
1: بتختفي
0: بصير
1: الأعراض.
0: المريض يتعافى طبعا. واكيد هذا الحكي بخف مع الحركة والمشي والرجوع للممارسات اليومية
1: الحياة
0: الطبيعية
1: الطبيعية.
0: طبعا.
1: بعد قد ايه دكتور بقدر مريض عملية المنظار يرجع لحياته الطبيعية؟
0: مباشرة
1: عادي.
0: مباشرة، حتى في مرضى يعني اذا بنشتغلهم في وقت مبكر، تمام، ممكن اروحهم يعني كحالة يومية في نفس اليوم.
1: في نفس اليوم.
0: فهو بيعتمد على المريض. هلا في مريض بضله يوم زيادة وبروح وبضله قاعد في البيت يعني كأنه عامل عملية يعني فتح جراحي كبير وكذا. في ناس ما شاء الله عنهم بعد ساعتين بقول لك دكتور بدي اروح، تمام. هلا
1: نعم،
0: طبعا بيعتمد على شو نوع العملية اللي انت عملته. هل المريض يعني اهم شيء سلامة المريض. انا بالنسبة لي كطبيب ما بحب اقعد المريض يوم زيادة اذا ما في داعي.
1: مو محتاج.
0: بالضبط. هلا اذا الحاله مثلا حاله يعني ما بتستدعي انه المريض يضله مثلا، بيروح مباشره، فبيرجع لحياته الطبيعيه مباشره. في ناس بروحوا بنقول لهم روحوا وتعالوا، وبعد يوم يوم بيقدر يسافر مثلا، ما في مشكله طبعا. اكيد
1: طب وزن المريض بيأثر على عمليات المنظار ولا لا؟
0: يعني طبعا احنا اكيد الوزن الزائد بيأثر على كل شيء، يعني مش بس على عمليه المنظار.
1: لأنه في حالات مثلا بيحكوا إنه وزنه زايد مثلا ما بقدر أدخله عملية
0: يعني
1: منظار.
0: هو هذا مش سبب اخليني انا ما اعمل العمليه صراحه، لانه احنا اصلا عمليات التكميم وعمليات تحويل المسار ما هي بتنعمل للناس اللي يعني اوزانها عاليه،
1: وكلها بالمنظار
0: بهي كلها
1: بتنعمل.
0: بالمنظار في النهايه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فلا، مش سبب رئيسي يمنعني اني اعمل عمليه
1: طب دكتور،
0: بالمنظار.
1: في كمان شغلة، انه الناس بتفكر انه عملية المنظار هي اشي سهل، فاحنا عن جد لازم الناس تفهم انه هي سهلة للمريض، يعني هي تعتبر اسهل للمريض، بس هي محتاجة من الطبيب جهد اكتر، تعب
0: صحيح
1: اكتر،
0: صحيح صحيح،
1: يكون عنده
0: خبرة
1: خبرة.
0: خبرة،
1: نعم
0: صح طبعا. احنا بنحكي بنرجع بنكرر انه هي في النهاية عملية، تمام،
1: صح.
0: فبالتالي انت لما بتقارنيها بالعمليات التقليدية الجراحية فهي افضل، ولكن اكيد مش سهلة. يعني بيجي مرات المرضى بيقول لك دكتور اوكي بدي اعمل لك عملية مرارة او فتق او كذا، بتقول له بالمنظار طيب خذ، هاي في فحوصات مثلا، ممكن تخطيط قلب اذا محتاج المريض مثلا بعمر معين، اذا مثلا مدخن بتقول له انه وقف الدخان مثلا على الاقل اسبوعين، عرفت علي؟ بيجي مريض بيقول لك اوف دكتور ليش كل هذا الحكي؟ مثلا اذا عنده مشاكل بالقلب راجع دكتور قلب، هل انه في خطوره على بالعمليه المنظار ولا؟ بقول لك دكتور ما هي عمليه منظار، ولا شو الدعوه؟
1: فكروها إشي
0: نو،
1: بسيط.
0: في النهايه هي عمليه جراحيه، ولكن الفرق بينها وبين العمليه التقليديه انه احنا بنشتغل الحالات بجروح وثقب صغير مقارنة بالعمليات التقليدية، ولكن كل الظروف من ناحية التخدير، من ناحية الفسيولوجي اللي بيصير بالجسم، هذه كلياتها بالنهاية هي واحدة، تمام.
1: صحيح.
0: ولكن احنا بنحكي انه بس اللي بيفرق معانا اللي هو الجرح بيصير أقل، فبالتالي الألم أقل، ممارسة الحياة الطبيعية بتصير أسرع، الخروج من المستشفى بيصير أسرع، تجميليا أصلا كمان بتختلف.
1: صحيح.
0: في فرق بين واحد يكون جرحه كتير كبير وجرحه بيكون عبارة عن إيش، ثقوب صغيرة. تمام. فلا الظروف العملية مش سهلة، يعني مش سهلة من ناحية إنه هي لا تعطي، ما يجوا الناس يعتبروا إنها مش عملية، هون القصد. هي عملية سهلة، وطبعا تعتمد على خبرة الجراح أكيد في النهاية، لكن هي عملية سهلة صحيح، ولكن تحضير المريض وأخذ السيرة المرضية وعمل فحوصات إذا لازم، هي يعني نفس الظروف أو نفس التحضيرات اللي احنا بنعملها بالعملية التقليدية. بالضبط.
1: طيب دكتور، قبل ما نختم في مجموعة من الأسئلة بدنا نسألك إياها ورح نجاوب عليها هيك
0: جاهزين. تفضل.
1: الأكل قبل النوم مباشرة ممكن يسبب التهاب الزائدة الدودية؟
0: يعني الزائدة الدودية ما إلها علاقة إنه أكل قبل النوم أو بعد النوم.
1: طيب الزائدة الدودية عضو ما إله أي فائدة بالجسم؟
0: لا طبعا إله فوائد، ربنا العالمين ما بخلق إشي هيك بدون فائدة. يعني في إلى جزء ما إحنا خلينا نقول يعني مناعي بسيط في الجهاز الهضمي، ولكنه مش إشي كتير رئيسي.
1: طيب حصوات المرارة ممكن تتحرك وتسبب انسداد بالقنوات الصفراوية؟
0: مليون بالمية طبعا، خاصة إذا كانت صغيرة ومتعددة
1: زي ما حكينا قبل. طيب بعد استئصال المرارة ممكن بعض الأشخاص يلاحظوا تغير في الهضم أو حركة الأمعاء؟
0: يعني هو بعد استئصال المرارة الناس بيزيد وزنها كثير منهم،
1: لأنه
0: صحتها بتتحسن وشهيتها بتتحسن.
1: طيب الجراح أثناء المنظار ما بيشوف العضو بشكل مباشر بعيونه، وإنما من خلال كاميرا وشاشة؟
0: صحيح، كاميرا مربوطة بشاشة. بالعكس من ناحية استكشاف كثير أحسن من العملية التقليدية طبعا.
1: صحيح. طيب التدخين ممكن يؤثر على التئام الجروح بعد العمليات؟
0: التدخين دائما مضر، مش بس بالجروح، بضر بكل إشي له علاقة بجسم الإنسان.
1: صحيح. طيب دكتور، الأكل الحار ممكن يسبب التهاب الزائدة؟
0: يعني برضو الموضوع ما له علاقة بنمط الأكل فقط، ويعني التهاب بصير يعني لأسباب متعددة. ما له علاقة بنوعية الأكل.
1: طيب دكتور، شرب الماء بكميات كبيرة ممكن يمنع حصوات المرارة؟ هاي بنسمعها كثير.
0: هذه ما لها علاقة أبدا. لا.
1: طيب الصيام لفترات طويلة ممكن يكون له علاقة بتكون حصوات المرارة؟
0: برضو ما له علاقة، في له أسباب أخرى بس يعني ممكن نحكي فيها إن شاء الله في المستقبل في حلقات تانية.
1: طيب وآخر سؤال دكتور، وجود ندبات صغيرة بعد عملية المنظار بيعني إنه العضو الداخلي ما تأثر كثير بالعملية؟
0: يعني هذا إيش هذا؟
1: خلص على جرح صغير ما في.
0: لا أنت المهم الجراح يؤدي المهمة المطلوبة منه بأقل جرح ممكن.
1: هاي للمريض يعني
0: 100%.
1: دكتور هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، شكرا لك كتير.
0: شكرا جزيلا لحضرتك وللقناة، ويعني إن شاء الله تكون حلقتنا كانت هيك يعني هادفة، ووصلنا المعلومات اللي الناس فعلا محتاجة إنها تسمعها، ونشوفكم إن شاء الله على خير
1: إن شاء الله. دكتور الله شكرا لك.
0: تسلم.
1: كنت معكم أنا دينا عرفات ببرنامج مرهب، منرحب فيكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، استنونا من الساعة 2 للساعة 3. طبعا برنامج مرهم هو عبارة عن برنامج طبي برعاية المستشفى التخصصي، ومنشوفكم على خير إن شاء الله.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مكتب رئيس الوزراء يعلن ألا وزراء جدد في الحكومة، والتعديل الوزاري سيكون محدودا إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء. مكتب رئيس الوزراء يقول إن الرئيس يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي. وزارة التربية والتعليم تؤجل إصدار نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على التليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. وزارة التربية تؤكد للمملكة أنه لا يوجد أي خلل فني أو إجرائي وراء تأخير إصدار نتائج الثانوية العامة. المركز الوطني للأمن السيبراني يدعو للتأكد من مصدر أي رابط يقود لموقع إعلان نتائج التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله مساءكم بكل الخير وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا أو بتشوفونا عبر كل يعني قنوات الاتصال والتواصل اللي ما بيننا وبينكم. حلقة جديدة من برنامج روحت بلشت معاكم على الهواء مباشرة، كنا نتأمل أنها تكون مبلشة مع يعني إصدار النتائج، لكن وزارة التربية والتعليم أجلت نتائج التوجيه إلى غاية الساعة 8 مساء، والمؤتمر الصحفي الرسمي لإعلان أوائل المملكة بتمام الساعة 9 مساء، يعني زودوا لهم 4 ساعات لطلاب التوجيهي. منقدر التوتر اللي موجودين فيه حاليا أهالي طلاب التوجيهي، طلاب التوجيهي منقدر الاعتراض على موضوع التأجيل، وأنه الناس رتبت أمورها وناس أخذت إجازات وناس أخذت مغادرات وإلى آخره. أنتم بتطلع بنفس اليوم بتحكي للناس أنه لا أجلناها للثمانية. حتى أنا ملاحظ أنه فيش كثير أزمة بالشوارع، نوعا ما الحركة هادية بالشوارع لأنه الكل قاعد عم بستنى، وفي ناس ماخذ إجازات وقاعدة ببيوتها مع أولادها عم تستنى وإلى آخره. راح نحكي موسعا ومفصلا بموضوع تأجيل نتائج التوجيهي، راح نحكي عن أبو علي اللي عم تفقع له يعني ترندات على السوشيال ميديا، شخص للأسف عم بنصب قاعد على طلاب التوجيهي وبدعي أنه مشرف بوزارة التربية والتعليم وبيعدل نتائج، والناس ربطت موضوع تأخير النتائج بموضوع أبو علي اللي يعني بيعدل زي ما بيقولوها نتائج للناس. راح نحكي أكثر خلال هاي الحلقة، لكن بالبداية بوجه تحياتي لضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، وأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني، وحبيب القلب مصورنا المحترم والفخم ومدير التصوير بإذاعة عين كيف. هاي قوية صح؟ مديرهم كلهم ومعلمهم كلهم اللي بغلطش وبشوف كل الناس غلطه الصح، إبراهيم الطويل، تحياتنا لك يا برهوم، تحياتنا لكم جميعا حبايب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

يا جماعة يعني وزارة التربية والتعليم أيضا اليوم صباحا حذرت من صفحات وهمية على تليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج التوجيهي مقابل المال، ودعت الطلاب إلى عدم التعامل مع هاي الصفحات.

طبعاً حبايب القلب مستمعينا الأعزاء مستمرين معاكم على الهواء، وخلينا نذكركم برعاتنا أكيد الفخمين والرائعين، مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي وإنفينيتي ونيسان. طبعاً برضو كمان برنامجنا بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر.

ايوه علي لي صوت الدي جي من الان، خلينا نفرح، الله يفرح الكل، وان شاء الله يا رب كل الاهالي هيك ربنا بفرحهم باولادهم. وبدنا نرجع ونحكي كمان ونكرر دائما بانه هاي مش نهايه الدنيا، واذا كان في لا سمح الله رسوب او مواد معينه بدها اعاده، يعني ان شاء الله الامور بتصير كويسه وبتصير كل الامور تمام. الله يكون بعونكم. نفهم انه تاخرت 4 ساعات النتائج، لكن كان لازم هذا الاشي، وكثير اصلا اعلاميين ووسائل اعلام ضغطت باتجاه انه ليش يعني في عندك تخريج جامعات وفي عندك نتائج توجيهي وفي عندك ترويحة موظفين، انت ناوي تشل الحركة تماما بالعاصمة عمان، فخلي هالناس يروحوا وعلى 8 بتطلع النتائج. هذا هو كان يعني التبرير تبع وزارة التربية والتعليم. لكن خلينا نروح لموضوع مهم، موضوع تأجيل النتائج، وناخده من أكثر من جانب، لأنه في إشي مهم أنا لازم أوضحه لكل الناس اللي عم بسمعونا.

طيب يا جماعة، أبو علي هذا الشخص اللي عم بنتشر له حاليا فيديوهات من الصبح، وناس بتدعي أنه يعني اتأجلت النتائج بسبب هذا الشخص اللي هو مشرف عام للعلامات بوزارة التربية والتعليم، وقد ما هو قلبه قوي يعني أقسم بالله سوبرمان حرفيا، يعني لا سائل لا بدولة ولا بأمن ولا بشرطة ولا بأمن وقائي ولا بمخابرات ولا بأمن ولا بأي إشي سائل. بكل بساطة قال مرحبا، أنا اسمي أبو علي مشرف عام وزارة التربية والتعليم، يعني بقدر أني أعدلكم النتائج تبعتكم، ويعني يعني الآن النتائج صارت على السيستم، بقدر أعدلك أي علامة بدك إياها بشكل رسمي من النظام لأي مادة ومن داخل الوزارة. يا ويلي يا أبو علي، يعني عندنا ما شاء الله فالتة الأمور، ما بيعرفوا مين اليوزر اللي دخل، وما في أنظمة رقابة، وما في أبدا، هذا إحنا يعني مش سائلين فيه أبدا. فأبو علي القوي مشرف عام العلامات في وزارة التربية والتعليم هو اللي بيعدل لك النتيجة من غير ما حدا يمسكه، أوعك من غير ما حدا يمسكه. طبعا التعديل اليوم وبكرة فقط، وبتقدر تدفع نص وبعد نتيجتك نص. طبعا أبو علي مش فارقة معاه، دفع نص من هون نص من هون نص من هون نص، بجمع له ثروة وبشطب هالقناة على التليجرام، ولا مين دري ولا مين شاف ولا حدا راح يعرف أبو علي شو بعمل. الناس بتقول لك طيب ما هو أبو علي يعني هيو عم بفوت قدامنا وبصور لنا فيديو أنه فايت على موقع الوزارة. لا يا شيخ، يعني بقدرش أي مصمم مواقع بسيط مبتدئ يصمم موقع الانترفيس تبعه والأشياء تبعته بتشبه موقع وزارة التربية والتعليم بعشر دقائق ببرمجه، بعشر دقائق ببرمجه، بضحك عليك، وبجيب اللوجو وبحط لك الأمور وهيني فايت لك على الموقع وبعدل قدامك يعني مالكو يا أخوان، مالكو مش لهالدرجة. ناس كثير انتصب عليها من هذا البني آدم وأوهمها بأنه عدل لهم نتائجهم وطبع لهم الشهادة، يعني صور لهم طرف البرنتر وبرضه كمان شهادات مزورة، وعلى أساس أنه بأخذ على المادة 100 أو 150 دينار، وأي واحد بدكم إياه أو أي علامة بدكم إياها بحط لكم العلامات اللي بدكم إياها. والله أبو علي ما شاء الله قلبه قوي وصحة، وهنا علي انضحك عليهم من هذا البني آدم، ما بعرف شو بدي أقولكم يعني. وموضوع انه هذا البني ادم بفوت او مخترق موقع الوزاره او مشرف عام بوزاره التربيه والتعليم، في مشرف عام انه ساكن بالاردن وبالغ وراشد وعاقل وواعي بيعمل هاي العمله، يعني مش فاهم كيف، يعني مش راح يمسك يا زلمه، احنا وين يا زلمه، يعني احنا ماشي يعني مش لهالدرجه فالت الامور، ولا لهالدرجه الاشياء فالت يعني. فبدنا نروق شوي، وبدنا نروق على قصة أبو علي اللي الناس كلها قاعدة عم تحكي عنها حاليا، وتقول إنه بزور يعني للناس علاماتهم. هذا كله نصب وما في منه هذا الحكي يا جماعة. وإحنا في عنا يعني سيستم الحكومة سيستم كامل، عليه رقابة، عليه ناس معينين، يوزر نيمز معينين فقط، أسماء بتدخل عليه مصرح لإلها، وأي اسم بدخل ببين الوقت اللي دخل فيه والوقت اللي طلع فيه. يعني هذا لا يدعي أنه هو اخترق موقع الوزارة، هو بيقول أنه أنا مشرف عام، يعني يا ريته يدعى أنه والله أنا هكر واخترقت موقع الوزارة ويلا بقدر أعدل لكم مثلا. لا لا، هو مدعي أنه أنا مشرف عام. والله قلبك قوي يا أبو علي صراحة، يعني ما شاء الله عليك، أنت زلمة مرتب. يا جماعة ما في إشي له علاقة بعلامات تغيرت وعلامات تزورت، وهذا الحكي حكي فاضي. لا يوجد شخص مشرف بوزارة التربية والتعليم اسمه أبو علي، وهذا الحكي ما في منه أبدا، بس عشان نكون واضحين معكم.

مصيبة وطامة كبرى في تاريخ وزارة التربية والتعليم لو هذا الحكي حصل. مشرفين ومسؤولين يقومون بتعديل العلامات والنتائج للطلاب بمقابل مادي. هذا الخبر اللي عم نحكي عنه واللي يعني مكتسح السوشيال ميديا حاليا تحت اسم أبو علي اللي بيعدل العلامات. أبو علي قد ما هو قلبه قوي مش حاكي للناس والله أنا هكر ومخترق واخترق موقع الوزارة وبعدل لك إياها، لا مرحبا أنا أبو علي مشرف عام على العلامات بوزارة التربية والتعليم الأردنية. والله هالأبو علي ولا شايف حدا قدامه حرفيا، لا يعني سوشيال ميديا تفضحه ولا أمن عام يشوفه ولا أمن وقائي ولا مخابرات ولا أمن دولة ولا أي إشي. مرحبا أنا أبو علي مشرف عام العلامات بوزارة التربية والتعليم، بعدل لك العلامة اللي بدك إياها، وإذا بدك بتدفع نص بالأول وبعد نتيجتك نص الثاني عشان إيش الناس توثق فيه إنه أنا موثوق، وأيضا من مصادر موثوقة من الوزارة. وين هالمصادر الموثوقة من الوزارة؟ الموقع الإلكتروني اللي كان يفوت عليه. طب يا أخوان يعني أصغر مبرمج يمكن عمره 15 سنة بيعرف يسوي يعني انترفيس وموقع إلكتروني شبيه بأي موقع في العالم، بسيطة يعني القصة بدهاش اختراع، ما بدها اختراع القصة. للأسف قاعد بصور فيديوهات وعساس أنه بعدل العلامات بالفيديوهات وقاعد بنصب على الناس وبياخد منهم مصاري، ويعني على أغلب أنه راح يختفي. طبعا في ناس بيقول لك أنا بعرف ناس تعدلت علامته ما تعدلت علامته، هو شاف قدامه بالفيديو. سهل أي إنسان يضحك عليك بموقع الذكاء الاصطناعي اليوم ما خلى أي إشي، برومت صغير بتدخل أي اسم بيطلع لك كل العلامات وعدل على كيفك وسوي على كيفك، خلال أقل من نص يوم بيكون جاهز هذا الموقع، وموقع منسوخ عن موقع وزارة التربية والتعليم. كثير سهل الموضوع، فيعني لا تأجلت نتائج التوجيه للثمانية عشان أخونا أبو علي، وما في واحد اسمه أبو علي مشرف علامات بدام وزارة التربية والتعليم، لأنه القصة يعني مش فالتة لهالدرجة. أكيد بعرفوا مين فات ومين طلع وإذا تعرضوا لاختراق وإذا ما تعرضوا لاختراق. في عنا إشي اسمه المركز الوطني للأمن السبراني، يعني أنت بتخيل قديه احنا مهتمين بموضوع الأمن السبراني والهجمات وهاي الأشياء. يعني لو إنه هكر كانت مقنعة أكثر، بس أنا مشرف وزارة التربية والتعليم ولحد الآن ما مسك، واللي يا زلمة ما أقوى قلبه وبعمل دعاية لحاله على التليجرام للناس. شو قوة القلب هاي اللي عند أبو علي يا زلمة؟ مش طبيعي مش طبيعي. والله يفكونا من هالقصص يا أخوان، ما تزودوش التوتر الناس، وهذا نصب وما تردوا على هاي السوالف.

تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: الآن بلا لحظ لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بوسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: والله حقه يطلع نور.
1: والله هو حقه في الغالي يعني يفخر، بس مو الغالي إذا تخرج من الجامعة ولا قاش شغل بشهادته يعني لا يفخر ولا غيره. حرفيا أنا مش جاي يعني أكسر مقاديف أو أصدم حدا في الواقع، يعني لسه طلاب التوجيه حبايبي، الله يعطيكم العافية، حافظوا على طاقتكم الحلوة اتجاه الحياة، لأنه راح توصلوا بعمرنا إحنا التسعينات الطاقة يكون رايح منها 95% وظل 5%، هدول تعرف تحكي فيهم يعني مع عيلتك وتحكي فيهم مع أهلك وترد على تلفونات الشغل بس حرفيا. مش حاب أكبكم يعني، بس خليكم بهيك طموحكم الحلو، اشتغلوا على احلامكم واشتغلوا على مستقبلكم، لا تخطئوا اخطائنا، لا تهملوا، استمرارية دائما، اهتم بنفسك بدل ما تهتم في الهمالة بشكل او اخر، يعني اذا بدنا نحكيها بلغتنا المتداولة اللي بنحكي فيها، فيعني ديروا بالكم على حالكم، الله يقويكم يا رب، هذا اللي بنتمناه.

حبايب القلب، زي ما حكينا لكم رقم الواتساب تبعنا 0784631. اخونا عمار شحاده الله يسعد لي مساك، بقول لي اخوي عبد الله توجيه ان شاء الله يفرحنا اليوم. اللهم امين يا عمار، ان شاء الله هذا اللي بنتمناه يا رب. مبروك للاخ اسامه الجتاوي نجاحه في الثانوي العام مين انا وحصوله على معدل 98.3 وهو تردد اذاعه عين الرائعه. حبيبي يا احمد، ان شاء الله يا ريت لو كان معدلي 98.3 كان هسه بيقولوا لي دكتور. لا بتعرفوني ولا بعرفكم، احسن ما طلع الدكتور. على سيرة أسامة الجيتاوي، بعرفش إذا بسمعني هذا البني آدم اللي اسمه أسامة الجيتاوي. قبل 3 أيام تقريبا أو 4 أيام كنت عم باكل سمك بأحد المطاعم بخلدة، فطالع أنا وزوجتي والله، ولا واحد بيلحقني وبيطبل لي على القزاز، أبو الجيتاوي أبو الجيتاوي. قلت حدا بده يسلم وكذا، بقول لي مرحبا، قلت أهلا، بقول لي أنا أسامة الجيتاوي. بقول له إذا بتحكي جد، بقول لي والله العظيم هاي هويتي. فرجع اسمه أسامة كذا كذا الجيتاوي، هلا ابن عمي الله يسعد قلبك كذا. بقول لي يا زلمة أنا يعني مش عارف شو أقول لك، يعني أنا مبسوط إني عايش باسمك. بقول له ليش شو في يا زلمة؟ بقول لي كل ما أرن على مطعم أو أوصي أوردر أو يكون إلي طلبية أو أي إشي يقولوا لي شو الاسم، أقول لهم أسامة الجيتاوي، أهلا والله أبو الجيتاوي يسعد قلبك والله بنحبك. بقول لي أنا بسوق فيها فبيجي الأوردر مزبط وبتيجي الأشياء مزبطة. قلت له خلاص ممتاز سيدي ممتاز، استنى شوي رنين عليه الضريبة. روح يا معلم، دي راجع الضريبة، ملاقي عليه كأنه 750 دينار باسم أسامة الجيتاوي. يا عمي والله مش أنا، هذا اللي بيشتغل في الإعلانات واحد مشهور، هي أنا وهي هو، يعني تفضلوا شوفوا. لشكلوا لجنة، مع أني أنا والله بدفع ضريبتي أول بأول، أنا مش يعني مش متأخر عن الضريبة أبدا، بقدم إقراراتي الضريبية وأموري مع الضريبة 100%، بس أنا اسم عائلتي بالآخر على الهوية لا ينتهي بالجيتاوي، ينتهي باسم العائلة الصغيرة اللي هي يامين. أنا أسامة ظافر عبد الرحيم يامين، هيك الاسم الثلاثي، فالجيتاوي مش موجودة أصلا في الهوية، فبكونوا هم يعني حاطينها عليه بالغلط. فيعني لو اروح اراجعهم راح بتكون كل شيء واضح والامور 100%، عشان ما حدش يقول جيتاوي وتدفعش ضريبه وكذا. والله اول باول، والله ما هم انا مقصر معاهم، كل شغلي خاضع للضريبه وبفوتر اموري 100% من يوم يومي ملتزم والله. المهم اخونا اسامه الجيتاوي الثاني مشكلين لجنه في الضريبه وسامعين منه. ويعني ومقتنعين وقالوا له خلص شلناهم عنك وادفع انت اللي عليك وكذا والى اخره، يعني كان كانه غرامات بقيمه 750 دينار او ايش هو المبلغ كله 750 دينار. فصراحه تحياتنا له، وموقف عن جد والله العظيم يمكن ضليتني مبتسم نص ساعه ساعه بعديها، انه وال يا زلمه ورايح. بقول لي يا زلمه تبهدلت، والله العظيم تبهدلت في الضريبه يا زلمه، لجنه وبدنا نشكل لجنه تحقيق وايش فيه. والله ما هو انا يا زلمه، والله ما هو انا. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. طيب بدنا نوجه تحية لمحمد السردي وتيسير الحواري، تحياتنا لكم الله يسعد مساكم، يا هلا ويا مرحبا.

والشباب محمد السردي وتيسير الحواري توجيهه بستنوا. يلا شباب الله يقويكم يا رب، وان شاء الله بتطلع نتائجكم واموركم 100%. أسامة كيفك ابني مصطفى اليوم نتيجته بالتوجيه؟ يا رب ينجح بالمعدل اللي نتوقع. ودعواتكم يا أخوان، التوتر مليون. مراد الغرابلي، والله يا أخونا مراد أنا قادر أقدر التوتر، مريت أنا فيه شخصيا ومريت فيه مع إخواني الثلاثة اللي بعدي، فيعني فاهمين قدي العيلة بتكون متوترة وقدي بيستنوا. وبعرف أنه والله هالأربع ساعات الزيادة أنه زعلوا أغلب طلاب التوجيه وأهالي التوجيه اللي بتعبوا كذا وإلى آخره. أنا بالنسبة لي كموظف راح أروح على الساعة 6، راح تكون الأمور ماشية وما راح أعلق بالشارع، ولي روح على 4 ما راح يعلق بالشارع. الناس قالت يعني انت سائل بحالك ومش سائل ب 250 ألف طالب توجيهي وأهليهم وكذا، لا هي القصة مش هيك، لكن القصة انت تخريج ومغتربين وأزمة والناس طالعة وصيف، شو أقول لك، وتوجيهي يعني كلهم يجتمعوا على الساعة 4، يعني حرفيا عمان راح تصاب بشلل مروري. يعني أنا متأكد أنه هاي كانت بناء على سمعوا للإعلام اللي حكوا ليش على الساعة 4، ومبارح إحنا تسألنا نفس السؤال ليه على الساعة 4، وكنا ضد هاي الفكرة لأنه إحنا موظفين، يلي بروح على 5 يلي بروح على 6، وإذا طلعت على 4 معلم انسى، على الساعة 6 كل الأردن راح تكون بالشوارع، يعني خلاص روحوا وتحلوا إجا دور يلفلفوا. طبعا 100 دينار غرامة وحجز السيارة بعرش لمدة كم، يمكن لمدة شهر لمخالفة المواكب، عشان يعني يكون بعلم الجميع انه في حجز للسيارة ومخالفة او غرامة بقيمة 100 دينار على اي سيارة بنرصد رقمها مواكب، فديروا بالكم.

دكتور تتحمل الناس لمرحلة شو يعني شو بدك تعمل يعني، وانت مش اعلامي وانت مين وانت يعني مليون قصة. الله يكونوا بعونهم، معصبين طلاب التوجيه ومتوترين مش مشكلة، الواحد بيوسع صدره وبيستقبل كل اشي، لكن الفكرة يلي بسبه يلي رابطها بأبو علي وضحكوا عليكم وانت بتفوت على التليجرام تعرف الصحيح، يعني عطول من ميل لنظريات المؤامرة ومنصدق بأنه مشرف عام بالتربية ومشرف العلامات شخصيا طالع يقول للناس أنا بعدل لكم العلامات. يعني هذا ليش ما مسكش لهسه؟ طب ليه لو المسك؟ إحنا يعني بنعرف الأمن العام عطول بصرح والوزارة بتصرح وعادي ما فيش إشي، بنمسك وبرجع كل شيء تمام وبعدلوه وبحلوه وبعلنوا للناس، ما فيش فيها إشي هاي الأشياء. يعني إحنا بالعادة الدولة ما بنخبي هاي الأشياء، يعني بنخبي أشياء أكبر ممكن تكون فيها غموض أكثر، بس هذا يا إخوان مبين نصاب على التليجرام، يعني عينك مبينة يعني. آخ الله يجيب اللي فيه الخير وينجح الجميع يا رب.

يسعد مساك ابو الجتاوي الغالي. الحمد لله انه اجر النتائج الساعه 8 خلينا نشتغل شوي في الشوارع اللي بتجنن. الشوارع نوعا ما يعني فاضيه ما فيها حركه لانه كثير ناس اخذوا مغادرات وبستنوا مع ابنائهم بالبيوت وبستنوا قاعدين يعني لا تطلع النتائج. انتوا احضروا لي على الساعه 8:30 9 كيف راح تكون الازمه وكيف راح تبلش الازمه. يلا مش مشكله, المهم اللي يروح بيته يضل قاعد ببيته اليوم بيروح بسهوله واموره تمام. الله يسعد مساك جتاوي الفخم, الله ينجح كل الطلاب, والله أحلى فرحة فرحة النجاح. آه والله يا الله ما أجملها.

أخونا زياد نزيه مرحبا لإلك أبو الجتاوي والله ومرحبتين لإلك أخونا زياد ولطاقم البرنامج للمستمعين يا هلا ويا مرحبا إح أنا وطاقم البرنامج وكل المستمعين بنقول لك الله يسعد هالمثل بجنن سيدي. أخونا مهند بيقول لي أبو الجتاوي يسعد مساك أول مرة بشارك على قسط الشهادة بتذكر جبت شهادة العاشر وفيها مادتين رسوب فمزعتها وبعد شهرين احتجتها ورحت على المدرسة جبتها شافها أبوي أكلت خيزراني لليوم طابعة بمخي. شو يا زلمة هاي كلمة خده لحم ورجعه عظمه وأحسابه كانت لما تنحكى للأستاذ يعني طلع كل عقد النفسية اللي مارسها أو مورست عليه بالطفولة عليك أنت والطلاب يا حبيبي. معلمينا الأعزاء الفخمين تحياتنا لهم والله لولا الحزم والشد يعني أنا من الناس اللي شوي ما بعرف بهاي الأشياء الضرب مش الإيذاء ولا إهانة كرامة الطالب عند الإيذاء وإهانة كرامة الطالب يعني لا مش حلوة بتصفي القصة بس يعني العصاي عصايتين أربع عصايات تأكل لك كف طيار على رقبتك كف طيار على خدك قسم بالله كنت المر الأستاذ تهرب على الصف يا زلمة ما تخاف تأكل كف زيه زي أبوك هذا كمان جزء فيه والله أنه صح مش يقولوا هسه بتأيد الضرب في المدارس ولا لا لا أؤيد الإيذاء وإهانة كرامة الطالب لكن التعنيف البسيط هذا بس هيك إشي بسيط ما يأثر على نفسية الطالب ولا هسه كمان الجيل الجديد إذا أكل عصايتين بتأثر على نفسيته صار كل شيء يأثر على نفسيته إحنا ما أثرش شيء على نفسيتنا يا الله ولا حدا كان يهتم بنفسيتنا إحنا جيل التسعينات أما هسه أوعك تعمل هيك عشان نفسية الطفل ما تطلع هيك وعشان طب نفسياتنا إحنا اللي تحطمت يا زلمة يعني إحنا

جد يا جماعة هاي الأيام دير بالك تعمل هيك مع الطفل عشان بيأثر على نفسيته لما يكبر، طعميه هيك عشان يطلع ذكي، اعمل فيه هيك عشان يعني يطلع واثق بنفسه، دير بالك على نفسيته. اوعك إذا أنت وأمك بتعلوا على بعض صفاتكم بالدار نفسية الطفل تتأثر، وراح يعني يصير معاه مشاكل لما تكبر وتكون مرتعب أنت قدام ابنك بس عشان نفسيته ما يصير فيها إشي. تعال عندنا إحنا يا معلم مواليد التسعين وما قبل، ويعني الأجيال التي سبقتنا والأجيال اللي قدنا، مين كان يهتم بنفسيتنا؟ يعني وينكم عنا إحنا يا زلمة؟ إحنا مليون حرب شفنا، وكورونا وأحداث البرجين وكل اعتداء صار على غزة والانتفاضة الثانية وحرب الخليج، انولدنا بحرب الخليج يا زلمة، وحرب العراق وحرب سوريا، يا بي شو جيل نفسيته قد ما شاف قتل وقد ما شاف مصايب بحياته وما زال لسه عم بشوف قاعد إنه جد بده حدا يدير باله علينا نفسيا وإحنا بهذا العمر، لانه احنا من احنا شباب وطفوله ومراهقه واحنا بنشوف حروب وقصص ويعني دم وظلم بالدنيا والله يعني ترى جيل التسعينات والاجيال اللي قبل بيعانوا نفسيا كثير من كل الظروف اللي مروا فيها ونشأوا فيها، والله كانت ظروف صعبه مش احسن إشي يعني كانت، فالله يكون في العون. شو بدنا نعمل؟

ابو الجلتاب انا مواليد التسعين بسمع طقطقه بجسمي زمان. انا بصحى على الطقطقه اللي بجسمي. انت لسه بتسمع؟ انا بس بتصحيني طقطقه بجسمي باماكن المفروض انها ما بتطق حبيبنا يا جريس.

أنا مريد الواحد 91، الله يرحم أبوي لما كان يحكي للأستاذ كسر وأنا بجبر. آه يا زلمة أعطيناك يا لحم رجع لنا يا عظم. يا زلمة إيش أنا داخل على حديقة حيوانات يعني الأسد هسه بده يعضني؟ والله أنا رئيس أول بحكاها أبوي إنه أنا لا يا زلمة أنت أبوي ليه هيك بدك تعمل فيه لا يعني إنه لا يا زلمة جد والله بينه وبين حالي إنه لا ليش ليه هيك ليه أنت أعطيته الصلاحية كاملة يرجعني عظم يعني لو رجعت اليوم أنا إيدي معلقة ورا ظهري فإنه عادي ما أستاذك ضربك هسه يخلي أستاذ يرفع صوته على طالب ابني بروح بكسر المدرسة والله إحنا ترى بس نكبر على دور أولادنا بس نصير نروح لهم على المدارس ويعني مش يعني مش عارف أنا بالنسبة لي إنه أنت بالمدرسة أستاذك بدك تحترمه زي ما بتحترم أبوك وزي ما تحترم أهلك وزي ما بتحترم الكبار هذا شخص موجود عشان يعطيك علم وعشان يعلمك ويعني يا أخي كنا همل في المدرسة بس والله كنا ما عمرنا هن أستاذ ولا يعني تعدينا على كرامة أستاذ أو شيء يعني كنا نجنن الأساتذة ونهمل ويمسكونا وإحنا هاربين ويمسكونا وإحنا مش عارف مالنا بس والله ما عمرنا هن كرامة أستاذ والله كنا نحسب حساب يعني مش طبيعي للأساتذة والله

0: صح بقول لي حتى كنا نحكي للأستاذ اضربني بس لا تحكي لأبوي. يا زلمة كان شو الأستاذ أكيد أرحم من أبوك. أنت كنت ترتعب لحد الآن يا زلمة الاحترام موجود وال يعني كبرنا وأكيد تغير يعني تغيرنا إحنا مع مع مع أبائنا وأبائنا تغيروا معنا خلاص لأنه إحنا كبرنا وكذا وإلى آخره. فبتشوفوش هو شادد زي أول وكذا ما مرات بتنتص بهذا اللي بيضل أبوك لو صار عمرك 60 سنة يعني ما فيش فيها أي مجال. بس يعني لا كنا لحد الآن في مليون حساب يا زلمة. أي خطوة بتمشيها في حياتك بدك تحسب أبوك وأمك وأهلك وهيك إحنا تعودنا هيك تربينا بأي خطوة في الحياة. حتى لو تيجي تعمل غلط عيام عملنا أخطاء في حياتنا وغلطنا ونتمنى إنه رب العالمين لسه أرحم إذا أهلنا عرفوا راح ينهاروا إنه تربيتنا راحت على الفاضي. بس الحمد لله في الآخر يعني سلوكنا تقوم وبشدتهم وبحرصهم علينا تعلمنا ودرسنا ونجحنا ويعني والحمد لله رب العالمين. فالفكرة إنه ما فيش هذا إشي أساسي لا راح أقدر أقنع أبنائي بهذا الإشي وأمون عليهم والله شكله ما فيش حد بمون عليه هذا الجيل. يا رب يا رب
1: يا مرداين يا مرداين.
0: نسمع هاي الرسالة.
2: تيتاو كيفك؟
0: هلا حبيبي. هلا والله
2: تمام.
0: أنا تمام
2: والله. موضوع المدارس ذكرتني موقف. كنت بدرس في مدرسة حكومة تمام.
0: نعم.
2: كنا جتاوي قد ما كنا نخاف من الأساتذة وبالذات مدير المدرسة الله أهواك عن جد كان بوذي ما بنساه ما بنساهوش من مرة. كان يا جتاوي الزلمة يتأخر شو كان يعمل فينا يا جتاوي يمكن أقول لك إياه كيف كان يضربنا يمكن يقشعر بدنك.
0: لا لا
2: كان يمسك الواحد من راسه شوف سالف راسك يا جتاوي سالف راسك
0: لا
2: يحط أصابعه عند السالف وشفع لك يا مرة واحدة.
0: يا
2: شو يا جتاوي تحس قواطع مخك كلها رفعت معاه شو الوجع. يا الله أنا والله ما بنساها هاي الحركة يا الله يا جتاوي
0: ولا أنا بنساها
2: يا الله ما والله ما بنساها هاي الحركة.
0: يا زلمة أنا أقسم بالله العظيم كنت أنحمل من السالفين يحملني حمل المدير المساعد. كان تحياتنا للأستاذ عبد الله البواعني إذا حدا بيعرف أستاذ عبد الله البواعني يسلم عليه. كان مساعد مدير المدرسة اللي أنا فيها ومدير المدرسة كان أستاذ رسمي الأمير وحكيت معاه يمكن قبل 4 سنين 5 سنين تليفون لأستاذ رسمي كان هو مدير مدرسة ابن العميد. أنا طول حياتي بدرس من مدرسة حكومية. أنا انتقلت عن المدارس الخاصة أول ثانوي وتوجيهي بس عشان يعني تمشي الأمور. وكنت أنا بالمدرسة يعني في ناس لحد الآن أصحابي المدرسة بطلعوا علي بيقولوا والله ما مش مصدقين أنك يعني ما شاء الله عليك أخذت شهادة توجيهي ونجحت وكذا. كنت كثير يعني بديش أقول كلمة همالي وكذا بس كنت كثير مغلب مداوش المدرسة كلها وأنا صغير يعني طول وعرض وطالع لي لحية من صف ثامن. فيعني إلكو كيف النفسية بدها تكون بدك تتجبر على كل اللي بالصف.
1: يا دادا سحلانا
0: خلي الواحد ساكت بس الحمد لله رب العالمين انه عدينا وطلعنا ودرسنا جامعات ونجحنا بالتوجيهي وركزنا وكذا. يعني العقول كانت نظيفه بس ما فيش معلم هاي الهروب والاكمالات والقصص ما كنتش احسن إشي في المدرسه يعني ابدا ابدا ما كنت احسن إشي في المدرسه. وطول حياتي عندي هاي الهوايه باني اكون انا مذيع وكذا والى اخره. وهذا الحلم اللي كان عندي عن جد من أنا وصغير وأنا في المدرسة هو اللي خلاني أني أشد حالي وأنجح بالتوجيهي وآخر سنتين من أول ثانوي توجيهي أرجع أدرس من أول. والله بعث لنا يعني معلمين بلشوا يأسسونا بالرياضيات من أول وجديد وكذا وإلى آخره. كانت يعني صراحة إشي رائع وقتها المدرسة اللي أنا كنت فيها كانت مدارس الرأي. تحياتنا للأستاذ والدكتور محمد أبو عمارة وأستاذ أحمد أبو عمارة ببعثوا لنا دائما كل فترة وفترة بيفقدوني على البرنامج وبيبعثوا لي على التليفون. فنجحنا وجبت 74.8 يعني جبت 75 معدلي ودخلنا صحف إعلام. هو هذا كان الحلم اللي بس يعني نجاني من فكرة أنه خلص أضلني للصف العاشر وأطلع لأنه أبوي كان فاقد فيه الأمل لهاي المرحلة. يعني عشنا كل هاي الأيام وأنا ابن مدارس حكومي طول حياتي. فعشان هيك يعني هذا أقلها سيد السالف أقلها السالف والمسورة الزرقة الثرموبايب هاي مين أكل فيها قتل. كانت اللف من فوق تب ويلا يا معلم والخيزرانة واليابا يشوفي كان أسليل.

0: أبو الدجال أنا كنت بمدرسة اسمها مدرسة قتيبة، كان فيه الأستاذ عباس نائب المدير والمساعد يعني. هالبني آدم يعني له كل الاحترام ما بنسى، فقعني كف باب مدرسة البنات لهسه معلم. يا ريت نازل أضبط، نازل مع صاحبي يشوف حبيبته. يعني ثاني يوم فضحني على طابور المدرسة، يا حبيبي هاي تشبيسة رسمي. الله يسهل عليهم. والله أستاذ رسم الأبير أستاذ عبد الله البواعني، والله كانوا يلحقوا الطلاب ويلحقون على مدارس البنات يضبونا. تخيل لازم قد ايه كانوا، مع أنها مدارس حكومية. اليوم بعرفش إذا لسه في معلمين بيسألوا طلابهم لهاي المرحلة. والله كنا يعني يلحقون على باب البيوت ونطلع كلنا بهالسيارة، كل واحد ينزلوه على بيته. لا كان يسأل إنه هو دافع بنزين، وقتها أصلا شو كان حق البنزين ولا إشي، بس لا كان سائل بوقته، كان وقته للطلاب، ولا كان بنزين سيارته، ولا يجي أنا بدي أربيهم. خلاص في 10-15 واحد همل بدي أربيهم. فعلا كنا نتربى، يعني حرفيا كنا نتربى. الله يا الله يسهل عليهم، قد ما كنا نخاف منهم وما يعني ما خلاص ما أنت كنت ما بالنسبة لك هذا وحش يعني بعبع. قد إيه لما كبرنا ووصلنا لهاي المرحلة بالحياة حسينا انه لا شكرا على كل مره في استاذ قسى علي وخوفني وردعني اني اعمل إشي غلط او عاقبني على إشي غلط عملته، لانه لولا هذا الإشي يمكن ما كنت انا البني ادم اللي هسه عليه. لسه في عندك شويه يعني اقل اقل اقل اقل الاخلاق اللي هي الاحترام للناس. والله يعني هذا اللي بتطلع عليه انت بتقول الحمد لله تعلمنا نحترم، لسه بنحترم الاكبر منا عمرا وقدرا. يعني نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر. مواكب

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلج دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن لا وزراء جدد في الحكومة، والتعديل الوزاري سيكون محدودا إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وسيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء. مكتب رئيس الوزراء يقول أن الرئيس يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي. وزارة التربية والتعليم تؤجل إصدار نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على التليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. وزارة التربية تؤكد للمملكة أنه لا يوجد أي خلل فني أو إجرائي وراء تأخير إصدار نتائج الثانوية العامة. المركز الوطني للأمن السيبراني يدعو للتأكد من مصدر أي رابط يقود لموقع إعلان نتائج التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
8: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

نكمل معاكم شوية ذكريات هيك مش عارف المدرسة والتوجيهي وهاي الأشياء. يعني بدي أوجه تحية لزميلي المبدع والمتألق والرائع وأخوي وصديقي أحمد نعمات، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، زميلنا بقناة المملكة وابن جامعتي ويعني حبيب القلب. بقول لي شو بالنسبة للطلاب اللي كانوا يمسكونا وقت الفلقة، برضو يمكن كثير بسمعونا من هذا الجيل ما لحقوا جزء يعني بسيط من الفلقة، أربعة يمسكوا لك إجريك معلم ويعطيك يعطي لك إياها ثمانية أو عشرة، يعني لازم عدد زوجي تكون العصي وبس تلبس هالبؤت وتقعد يا بوي. بس مرات والله كانوا يحنوا علينا، كانوا يفقعونا فلقة يعني من غير ما نشلح البوت خلاص فلقة على البوت، يعني تكون وجع ربع، يعني تتوجع ربع وجع يعني.

أيوة مولع مجوز على الهواء مباشرة، كله لعيون التوجيه.

0: توجيهي وأجواء يعني انتظار النتائج والناس اللي متوترين ويعني حالتهم حالي والله عارفين حجم التوتر قد ايه بيكون كثير كبير. واحكونا في حدا بعيدتكم توجيهي ولا ما في حدا. نسمع هاي المشاركة.
1: ابو جيت الغالي
0: هلا اخونا صبري
1: معاك من جيل 79
0: 79
1: حق جميع انواع تعذيب غوانتنامو.
0: انتوا لسه وين
1: السوالف من الفلقه من اربط بدرج ومسكوه يا شباب كل شيء كل شيء حتى الرماية الحره كنا نلحقها.
0: لا لسه احنا شوي بالتسعينات كنا شوي اخف منكم. يعني كنا بلشنا يا زلمه. مين بتذكر حصص انجاز يا اخوان؟ كنا نحضر حصص انجاز ثلاث ارباع اللي كانوا يحضروها عشان المس ما درسك المعلمين كانوا ياخروا حالهم عشان المس والله مين منكم بتذكر محاضرات انجاز؟ والله انها محاضرات لطيفه وانا كنت انبسط فيها. والله انها من الاشياء اللي فادتني. شو بدكم اكثر من هيك؟ اوف يا زلم انجاز المحاضره تكون ساعتين قال بعد الدوام بعد الحصه السادسه يا باي. نسمع اخونا عبد الله شو بعث لنا.
2: يعطيك العافيه ابو جيتار.
0: هلا حبيب القلب
2: معلم. طلع معي شباب بدوروا على مكان يفلوا فيه الساعه 8 شو بالنسبه؟ هسه معلم بعد الثمانية الناجح بيطلع يحتفل والمش ناجح بدور على مكان يفل عليه.
0: عندنا سيدي حي الصحابه النخيل
2: مكان امام
0: ناعور
2: شايفهم بتمروح
0: المناطق اللي حوالينا ناخذهم من هاي اخواننا العجارمه بنوديهم عند اخواننا العجارمه ابو عجرم معذبهم اي حد احنا معذبينهم سيدي. جنوب عمان ما جنوب اي شيء بجنوب عمان احنا جاهزين واهلا وسهلا. حي الصحابه موجود بيوتنا موجوده يعني ناعور انا بقفل لكم اخواننا العجارمه بيوتهم مفتوحه برضو كمان جيراننا بواحد النخيل امورهم 100% ما عليكم اي حدا بده يجينا جاهزين. أقول سمير القرعان بيقول لي النتائج لازم جمعة أو سبت. والله أنا جمعة وسبت بحس إنه مش عارف يعني هي والله أقول لك بكل الأوقات غلط يا زلمة فكرة النتائج كلها غلط أصلا. والله يعني إحنا كنا جمعة وسبت دائما نعترض عشان الطخ وعشان العطلة وبدنا ننام وهاي عطلتنا وحقنا خلوها اعتمدوها خلص تكون خلال أيام الأسبوع يعني على اساس انه تطلع النتائج والناس ثاني يوم عليها دوامات وثاني يوم ما يعني بيحاولوا انه يخففوا عن الناس انهم يحتفلوا يبقى خلوا ياجلوها لنهايه الاسبوع الاحتفالات. يعني الله يجيب اللي فيه الخير يا رب. نسمع هاي الرساله.
3: ابو الجتاوي الغالي
0: على حبيب القلب
3: مساء المستمعين جميعا.
0: الله يسعدك.
3: والله ابو الجتاوي انا مواليد الثمانينات.
0: اها
3: درسنا بالثانوية أقسم بالله نائب المدير شمطنا بالخيزران على أيدينا إن طلعنا على الدرج وإحنا نمشي على أيدينا تخيل من حمى أيدينا ولعن. إن شاء الله الكل ينجح وإن شاء الله نتحلى بكل مكان يا رب.
0: إن شاء الله سيدي إن شاء الله نستنى الحلوان من كل اللي عندهم توجيهي. أيوة زغرة يا ضياء حلو
4: حلو

0: ضياء شو رايك بكره هيك المسويه معلم اي صيوان اي حدا عامل حفل من نضل نشرب قهوه ونتحلى لك مصلحه واخر شيء معلم وين نقولون على التخصصي
1: هات الطبله والمجوز هنو الناجح بفرحه
0: اسمع هاي الرساله
2: من جيران ابو احد النخيل
3: يا اخويا ابو جيد
0: ها يا ابو عجرم هلا ابو عجرم
3: اسعد مساك
0: يا زلمه تضلكش تغير صوره البروفايل
3: 88 ماشي
0: طيب
3: اول مره خيو انا ما نجح التوجيه عشان تكون بالصوره
0: طيب
3: ماشي قسما بالله الله يرحمك يوبا
0: الله يرحمه
3: اسمع ثلاث ايام وانا فال عند خوالي ثلاث ايام وانا يا ابو سامه فال عند خوالي
0: مختفي
3: اخر شيء يعني ابوي كان داوم تحت المناطق يا اخوي
0: طيب
3: ولقيته عامل لي كمين ابو عمي قسما بالله يا ابو الجتاوي
0: وقع بكمين حلو حلو
3: قلت كتل من حي العبد الله من ماركه لا نعور يا ابو الجتاوي وهو ما يضرب بي اثنين يا معلم بس بعديها يعني المره الثانيه بس سعدت ونجحت معلم انسى ولعت نعور تقول ما في الا انا شاطر بنعور
0: لغيرك بس
3: هذا السالفه بعدين يا اخوي اللي يدي في الابشر يا
0: عندكم
3: يا اخوي ابو الجتاوي
0: خلاص قلنا ابشر قال لنا عند ابو عجرم سيدي اي حدا بده يفل عندنا عند العجار الله يسعد قلبك يا ابو عجرم يسعد لي مساك لك من حي العبد الله تبارك لنا عور وقعب وكل كتل

اخونا سامر الحزق بيقول لي الله يسامحه مساعد مديرنا كان اسمه زياد العارضة، تحياتنا له. بقول لي مره يا جثاوي طلعت موضه الواكس تبع الشعر ورحت على المدرسه موكس شعري دبابيس. قال لي ايش يا معلم؟ ويا سيدي على الاذاعه المدرسيه بيحكي لي انت ابو شعر دبابيس. استنى لا هيني نازل، نزل ومعه ماكينه حلاقه شمط شعري على الصفر يعني. وال الحكي هذا بصف ثامن ومن يومها وانا بحلق نفس الحلقه. اعمل له عقده. تخيل تحلق لولد بالصف الثامن على الصفر قدام الطلاب، طول حياته راح يضل صفر. يا ناجح حل اللي جهنم.

0: نسمع الرسالة.
1: أبد جتاوي
0: جتاوي هلا سيدي
1: قدامي الله يسعد مساك. السلام عليكم منا عنك. سلام
0: حبيبي. هلا هلا هلا. هو ببعث لي إن صح الخبر وجب الإطاحة بوزير التربية والتعليم. إذا صح الخبر ما هو الدليل على ما تم تداوله بوجود هكر قام بالدخول؟ ما فيش هكر أصلا قام بالدخول يا صديقي. هو بدعي أنه هو مشرف علامات في التربية وياريته بدعي أنه هكر. هو لا يدعي أنه هكر ويدعي أنه شخص بداوم بوزارة التربية والتعليم. في معنا اتصال على الهواء شوية جديدة بتدخلوا لي مفاجآت اتصالات على الهواء. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا جتاوي؟
0: أنا والله كويس الحمد لله. مين معاي؟
2: أنا اسمي يوسف غسان ربابعة.
0: هلا أخونا أبو الربابعة. هلا أخو يوسف
2: طالب توجيهي 2008.
0: يلا والنعم أهلا وسهلا.
2: والله يا أخوي أنا حاب أحكي عن الامتحانات وال...
0: قل لي بسمعك.
2: بشكل عام للأمانة يعني الامتحانات جت صعبة و...
0: نعم.
2: أنا تحديدا طالب حق القانون.
0: أها.
2: الامور كانت سهله بدايه لحد ما يجي امتحان العربي.
0: نعم.
2: امتحان العربي للامانه كان صعب جدا يعني.
0: سمعت والله صحيح سمعت باكثر من ماده
2: يعني وشفت يعني اليوم المفروض النتائج تطلع الاربعه جلول الثمانيه.
0: طيب اسالك سؤال بصراحه، شو رايك بقصه ابو علي اللي يتم تداولها ما بين طلاب التوجيه حاليا؟ انت يعني ممكن صدقت هذا الاشي او لا؟ بما انه هذا الاشي يعني انا اتوقع انه خيالي، مش معقول واحد لهالدرجه قلبه قوي بتحدى كل الدول وبطلع علامات للناس وبيعدل لهم اياها. يعني شو رايك بهذا الموضوع؟ شو راي طلاب التوجيه بهذا الموضوع بصراحه؟
2: رايي يا اخوي بهذا الموضوع اكيد بدايه ممكن انت تصدق.
0: نعم.
2: عشان الوضع اللي احنا فيه حاليا
0: اكيد الله يعينك.
2: اكيد لما تفكر بالموضوع اكثر تعرف انه هذا الموضوع مش واقعي ولا حقيقي.
0: نعم نعم نعم.
2: مش منطقي ابدا. صح
0: صح, صح طبعا مش منطق لهالدرجه واحد يفوت على السيستم لانه مش شوره بالقصة يعني في مركز
2: دول محترمه يعني
0: بالضبط وفي مركز وطني للامن السبراني والمواقع كلها يعني زي ما بيقولوها محميه ومراقبه واللي بفوت اصلا على السيستم اللي له الصلاحيه يفوت على علامات بتسجل اسمه ومتى دخل وما تطلع يعني الاشي. طيب سؤال، كم تتوقع تجيب؟ بتوقع النجاح ان شاء الله؟
2: اكيد ان شاء الله
0: يا
2: رب. ان شاء الله ناكد
0: على يا رب ان شاء الله. شوف انا بقول لك يعني يمكن انا بتذكر حاليا التوتر اللي انت بتعيشه وانا عشته يمكن قبل سنوات عديده، لكن صدقني هذا كله مجرد ما تشوف انك نجحت كل تعب هالسنتين وهذا التوتر كله فجاه بيختفي قدامك وراح تفرح فرحه ان شاء الله. بعد ما تفرحها ونفرح بنجاحك ترجع تقول لي والله انك صادق، يعني ممكن ما افرح هاي الفرحه بحياتي قد ما راح تكون فرحان.
2: مظبوط كلامك، ثمره نجاحنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب ونشوفكم دائما باعلى المراتب يا يوسف. الله يعطيك العافيه ونجحك حبيب القلب.
2: الله يعزك يا جتاوي.
0: شكرا يا اهلا ومرحبا. هلا حبيبي. طيب اذا معنا برضه اخذنا اتصالات من اخذنا اتصال من طالب توجيهي، بنحب نسمع برضه كمان اراء طلاب التوجيهي او اهليهم الموجودين معنا على الهواء مباشره. خلينا مع بعض نطلع على فاصل، اول فاصل بساعتنا الثانيه نرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
3: على اربع روحات مع جتاوي
4: روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: معروف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
7: على أربعة روحات مع جداوي روحات.
8: طلعت شوفي بالبلاد. يلا قولي.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم لكل اللي بسمعونا على الهواء مباشره ببرنامجنا، برنامج روحت عبر اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي. طيب عم نحكي قاعدين هيك باجواء التوجيهي، ويعني معانا كمان اتصال من طالب توجيهي، نقول الو.
1: السلام عليكم.
0: مش طالب، مين معانا؟ وعليكم السلام.
1: استاذ هيثم معلم توجيهي.
0: اهلا استاذ، الله يعطيك العافيه، كيف حالك؟ شو اخبارك؟
1: شو اخبارك؟
0: الله يسعد لي قلبك استاذ. شو استاذ ايش بالضبط؟
1: استاذ رياضيات.
0: استاذ رياضيات، الله يحييك سيدي ويعطيك الف عافيه على جهودك.
1: انا معروف للطلاب سيدي،
0: نعم.
1: لا يعرف.
0: طيب اليوم بدي اخذ رايك انت ك يعني معلم استاذ بعد اذنك، شو رايك موضوع تاجيل النتائج 4 ساعات لقدام؟
1: والله هو متعب جدا على الطلاب.
0: نعم.
1: بغض النظر شو كان السبب، يعني
0: نعم.
1: احنا نفترض سبب تقني او سبب معين، ما الا الاسباب، بس الطلاب فعليا اعصابهم انهارت. يعني احنا بنتواصل مع الطلاب،
0: نعم،
1: فبقول له استاذ احنا تعبنا، بقول له خلص يعني انتم سنه كامله انتوا اخذتوا اللقاحات كامله، يعني هذا الجيل
0: خلص
1: اللقاحات عليه كامله.
0: والله
1: يعني تغيير النظام على المواد على كله.
0: صح صح.
1: فقلت لهم خلص هذا كم ساعه ان شاء ربنا بجبر خاطركم جميعا، يعني في علامات الصرف بالكم وخاطركم
0: يا رب ان شاء الله. هذا اللي بنتمناه استاذ، ويعني اليوم يمكن برضو كمان الاشاعات اللي عم نشوفها والاشياء اللي عم نشوفها والضغط اللي عم يمارس ايضا على اهالي الطلاب والطلاب، صراحه الله يكون بعونهم. يمكن كنا كلياتنا بهذا الموقف بيوم من الايام، لكن يمكن مع تطور الدنيا الشعور صار اصعب، بدك تستنى وبدك مش عارف إيه. يعني مليون قصه في عندك عشان تعمل
1: كلمة.
0: نعم
1: والله يقول لهم تعبهم وتعب اهاليهم وتعب رب العباد من بروح
0: ان شاء الله. صح، هذا
1: يعني
0: شيء مهم،
1: والله هو ربنا البجازي.
0: صحيح،
1: اللي تعب والله غير ياخذ.
0: صحيح 100%، انا معك 100% بهذا الشيء استاذ، والله يعطيك العافيه، وان شاء الله دائما امورك تكون تمام، وان شاء الله طلابك كلهم بنجحوا سيدي.
1: يا رب الله يجبر خاطرهم جميعا بمعدلات تفرحهم تفرح اهاليهم.
0: امين امين.
1: يعني نشوف ريحه الكنافه واصل خلاص الطبقات العليا،
0: والله هذا اللي بدنا اياه. الله يعطيك العافيه استاذ هيثم حبيب القلب، غلبناك. شكرا شكرا لاتصالك. يا هلا والله، هلا سيدي.

0: نسمع ابو الصواف شو بعث لنا
1: بصفتك فتحت موضوع المدارس. والله يرحم ايام المدارس.
0: اها.
1: كان عندنا في الزرقاء مدرسة سعيد، انا كنت فيها.
0: حلو.
1: كان في استاذ اسمه خالد. استاذ عربي بديش خالد بس.
0: طيب.
1: انت بتحكي ذير موبايل اللي كنت تنضرب فيها، يا زلمه احنا كان جايبين لنا، شفت القشاطة؟ هسا الجلد الكوشوكي هاي عشان تمسك في البلاستيك. في قطعة بلاستيك طويلة هيك.
0: صح.
1: حشريتها.
0: يا حبيبي.
1: كان طايلة. يا حبيبي. كان في علكة للفنانين ما فنانين، المهم.
0: طيب.
1: ملزق على جهة هيفا. ملزق على جهة نانسي. بس بدك توكل كتلة.
0: تختار.
1: يقول لك اختار، يعني بدك توكل بهيفا ولا بنانسي. طبعا انا من الناس اللي كنت دائما احاول ان اكون شاطر عشان
0: حلو،
1: انا بحبش يعني لا اتبهدل ولا انضرب.
0: حلو حلو.
1: فمره واحده دخل ولا بقول لك يلا سمعوا لي الابيات اللي كان يمكن خمسه سته.
0: حلو.
1: مش ذاكر.
0: طيب.
1: انا ناسي اصلا انه في تسميع.
0: طيب.
1: ومحسوبك سامر الصواف طلع وهاتك يا ضرب. اسمع انا دمعتي بدها تفر بس مش قادر.
0: مستحيل.
1: مش قادر، مستحي على حالي
0: ولا.
1: فشو بدك تقولي لي عن الضرب؟ مواهب وفنون كان ما شاء الله.
0: والله.
1: فنون قتالية.
0: والله.
1: تدرس وتوضع تحت رتبة الجسم. شو بدي أقول لك؟
0: الكونغ فو ماستر.
1: تحت الكونغ فو، تحت ال انسى، ذبح ذبح كان
0: 100%.

0: باشا الحاضرين يلا هلا
1: حبيب القلب عبد الله ياسين بيقول لي والله بدها او بدنا كنافه خشنه. ابشر سيدي عند الموضوع بتكون كنافتك عندك. ابشر ابشر بعد البرنامج اذا بدك كنافتك توصلك.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك يا غالي. معلم بالنسبة لموضوع المدارس أنا في الصف السابع سرقت أنا وصاحبي دفتر المغادرة من عند المساعد وصرنا معلم نبيع دفتر المغادرة ربع ليرة. صار بده يروح نكتب له ورقة مغادرة وكان صاحبي حاليا نفسه دكتور بس بصراحة احكي لك اسمه
0: من دون ما تحكي اسمه.
1: كان معلم يجيب توقيع المدير بالضبط
0: ما شاء الله.
1: نعطيه للطلاب معلم ونروحهم حصة ثالثة حصة رابعة. فهذا اليوم ما بنساه في حياتي. الله يسعد مساك يا غالي. محمد أبو لبه معاك
0: حبيبنا. أبو لبه الله يسعد لي مساك.

0: شو بعث لنا
1: الجتاوي حبيبي. مساك. اليوم صارت معي قصة على موضوع الترباية. أنا طبعا مواليد 85.
0: الله يقويك.
1: ابني سند الله يخلي لك سيارة الجيران حاطت كأنه علكي على الكاميرا. فجارنا اتصل يعني يقول لي انه هيك هيك انت احكي مع ابنك خده مشوار افهم ليش عمل هالحركة. فانا صفنت قلت له انا بدي اخذ ابني واعمل له مشوار وافهم نفسيته ليش عمل ما لك كان يربيني يا ابوي اكل شلوط لحديت انا بستنى ينزل منه سهلي بساك.
0: الله يسعد مساك حبيبي القلب. انا والله عمي اتركني انا بعرف ربي ابني زي ما انا بعرف ربي ابني.

0: نسمع هاي رسالة.
1: أنو يا جيتاوي أنو ضرب وما ضرب؟ هيكونت لما تشوف الأستاذ بالشارع تتخبى ترفع حجرة وتتخبى وراه عشان ثاني يوم ما يحكي لك شو شفتك بالشارع من الخوف طبعا. بعدين شو في عندك البربيش اللي بيعلم وما بيعلم؟
0: بربيش الأحمر حبيبي. عرفته البربيش الأحمر يا حبيبي، هذا كان عيام زمان، بربيش السقي سيدي. تذكر

0: الخير ابو الجتاوي، انا كانوا يعني بتفننوا في المدرسه، اشي قلم بين الاصابع، اشي يعني فلقع الدرج، اشي بالمنيوم الشباك. اخ بقول لي آه طبعا كل ما تتذكرك تقول اخ يا زلمه، انت الوجع مستحيل تنساه، مستحيل. وجع الكتل، وجع الكتل ايام المدارس عن جد مستحيل. يعني كيف مثلا ما عمرك تنسى ريحه الطابه لما تضرب بوجهك، تضل شام ريحتها اربعه ايام بالحاره لما تسلخ الطابه بوجهك؟ نفس الاشي الكتلة اللي تاكلها في المدرسة مستحيل تنسى الوجع تبعها. نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك ابو جتاوي،
0: هلا حبيبي.
1: ذكرني في ايام المدارس لما كان المرشد يكتب مين اللي كانوا يدخنوا بعيد عنك في الحمامات. بقينا كل اخر اسبوع نخش على غرفة المرشد نسرق الدفتر ونكبه بعيد عنك. يوم من الايام عرف انه انا اللي سرقته، لهو الله وكيله.
0: شو صار فيك؟
1: يوم الاحد يوم الاحد على الاذاعة عمر يطلع يا الله وكيلك يسحبنا من ذني سحر.
0: يا بوي يا بوي يا الله بسيطة، بتضل ذكريات حلوة ولطيفة. ها

0: طبعاً
1: تحسه راح يطخك
0: أقل إشي.
1: يا حبيبي يا زلمة كانت أيام
0: والله طلعت زلم.
1: بيني وبينك أحسن من هسه
0: والله طلعت زلم.
1: أي الواحد متجعلك بالشغل على الله.
0: حبيبنا الله يعطيك العافية ويرزقكم ويرزقنا مع بعض دائما، اللهم آمين جميعاً.

0: ايوه جتاوي بلغ اهل الناجحين يعني انا بحب كنافه خشنه لا يجيبوا ناعمه خلاص كنافه خشنه لا عيون مين حمزه 12 تحياتنا لك يا حمزه الله يسعد مساك باشا اخونا اصلان نسمع شو بعث لنا
1: ابو جتاوي بتعرف علي الحقني دور ولا لا
0: لا بلحقك سيدي ما عليك
1: مره فات علينا الاستاذ فيصل الله يرحمه والله الله يسعد عليه والله ما شاء رضي فات على الصف هذا كان مربي المدرسه كلها طيب. كلها توقف على رجل واحده بس يجي فات عنا على الصف كنا بصف تاسع وكل اللي معاه جهمين وطوال الا انا كنت قصير ايش فات السلام عليكم كلهم وقفوا عليكم السلام انا مش مبين انا من بناتهم انا هيك بتطلع فيه جفرني جهر اقول بس من خوفي مش قادر اسوي شيء بس حركت حركتين طلعت برا الدرج عشان اشوف انا واقف مش قاعد يا اما هذاك اليوم ولا بنساه لليوم
0: تخيل قد ايه مرتعب منه لهسه وال سبعين كيف كانت هيبة المعلمين اليوم الله يكون بعون المعلم والله من وين لوين يلقاها والله ما بعرف نسمع أخونا قتيبة
2: أحلى تحية وأبقاها وأجملها وأغلاها
0: يسعدك
2: لأبو الجيتاو بيك ودعس بريك ولضياء الرباب على المشاعر اللي معه الدبكات والمجوز لمجوزي معه اليوم وجميع المستمعين سيدي الله يسعد لي مساكو جميعا سيدي بما أنه موضوع عن توجيه وعن النتائج ذكرتني أيام نتائج التوجيهي زمان تتذكر كنا نطلع النتيجة
0: صح.
2: عن طريق محلات الإنترنت تكون متجمهر عليها 3 تريليون طالب عشان نطلع نتيجته على الدور وتخيل النت قد ما هو بطيء أصلاً هو خلقه بطيء
0: صح.
2: وزاد بطء يوم النتائج أنت تخيل هذيك الأيام طبعاً مواليد 88 يعني أيامي وأيامك
0: صحيح
2: فسيد العزيز المهم عشان أخوض لك بالموضوع سريع قبل ما تخلص الدقيقة طلعنا نتيجة أخوي طيب. ونتيجتي طبعاً ما قدرتش أطلع النتيجة من كثر الأزمة طلعنا نتيجة أخوي ليش ما هو يطلع ناجح يا كبير
0: طيب.
2: وراسب بالتوجيه يعني ناجح بكل المواد وراسب بالإنجليزي
0: عبر. بالإنجليزي
2: لما وصلنا البيت وبعد ما راقت ورجع النتها أموره طيبة شايف سيد العزيز ونشيك عليه طلع راسب بكل المواد وناجح بالانجليزي شوف yeah. العكس حبيبنا بجيتها وكل الحب
0: الله يسعدك عكسهم يعني اول شيء كان ناجح بكل المواد انجليزي رد عاد مره ثانيه على الماده خلاص ماده بدك تعيد من اول يعني كلهم حملهم الا الانجليزي يا زلمه الله يسعد الاردنيه وسوالفهم كلها الله يسعدنا وحي بعضنا

0: بتذكر مساعد المدير ابو خيزران اطول من يعني ايش من لفت التب. قصدك انه بلف التب على الخيزراني اطول من لفت التب نفسه الخيزراني. نسمع هاي الرساله كمان.
1: والله يسعد مساك
0: على اخونا علاء صلاح.
1: كنا نضرب زمان في الماسوره البلاستيك هاي الطويله اللي دين ما إلها.
0: صحيح
1: ناكل 10 20 عصاي نعمل حالنا واحنا مش متواجعين نروح نبرد ايدينا في حديد الدروج.
0: ايوه برد لدرجكم بالشتاء يا باي يا باي. قد كنا ناكل عصي ونروح قاعد نحط ايدينا على الدرج بالشتاء عشان تبرد. وللتفصيله هاي شو قويه جد قويه. نسمع هاي الرساله.
2: مساء الخير شو الاخبار معلم؟ شو مستنى من جيل يعني؟ اسمع احنا كنا نجيب له العصاي والبربيش وكذا قال وانت مبسوط مكيف قال هاي للاستاذ واول ما يضرب يضربك انت.
0: يضربك انت تعز الاستاذ بعصايه
2: جتاوي.
0: يا ما عملناها وعزينا الاستاذ بعصايه وجد انت اول واحد تاكل قتلي فيها ما فيش يا معلم. حلقه جميله عن المدارس وعن الاشياء الحلوه. يلا

0: محمد خريسات نسمع شو بعث لنا.
1: يا فخم ان شاء الله يا ربي الله يفرح كل طالب توجيهي. اللهم امين. فرح التوجيهي لا يعلى عليها.
0: صحيح.
1: بس بالظاهر بدي اتذكر يعني ذكرت موقف ايام زمان. قلت لك انا مولدي 88 انا شوي عتيق. مره معلم جبت امتحان جغرافيا او امتحان تاريخ 11 من 30. كان الله لا يذكر بالخير عمي هو اللي بعطينا اياه.
0: الله لا يذكر بالخير.
1: 11 من 30 وابن الذين امنوا يروح يشلحني من جري
0: طيب
1: ويضربني 11 فلقه. بس الله يرحم جدي لما روحت على الدار وبعيط له طر من الدار.
0: يا
1: حبيبي يا فخم
0: الله يسعد قلبك. قال عمي الله لا يوجه الخير.

0: اخواتي اخواتي اخواتي بما انه ضليت لحالي تعالوا لعندي تعالوا لعندي تعالوا تعالوا تعالوا يلا خلينا نشعل يلا صور كريمون يلا يلا جنو جنو جنو
1: اسمع اخونا عبود عبد الهادي شو بعث
2: الله يسعد مساك يا ابو الجتاوي
1: هلا حبيبي
2: احكي لك قصه صارت معي طبعا انا مواليد 89
1: هلا
2: قصه صارت معي بالصف الاول لما بلشنا بالفصل الثاني غيرونا طيب. الاستاذ تمام هون اجى الاستاذ لهو بيأشر علي انا وكمان اثنين عشان كنا اطول ثلاثه بالصف قال تعال فكرنا بيعلمنا ايش يعني طفل عمرنا 6 سنين يعني جيت وقفت قدامه طبعا سلخني كف يومها انا لليوم هيني صار عمري 37 سنه مش ناسي لليوم الكف لزقني تلزيق باللوح ودلك كل واحد سلخ مكفكف بس انا كان كفي واهي ليش قال بقول اللي بيشاغب او اللي بيعمل اي شيء راح يصير فيه هيك يلا روح انصرف وقعد انت وياه
1: طيب
2: من يوم هلا اليوم كرهت ايش اسمه تدريس وانا ضد الضرب ضد العنف في المدارس وانا لو عيني هسه عندي اولاد لو اسمع او احس
1: خلص سبحان الله
2: عندي ولد هي. ينضرب بالمدرسه راح اروح اقيم الدنيا احنا كنا نخاف ما كناش نروح نحكي لاهالينا
1: صح لانه اهالينا كانوا معطين الضوء الاخضر للمعلمين وقتها شوف انا يمكن بختلف معك بهذا الاشي اليوم خلينا نتفق انا وياك على شغله انه احنا ضد الاهانه وضد مد الايد بالايذاء يعني زمان احنا والله كنا ننأذي يعني انا مره اكلت كف يعني خشومي صار نزلوا دم يعني يعطيك العافيه شو يعني شو اكثر من هيك لكن الفكره انه خلاص كنت خاف تحكي لاهلك عشان انت ما تفرجي اهلك انك عامل إشي غلط عشان اهلك ما يزودوها عليك ويمكن كمان يبهدلوك ويعملوا معك قصه لكن الفكره انه مش عارف يعني ما هو أنا كمان مش مع الضرب المفرط ولا مع التعنيف المفرط بس إنه يعني حتى لو كان على أيامنا هو ما كان مفرط صدقا هلا ممكن كان في معلمين يبالغوا كثير بهذا الإشي لكن الفكرة بإنه كيف ممكن نحفظ هيبة الأستاذ أو كيف ممكن يكون في احترام للأستاذ من غير ما الأستاذ يبين قوة شخصيته أنا بتساءل قاعد يعني بفكر معاكم بصوت عالي وبرضو كمان زي ما بيقولوها الدلع الزايد عن اللزوم وللأسف قلة القيمة اللي عم بتصير قاعد بحق كثير معلمين وقلة الحياة اللي بتصير كثير بحق معلمين من قبل الطلاب برضو كمان بطلت مقبولة يعني اليوم انت لما كان في ضرب ولما كان في ربط وشد وانت تعتبر الاستاذ من الخوف تصير ترج بدك تنجح بالماده تبعته بدك تصير كويس عشان بس ما تاكل قتله فتخيل انت اليوم قد ايه هذا الاشي فادك بالحياه او ضبطك في المدرسه ايش في اشياء ممكن تضبط الطلاب هاي الايام بالمدرسه لا حدا ما حدا يقول لي انه انت بتشجع الضرب بالمدارس لا انا ما بشجع الضرب بالمدارس لكن شو الحل يلا خلينا نشوف انا يا اخي بدي اقول لك اني انا بطلت يعني انا حتى التعنيف الصغير ما بدي اياه شو الحل ما يعني مش عارف حتى انا يمكن لما انحط بهذا الموقف لا سمح الله يكون ابني استاذ ضاربه او شيء ممكن كمان رايي يتغير وقتها ما بتعرف شو ممكن تحس وقتها عشان احنا بني ادمين مش مثاليين يعني اليوم انا مش راح اقعد ادعي المثاليه واقول لا للضرب او مع الضرب او كذا يعني مع الشد والحزم مع يعني طياري خفيفة قرصة خفيفة كذا من دون إذاء جسدي من دون إذاء جسدي بيعلم عند الطفل ممكن يعمل له عقدة يعني هذا إشي إحنا مش راح نختلف عليه فالله يجيب اللي فيه الخير وإن شاء الله بكرة بنسمع برضو كمان نجاحكم بالتوجيه ونجاح يعني أبنائكم ومنبارك لهم معاكم أو منبارك لكم أو منبارك لهم معاكم على الهواء مباشرة شكرا لوجودكم معنا كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي حبيب القلب ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية أحمد الحواري يعطيك العافية ويعطيكم العافية جميعا مستمعينا الأعزاء الله يوفقنا وينجحنا وينجحكم جميعا بكل مناحي الحياة مهما اختلفت الله يعطيكم العافية سلام
3: يا شباب كل واحد على سيارته

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام القانون حيال منع إطلاق العيارات النارية. وزارة التربية والتعليم ترجئ إعلان نتائج الثانوية العامة إلى الساعة 8 مساء اليوم. وزارة التربية والتعليم تحذر من صفحات وهمية على تيليجرام تدعي إمكانية تعديل نتائج الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية. المركز الوطني للأمن السيبراني يدعو للتأكد من مصدر أي رابط يقود لموقع إعلان نتائج التوجيهي. سلطنة عمان تتعامل مع تسرب نفطي كبير من سفينة خاضعة للعقوبات. المركز الأوروبي يفيد بأن زلزالا بقوة 6.8 من الدرجة يضرب كولومبيا. بنغلاديش تعلن مقتل 16 من مواطنيها في حريق مصنع بالسعودية.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.